0: suivez le rythme de la radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
1: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وجبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lits.

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نفس مليح باش نعمل قبل قدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكساح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في ديل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تبانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس

0: suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاتي في الليل خليه

0: عبد المجتك على ديوان FM. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز السابعة ديوان FM. صباح الخير. الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة يوجه رسالة شكر وتقدير إلى مسؤولي وإطارات وأعوان الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، مثمنا الدعم المتواصل الذي قدمته الجزائر لتونس عبر تزويدها بالطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة. وطريفة يؤكد أن هذا التعاون يأتي في ظرف استثنائي تشهد خلاله المنظومة الكهربائية التونسية ضغطا غير مسبوق.

0: مشيرا إلى أن الإسناد الجزائري ساهم في دعم استمرارية المرفق العمومي للكهرباء والتخفيف من تداعيات الوضع. شركة النقل بتونس تعلن أنها ستتخذ بالتنسيق مع السلطة الأمنية والمحلية كل الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات، وذلك إثر تعمد عدد من المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلات منزلية ونفايات على السكة الحديدية بمحطة الكرمة. إصابة 10 أشخاص في حادث مرور جد أمس وتمثل في انقلاب حافلة صغيرة كانت تقل حوالي 35 راكبا وتؤمن سفرة قادمة من بنغردان في اتجاه العاصمة، وذلك على مستوى محولة طريق السيارة الرابط بين مدينتي القلعة الكبرى والقلعة الصغرى من ولاية سوسة، وفق ما نقله مراسل ديون فان بالجهة. إلى شان دولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هورموس يفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. ومقتل 15 شخصا على الأقل في قصف روسي ليلة البارحة شمل مناطق واسعة في مدينة كييف ومحيطها بحسب ما أعلنت عنه السلطات الأوكرانية وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: FM من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:14 صباح النور، نهاركم مبروك يا توينسا، يوم كنتوا معنا في المتابعة والاستماع، إن شاء نهاركم زين وإن شاء الله صبحيتكم مزينة، كيفكم طريق السلامة للجميع. تحياتي الكتيبة ناس الديوان اللي ياخل تقبلنا كل يوم قبل لونتين للكتيبة، شكرا لكم، ربي فضلكم، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي، صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور سماح، صباح النور محمد،
3: صباح النور.
2: كنت نحكي مع شيء متول برا، قلت لها سيت اون شانس يونيك كيف انسان يتيح بانسان متمرس.
1: عميد يا عميد.
2: لا لا لا لا، انا ذكرتني برضا نجار استاذي العظيم، لي انا قربت له وانا مازلت ايتوديون، قربت له وتعلمت منه. السيد هذاك ربي يطول في عمره ان شاء الله، يعني بالحق انسان كيف يستغل الفرصه نتاع وجوده قدام كلكان، انسان انسان متمرس، انسان يعرف. وقتها هو كان مدير التلفزه واستاذي في نفس الوقت. الشيء اللي تعلمته منه راني ما ننساهش، معناها نصور انا ان جراند بارتي دو ما كارير يا سماح جدوار سيد النجار. كل مره نجبد خاطر هكا نحس انا، يعني عاد قلت لها البنيه هذه، قلت لها راك قربت لسماح مفتاح، حلو ذنيك ابروندر. شوف سماح، بارلي تان بزوان ايكوتي اتانار، راهو الكلام راهو حاجه بشريه لكن السمع راهو فن. ان شاء الله شباب اليوم يتعلموا يسمعوا، خاطر هذاك هو سمع ايكوتي اسيميلي. اليوم اللي قاعد يضيع هو الناس ما عادش تسمع، راهو مع الاسف نقولها راهو يلزم الانسان يتعلم يسمع باش يتعلم. اسمع من الصغير، من الكبير، من اللي اقل منك، من اكثر منك. هذاك هو السر باش الانسان يقدم ويتعلم ويتطور.
1: ايكوتي اتناخ، ان شاء الله ربي يحل البيبان قدام شبابنا الكل وين ما كانوا في كل المجالات، على خاطر ساعات نعرف هنا توا هو صباح واحنا نحكيو كان على حاجه البيه، ساعات تقول قد ماني نجري ما خلطتش، ولا قد ما عملت ما وصلتش، راهو يجي نهار وتوصل. السر هو في المثابره، ثابر وحط حملك على ربي سبحانه، لكن ربي يقول أسعى يا عبدي نسعى معك، دونك السعي راهو يجيب. فنان محمد سعيد، صباح النور، نهارك سعيد.
3: اليوم قالت لي

0: اهلا وسهلا.
1: صباح النور. صباح النور.
0: مرحبا بك محمد. شحويلك
1: صباح الله. صباح النور سماح. صباح النور سيد العميد مرام نادية إيمان والكتيبة بيان سور. والله أنا نحب نقول حاجة. قديش الناس كلنا محتاجين للاعتراف بالجميل. معناتها دونك أنا من هالمنبر هذايا نحب نشكر كل إنسان علمني حاجة، كل إنسان حفظني حاجة، قراني
0: من
1: حاجة.
0: أول معلم
1: من أول معلم حتى كشي لين تو وصلت الحمد لله. معناتها واحد وليت استاذ نكمل في الدكتوراه. حاجه اخرى زاد انا نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دونك شكرا سامح مفتاح على كل نصيحه قاعده تقدم لي فيها
0: وراي
1: تخلي فيا قاعد نقدم. لا والله قاعد نقدم بالقدا بالقدا. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم فل. شيخوا تفرهدوا اضحكوا اخدموا توكلوا على ربي، راهو هذاك هو اللي باش يقعد في الاخر. واسمعوا برشا موسيقى باهيه.
0: اسمعوا برشا موزيكا واحنا من السبعة للعشرة فما كان الموزيكا الباهية تستنى فيكم توا السبعة و18 دقيقة. شوية خلينا نمشيو البوزيتيف فايبز. يجينا اليوم تليفون من لوزان سويسرا، تو تفهموا من بعد علاش التليفون هذا باش يكون معنا اليوم في بوزيتيف فايبز. اما قبل نمشيو لتوب ريتش.
2: توب ريتش
0: تبريتشو باش نبدأ بيه على خاطر تونس الكل والتوانس الكل قاعدة تحكي على تحيين أسعار الأدوية. تحيين معناه الترفيع في أسعار الأدوية. مرام
3: صباح النور.
0: صباح مرام.
3: صباح
0: مرام. شو
3: لبيس
0: عليك.
3: لبيس عليك. صباح النور سيد العميد. صباح النور محمد.
1: صباح
3: النور الكتيبة. صباح النور الناس الكل.
0: يلا
3: دونك اسعار الأدوية ارتفعت بنسبة كبيرة اكثر من 300 دواء اللي زادت اسعاره. وهذا اللي خلى اتحاد الشغل يطالب بمراجعة الزيادات الأخيرة في أسعار بعض الأدوية. اللي طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ليه نهار الثلاث بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام الأدوية الحيوية والتراجع عن القرارات هذه حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. وبعد زيادات اللافتة هذه سماح في أسعار نحو 300 دواء بعضها تجاوزت نسبة 500% عاد الجدل بقوة حول كلفة العلاج في تونس. شنو الأسباب هذية متاع الزيادات؟ هذية موضوعنا اليوم في توب ريتش.
0: الترفيع في أسعار الأدوية سيد عميد. مثلا الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات خاصة نوف العميرة يقول تحيين وتعديل أسعار الأدوية رغم الزيادات هذية فهو لم يغطي الكلفة اللي تتكبدها الصيدلية المركزية. عميرة يقول في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف. كنا قالت كما قالت مرام 300 دواء تم الترفيع في السعر متاعه. وقال أنه الإجراء هذي يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار وين تمت مراجعتها كذلك خلال السنة الماضية. سيد العميد
4: أنا بالنسبة لي الدولة اللي تحب توقي روحها فما حاجتين أساسيتين تعملهم، تأمن 100% من الغذاء نتاعها وتأمن 100% من الدواء نتاعها. ثم دول بعينها توسعدة تأمن 100% من أدويتها. احنا يزمنا كوت كوكوت تو ما دام عندنا الكفاءات وعندنا الانفراستركتور شنو يمنعنا باش نشجعوا الصنع المحلي للأدوية؟ اليوم علاش نستورد انا؟ نقعد انا تحت رحمة السوق وتحت رحمة الدولار طلع وهبط وتحت رحمة ونغرقوا الصيدلية المركزية وقد ما عملنا باش ننقذوها ما نجمناش. علاش؟ على خاطر جاء وقت اليوم باش كالعادة نرجعوا نحطوا دي استراتيجي واضحين. لأني كما قلت لك حاجة حيوية راهو مسألة الدواء هذه حاجة حيوية بالنسبة لأي بلاد. إذا أنا كي نشوف اليوم ندخل الفارماسي نلقى عدد كبير من الأدوية كي نقرأ الغطاء نلقاه مورد من دول أوروبية ومن دول حتى بعض الدول العربية. إذا جاء وقيت يا أخويا باش نحطوا استراتيجي ألون تيرم باش نمنعوا السكتور هذايا. خاطر راه واش معناها تو في تونس؟ شنو 500%؟ معناها تمرض تموت؟ لا لا هذا مش مقبول. المنطقة هذايا مش مقبول. ما بتقول لي المشاكل اللي تحب عليها أنت. الدولة موجودة باش هي تحل مشاكل الفارماسي سنترال مش نحلوا مشاكل فارماسي سنترال عذار المواطن ما تجيش. انا رايي انه يقعدوا على الطاوله في عقلهم ونحطوا استراتيجي الون تيرم. اولا ساعه باش نشجعوا صنع ادبي عندنا معامل راهو عندنا معامل تو لكن نكبروا نكثروا نشوفوا حلول كيف باش نجيبوا المدى الخام نشوفوا دور المركزي الصيدليه المركزيه ما تنجمش رئيس الصيدليه المركزيه باش تغطي على 12 مليون ثم حلول اخرى.
0: الادويه راهو 300 دواء هذي اللي شملهم الاجراء هذي اغلبها او في المطلق هي ادويه مستورده.
4: ايش قلت لك؟
0: من بين الادويه المعنيه نحكي عليه على علاجات السكري مثلا للديابيت الغده الدرقيه التيغويد امراض القلب امراض الدم يعني نحكي على امراض مزمنة
4: كل هاي.
0: ونحكي على ادويه حياتيه تعني امراض مزمنه. الزيادات ما كانتش موحده كما قلت انت سيد العميد اختلفت من دواء لدواء اخر وحسب الجهات المعنيه ولهنا راهو انا عديت البارح نهار كامل نحاول انه يكون معنا شكون مسؤول معني بالقرار خاطر المسؤولين الاخرين ولا اصحاب الكفاءات راهو موجودين ونجم يكونوا موجودين معنا لهنا لكن حبينا معني بالامر من الصيدليه المركزيه يفسر التوانسه يقول لهم هاو كيفاش الاجراءات هاو شنو هو اللي عملنا وهاو علاش زدناكم في الدواء حتى حد ما نجم او ما حب يكون موجود معنا علاش شنو اللي يتقال صحيح لهنا الجهات المعنيه حسب مصادر لاكس واجريك شنو تقول تقول ارتفاع كلفه توريد الادويه والمواد الاوليه راهو الارتفاع كبير برشا في توريد الادويه هذيا الضغوط المالية اللي تعيشها الصيدلية المركزية السعي إلى ضمان استمرار تزويد السوق بالأدوية وتفادي النقص يقول لك راهو نزيدوا في سوم الدواء خير من اللي تلقى الدواء ما فماش هذه ممكن اللي قادة اللي ما تقوله الصيدلية المركزية
4: سمح معقول معقول تو شوف الصيدلية المركزية هي ديجا ديفيسيتير أكو لا كان كل يوم زيد نعمق الديفيسيت تاعها باش يصير باش تتوقف على العمل راهو لأنه اليوم العملية منطقية اما هو باش يبتسل للسوق الخارجيه ويجيب ويغطي كلفه ولا باش يقعد كل مره معناها يزيد يغرق في يكبر في الهوه يكبر في الهوه نتاع الديفيسيت حتى لين هاك شفت شركات كبرى اش عملنا فيهم سماح راهو نفس الحكايه راه يا اخي تونس اش عملنا فيه ثاني قريب نوقفه عليه خطر جاء وقت يلزم قرارات موجعه اش معناها ما نجمش نخلي عدد اكثر من العدد الموجود والمنطقي نتاع العمل موجودين انا قلنا لا سيدي يا الامور اجتماعيه واجتماعيه هاي في الاخر انا غرقنا قاش مزا عندها طياره او تونسي انا عرفت علاش يعني يلزم
1: راهو 10 طيارات من جمله 40 طياره
4: الموضوع مش هذا الموضوع اذا كان باش تمشي في سياسه انك داقي تغرق الديفيسيت باش توقف استيك قالوا لي فوق من 1000 مليار اي واش نزيد نغرقوها يا ودي راهو ثم قرارات موجعه ثم حاجات لازم يعملوها يلزم استراتيجية واضحة إذا كان مش نقعدوا كل مرة نرقعوا راهو في الأخر يسمى لروتور دي باطون في الأخر ترجع عليك وترجع على الناس الكل هذا اللي يصير أنا والله غيري بصراحة شوف الملفات هذه سيد وزير الصحة ضرب ضرب ضرب ويمشي وجه أنا قل لي ترى السبيطارات النقص الماتريال جابوا الماتريال مجهود أنا نعرف السيد معناها تفتق على ألف طرف باش يحاول يرقع مع موقع في 14 سنة ولا 15 سنة إيه لكن إيش باش يعمل توفيق ملف كما كان إيش تحبوا يعمل
0: أنا باش نحوصوا في هذا الكل ممكن المشكلة في بلادنا مش الزيادة والترفيع في أسعار الأدوية قد ما هي مشكلة تأمين صحي ومنظومة التأمين الصحي على خاطر احنا كيف نشوفوا نفس الدويات هذه هي ما هي مستوردة دونك نشوفوا سومها البر سومها البر في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في كندا قد تونس مرتين وثلاثة أما المواطن ما يحسش على خاطر التأمين الصحي يخلص المواطن في أي بلاد أخرى وقت اللي يكون هو يخدم على روحه يخلص التأمين الصحي متاعه يخلص الجباية متاعه وراو دوياته خالصة ما يعرفش هو كان تسأل وتقوله بقديش الدواء اللي تاخو فيه بالضبط ما يعرفش ممكن مشكلتنا الأولى هي المنظومة منظومة التأمين الصحي في بلادنا أكثر منه راهو الفلوس مثلا توا أنا شفت في فرنسا في أوروبا فرنسا إسبانيا إيطاليا بلجيكا أسعار الدواء راهو تناقش بين الحكومات ولي فيرم الكبار فوالا والمؤسسات الكبرى وشركات الادويه ويكون فما تفاوض ومناقشات علاش على خاطر الحكومه بالنسبه ليها هي من بعد باش تخلص بمنظومه التامين الصحي دونك تحس روحها هي معنيه بهذا في الولايات المتحده الامريكيه اسعار الادويه هي الاعلى عالميا وفي برشا حالات تفوق متوسط اسعار دول منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه باكثر من 5 اضعاف دونك راو في امريكا يعانيوا برشا من غلاء الأدوية، وفي أمريكا هي ما نسمتت على خاطر ما خلطتش على دواء.
4: صحيح.
0: كيبدا المنظومة تأمين الصحي بتاعه مش قوي.
4: عندها 70 مليون أوت.
0: دونك رأي هي أزمة عالمية، والمشكل مش في سوم الدواء، المشكل في منظومة التأمين الصحي.
4: إكزاكتومون.
0: هذا اللي باش نقف. فضل محمد على التليفون.
1: منظومة التأمين الصحي في تونس هي بدأت في شوية مشاكل مع نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مدة التالي بسبب ليتيغ بيون، معناتها دونك ولا بالحق هما معناتها ما مش قاعدين يخلصوا من عند يعني معناتها الكنام كيف يعني معناتها المواطن أبار انه باش يعمل معناتها كلي ريجيم نتاع طبيب العائله اللي هو كان ينقص عليه بنسبه كبيره جدا، معناتها نحكيه بنسبه 80% ينقص الكو ولا العبء نتاع الدواء هذاك، فهمتني؟ تنحى دونك لازم استثمار في يعني معناتها المنظومه الصحيه وفي منظومه التامين على المرض باش نلقاو الحلول، باش تكون ثمه معناتها المعادله بين انه هما ينجموا يخلصوا لي شارج نتاعهم وبين انه معناتها المواطن يقدر ياخذ يعني معناتها دواء ماهوش غالي ويكون الدواء معناتها متوفر.
0: على خاطر زيد المواطن يحليلوا في هذه الكل، يقول لك انا قاعد نخلص من كل بلاصه، انا الحلقه الاضعف في هذا الكل. طبعا حتى كيف نشوف هنا لي كومونتير الكل لهذا يكتب الله يكون في عون الزوالي، يحليلوا المواطن، يحليلوا اللي ما عندوش. هذا نكونوا كملنا مع توب ريتش، باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس.
2: صبحيتك احلى مع ناس الديوان. ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité.
6: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينجو
6: سفرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع اريدو، شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
9: اريدو. طور عالمك. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
10: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
11: يلا جو
12: يلا جو سيف سني حافلة كادوات
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمه 1,000 دينار، تلافز وبرشا كادوات اخرين.
12: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كادوات ملا يلا جو
13: عندك أورانج.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
15: ديوان اف ام صوت كوم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: السبعة 31 دقيقة رجع لكم في ناس الديوان متواصلين من توحة العشرة. شكرا على المتابعة، ربي يحفظ تونس والتوانسة الكل. باش نمشي وتوا لي بوزيتيف فايبس. مانيش قدمة بوزيتيف فايبس، مانيش نحكي حتى كلمة. جيني البارح مساج فوكال على الفيسبوك، سمعت المساج ومن بعد قريت الرسالة، فقلت له لسي نوردين، قلت له غدوة أنا نحبك الحكاية هذه حكي هنا في المباشر، نحب تتعدى معنا غدوة في المباشر وتحكي هنا. سعيدة باستقباله. وبعدين هو من كتيبة ناس الديوان سي نوردين جماعي من لوزان سويسرا. صباح النور سي نوردين. مرحبا.
16: صباح الخير. شنو حوايجكم؟ بس عليكم ان شاء الله.
0: شحالك سي نوردين؟
7: الحمد لله الحمد لله بيه. صباح الخير لسي العميد والخيان الكل على البلاتو.
0: مرحبا بك سي نور الدين جماعي. قولي انت تعيش في سويسرا قداش عندك تعيش فيها؟
7: في لوزان. انا جيت لكوبلو تكنيك تاع لوزان عام 1990.
0: ايواش
4: 36 عام.
0: وشو تعمل اليوم في سويسرا سي نور الدين؟
7: انا ما نخرج مهندس من تونس وكملت هنا وتو حاليا قري.
0: هلا ما شاء الله ما شاء الله. تحيه لك سي نور الدين. احكي لي سي نور الدين الحكايه كيما بعثت لي في الفوكال. احكي لي الحكايه نفس المساج اللي بعثوا لي نحب نسمعه توا الناس كل ما بعض.
7: باهي اول حاجه انا اول مره نطلع على راديو ولا اذاعه في تونس.
0: مرحبا
7: بك الكل هذه لكني شرفني نطلع على ديوان فام صراحه.
0: مرحبا
7: وعندي احترام خاص ليك والمجموعه كامله وخاصه العميد.
4: بارك الله فيك.
7: لان العميد كلمتين بركه العبقريه تجي وقت يبدا العلم والقيم والاخلاق مع بعضهم. وهذا العميد عنده الحمد لله.
4: بارك الله فيك
0: تحيه
7: لك. عايشك سيدي. القضيه انا نسمع فيكم ديما ومواصل معاكم.
0: أيوة.
7: سمعت مرة اللي استدعيتي مسؤول من الديوانة
0: سيد العميد شوكي جابري نطق رسمي باسم الديوان.
7: أي اكزاكتمون جاء وقال راهو أي مواطن يتعرض للمظلمة ولا حاجة من الديوانة راهو يتفضل يتقدم شكاية ويخبروا حقه.
0: أنا
7: قلت الحكاية في ودني.
0: أيوة.
7: وبصراحة حسب ما عشنا في اللي مثل العواد اللي فاتوا واللي قبلها واللي قبلها
0: ما صدقتش برشا.
7: صعيبة الحكاية. كان صعيبة الحكاية باش تصور فيها.
0: أيوة.
7: حتى كان يمشي مشي يتبرر الكلمتين ويمشي بكها. وانا حصل اللي حصل يعني حكيته لك في
0: الفتره. اي مثلش عاود لنا انا ما قلت حتى كلمه. انت احكي كل شيء سي نور الدين.
7: اللي حصل لي في البطو انه انا متعرف سفير كمان 36 عام برا وخدمت برشا برشا مجالات وقاعد نراقب في حوال تونس خاصه السياسيه والاجتماعيه نتاع بلادنا. تقول لي نشاهد على العصر.
0: أنا
7: ثمانينيات من ثمانينيات ونتبع في تونس اليوم.
0: أيوة.
7: دونك مروح من بطو شد صف كالعادة من الصباح مع ستيلو تروجوي دارتات جويليا.
0: أيوة.
7: شد صف والناس كلها محترمة مع التوانسة تحسن ولا الصف برتو ما عادش العرق. قبلنا تفكر في أي نوخ عدغة العرق فكان طول الناس حتى في المخبزة بأنه في تونس نشد صف في بطو نشد صف ثم معه ولده ثم معه أمه ثم عائلة ثم جاءوا جوج عوان والعوان تاع الديوانه ممكن هذوما اقليه ماهمش اغلبيه فهمني.
0: أيه.
7: ممكن ما عندوش فورماسيون صحيحه.
0: ميسالش حكينا الحكايه كما هي. جاءوا جوج عوان شو
7: انا شد صف وصلت ماجدين الصف الاول ثم لوزوفيسي اللي عملوا في الباسبور اللي هما لوزوفيسي الكبار هذوكم الشيره الاخرى نتاع الطابق في وسط الباطو عمرونا في الباسبور السياره في الباسبور هذوكم مريقلين منظمين فمش مشكل. ثم العوان.
0: أيوة.
7: اللي هما عوان مشكلة الأخرى اللي هما يعطوا ديبتيك يعملوا الامبريسيون بتاع ديبتيك هذوكم هم شادين الصف عليهم. شاد الصف وجاء عون جاب امرأة انجل فام معناتها ماهيش مرأة كبيرة ولا تعبر.
0: أيوة.
7: جابها وعداها قدامي أنا وبدا يعمرها الباسبورها واحد. أيوة. ورايا قال لها يا مدام شاد الصف. قلت له لا أنا مع الديواني هذاك. قلت له أنا بلاهي. قلت له علاش ما نحترموش الصف تعديها قدام بالسيف.
0: أيوة.
7: يكونوا هما معناتها هذه الكلمة وسمعها الاثنين الأول الاثنين تحموا فيها. واحد جاي منه واحد يقول لي في كلام معناتها تنجم تقول معك محترم برشا ويقول نحي.
0: أيوة.
7: نحي ازاي ونعمل معك وداني معك. أنا كنت. أيوة. تفرج صراحة جي بيراجي تتفيت لكن خممت وتفكرت السيد اللي جاي قلت شقدم مش كيف تونس.
0: أيوة. إيه
7: جي في تو فيريفي جي في فيريفي اسكو سي بري ولا لا.
0: أيوة.
7: افكتيفمون روحت. الحكاية غلطني معناتها أثرت بها بصراحة خاطر ما توقعش مش إنسان عليه اعتداء مع عائلته في كذا كذا كذا. وصلت لتونس لتروج بيجا باي الكون كانت ما تعرف عائلة وصفر وكل شيء.
0: كملت لي فاكونس متاك.
7: كملت لي
0: فاكونس
7: لتروجوي قبل ما نسافر.
0: ايه.
7: نهارت مش نسافر لا قبل ما نسافر نهار.
0: ايه.
7: مشيت للديوان بتاع بتاع مصر بي.
0: ايوه
7: قالوا لي رموش لهنا شكايه كمش خدمة قدمها في حلقة الأولى.
0: ايوه كتابة في حلقة
7: الأولى. يوم الصباح مشيت لك مشيت للكتابة والله مشيت متردد شوية متردد شوية خاطر جو سافي با كاليتي سو باسي تمني. لكن مشيت الحق حليت الباب من الاستقبال الأول لقيت عون في الباب. قلت له هكا وهكا وهكا القضية نحب نقدم شكاية أوفيسيال نحب نتبع. قال لي مرحبا بك وتفضل خذا. قال لي لحظة كلم مسؤول في الديوان غادي حكى معاه وقال له عديهولي عداني لي. حكيت معاه عطيت وكاية معناتها الريزيمي على الموضوع. قال لي مسيو عندك ألف حق واستناني غادي، أنا راني مش مسؤول مباشر على المجموعة هذه، تو يجيك عارفة مش كبيرة يجيك حتى الغادي.
11: أيوة
7: سور بلاس. قلت نستنى الحق، استنيت لكم نصيف ساعة وجاني أجل ما عادش نذكر اسمه ولا لا.
11: لا لا قول اسمه، قول قول قول اسمه.
7: سي وجيه المولي.
11: سي وجيه المولي تحية ليه.
7: صح تحية ليه. جاء سي وجيه سان جون مثقف ولابس سيفيل، استقبلني استقبال طيب وقال تفضل معي المكتب. فضل المكتب، مشيت معه المكتب حكيت له الموضوع، قال لي متهني اليوم نخليك حاقد ما فيش حتى كلام. وفيتيفمون رغم اللي قال لي راهو عندك شهر باللي جاي دونك حكاية بعيدة شوي، أما عمل مجهود وبحث في اللي ليست وبحث على الانترنت وطلب اللي زور ديميسيون باش يطلع المجموعة متاع الديوانة الثلاثة هذوكم اللي في البط ونهرت وطلعهم وجابهم سور بلاس.
11: أيوة
7: جابهم سور بلاس، جابهم للبيرو متاعه وجاء عارفهم حتى هو اللي أقل منه هو اللي له بيه، جابهم كل غادي والحق ما تعرف عليهم أنا وقلت شيء خذوا لي حقي طلبوا لي الاعتذار سور بلاس. واللي عجبني أصي الاحترام متاع سي وجيه الموله وزميله حتى للديوان، ما قال لهمش كلام يوجع وإلا معتها حطوا لهم مخيمتهم قدامي أنا ولا لا، كلموهم حطوهم باحترام وأنا باحترام والناس كل بالاحترام. بعد ما خرجت أنا ما نعرفش نعمل معاه أسكو عقبوهم ولا هذيك أمور تخصهم أمور داخلية، أما اللي عجبني ما حتى تصرف متاعهم ضد العوان الديوان وقدامي أنا بشي ظهر يعني اللي هم ده نوع باحترام كامل للناس كل.
11: ما قالوا لكش معناه سي نوردين هانا كتبنا شكاية وتو أتون بعد نرسلوك سيغ بلاس، كل شيء تم على عين المكان،
7: كل شيء سيغ بلاس على عين المكان في وقت ضيق جدا خاطر أنا مسافر العشية
11: ولا في نهارك كل شيء في ساعتين من زمان.
7: وزيد حاجة أخرى أصي أنا قالوا وطلع مضغط ماركو أنا مش هسافر اليوم في البطو ديوانا ما تعرف دور تليفون بناتها مشاقة. قال لي سي أيمن هذا اللي هو تحت سي وجيه الجندوبي، قال لي أنا العشية نبدأ غادي في البرت وين باش تسافر وأي حكاية أي مشكلة تتصل بي. وفي تيف مو مشيت وكتار قابلته وفرح بي برش على البرت وقال لي تصحق أي حاجة اللي موجود لهنا، وهذه حاجة تشرفني أنا خاطر نشوف تحسن في بلاد تونس. وأهم حاجة يا أخت سماع هو أنه تونس تولي عنده قيمة، المواطن تولي عنده قيمة. أنا نتفكر مرة في مركز من مراكز هذاك العشرية ما عادش تتعامل مع مواطن ومعامله مش باهي، وواحد يجيه محامي قال له لا تبالي بك مواطن، تبالي انت مواطن عادي. معناتها المواطن عادي كان مستباح. انا ريت اولا في الديوان هذه ريتها بصراحه، وان شاء الله على المنوال هذايا يجي واحد من الوزاره الداخليه ويجي واحد من حرس الوطني يشوف عندك غادي ويعلم التونس رانا ولينا نحترموا قيمه التونسي. أي تونسي يتعرض لأي حاجة ينجم
11: يتصل. واضح واضح سي نوردين، شكرا ليك. بداية قال أنا سمعت سيد العميد شكري جبل يتكلم في ناس الديوان قعدت في بالي
4: فهمه.
11: مشيت شكيت وقتها نتفكروا بالكداية سيد العميد تحية ليه سي شكري جبل اللي قال مشيوا يشكيوا بالديوانة للديوانة لمصالح الديوانة راهو أسرع راهو هكيك تاخو حقك أكثر. هم نشكرك برشا أنا سي نوردين على اتصالك بنا وشكرا لي كنت راوي من الناس اللي مشرفين بلادنا البرة من تونس. تحية ليك سيدي وشكرا على ثقتك في ناس الديوانة. نهارك زين نهارك زين سي نوردين، تحية ليك سيدي شكرا لك شكرا لك سيد عميد.
4: والله أنا فرحان برشا ساعة فرحان بسي نوردين اللي هو ظاهر كادر كبير وظاهر عايش في سويسرا وسويسرا يحترموا الإنسان وكل شيء. تو في بلادنا اللي عمله سي نوردين هو يزم عمله كل تونسي. علاش؟ أولا ساعة يزم ما يفهم سي نوردين اللي راهو الضباط اللي شافهم هذوكم راهم خريجين مدرسة عسكرية، راهم للنخاع ناس وطنيين وناس يحبوا بلادهم وناس يحبوا الديوانة. وأكل أوان الصغار هذوكم اللي هم أساءوا للديوانة اللي هي أنا نعرفهم ونعرفهم أكثر من الناس الكل ونعرف المعاناة ونعرف الحرس الديواني ونعرف شنية ونعرف أخلاقهم ونعرف أخلاق العمداء هذاك منهم شكر الجابري ونعرف القيادة متاعهم الكل، راه ما يرضاوش لا في تونس ولا في الديوانة. لأنه
11: هو راه كبار وصغار ما يرضاوش.
4: أي لا لا
11: اللي نحب نقولوه أنه وقت اللي تكون فما مظلمة من شخص في قطاع امشي اشكي بالشخص هذيك وما تقيدش على القطاع الكل،
4: حبيت أقول لك هالعوان الصغار
11: كبار ولا صغار الأعوان
4: أساءوا البلاد يا مسامح سامحني.
11: الزوز هذو ما بذيت
4: أنا أكد لك
11: مش الأوين الصغال الكل بالعكس سيد العميد
4: أنا ما قلتش كل قلت لك اللي أخطأ
11: أحسن ما فما وأرجل ما فما كل
4: اللي أخطأ هذوما أنا متأكد اللي قادتهم عقبتهم ما يقولوش نور الدين أنا متأكد أي. إداريا راهم عاقبوهم علاش خاطر تبعات الشيء هذايا خاصة في سلك حساس وفي مكان ظهر خاطر فما هنا صورة نتاع سلك كامل وصورة نتاع بلاد انا راني نعرف شوف سامح انا نعرف ضباط ونعرفهم مليح وناكد لك ما عدوهاش واكثر حاجه يعني يتصدوا لها ضباط الكبار نتاع الديوانه هو هل يعني نوع من الكومبورتمون انديفيديوال ساعات يجي بشر وحده وكايت يتفلسف فهمت يسخايل لا لا راك انت لابس ازاي ولابس ازاي هذا يزمك تعرف روحك ايش قاعد تعمل تو الصف مش حاجه مقدسه تو ولاته تو هذيك مكان باش نجيو احنا نعديو ناس هكا فوق قدام ناس مش معقول حتى كي باش تعمل ديسكريتمون مش بالطبوريد اذا يعطيهم الصحه لسلك الديوان يعطي الصحه الاداره عمل ديوان انا متاكد اللي جماعه راه متعاقبوا اداريا وبارك الله في سي نور الدين اللي ما سكتش على حقه خاطر هذاك هو اللي باش يبدل البلاد راهو هذيا لا سيتوينتي المواطنه راهي حاجه هامه جدا ويزينا نفهموا كنا نعرف كوشه واحد معايا عميد من الجيش واقف شد صف قال له واحد شبيك شد صف يودي قال له راني كيف كيفك أنا هو العميد واقف
11: الكلمة اللي قالها الكلمة اللي قالها سي نور الدين راو فماش مواطن عادي مواطن درجة أولى درجتين المواطنة ما فيهاش درجات فماش تدرج في المواطنة
4: أكثر حاجة أنا بغيتها أنا ساعاتي في قوبية نقول لهم لا ما نحبش يا خويا شد في البنك شد صف كي ناس نحب روحي كي الناس علاش تحب علاش الصنعة هذه هكا فوت يا ودي نحلي
11: لا ما تفوتش وبرافو سي نور الدين اللي مشيت وشكيت ومحلاكي قال شكيت وخذيت حقي محمد
4: ما بقاش كارو الضباط والكومبورتمون ريت علاش
11: من شيره
4: اش قال على الجماعه اللي عملوا كيما هكا واش قال كي شاف الضباط المسؤولين على السلك لهذيك هي الحقيقه
11: محمد
1: انا نحب نحيي سي نور الدين جماعي اللي هو واحد من بين 2100 مهندس تونسي موجودين في سويسرا في مختلف المجالات البرمجيات الميكانيك الكتريك الكتروميكانيك وقاعدين مشرفين تونس غادي هذه حاجة اثنين ما ثم حتى مواطن ينجم يكون فوق القانون القانون يمشي معناته على العباد الكل ولهنا نحب نثمنوا المجهودات متاع الإدارة العامة للديوانة اللي نسبة التفاعل نتاعهم مع المواطنين ولا مع شكايات نتاع المواطنين تفوت 86% معناتها اللي هي نسبة محترمة جدا ويعطيهم الصح
11: واضح فاصل ورجعنا
16: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
17: تبليسيتي
18: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71-796-679
19: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك متاع وريدو
20: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
21: أكتيف سيفك
22: سيف سنيك أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
23: أريدو طور عالمك
24: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
25: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
3: الاكثر معلومات 71 79 66 79
25: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
11: صبحيتكم أحلى مع ناس الديوان، متواصل معكم انتوا حتى العشر. نهاركم مبروك، صبح النور يا توينسا لما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. نحكيه على مركز التميز البحري ببنزرت، مشروع تعاون بين تونس والولايات المتحدة بهدف تطوير قدرات القوات البحرية التونسية وتعزيز التكوين والتدريب في مجالات الأمن البحري والإنقاذ ومكافحة التهريب وحماية الحدود البحرية. مرمى،
6: وهو المشروع نفسه سماح اللي كانت أعنت عليه وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر، وقالت اللي هي باش تسندها إلى شركة إنشاءات تركية. وفي إشعار تمهيدي يكشف صادر في 29 جويلية 2026، يكشف أن السلطات العسكرية الأمريكية تستعد لإطلاق طلب عروض جديد لإنجاز المشروع وفق صيغة التصميم والإنجاز، مع الإشارة إلى أنه طلب العروض الرسمي سينشر في أول أوت وإلا بعد 15 أوت 2029. ويؤكد الإشعار أنه الوثيقة الحالية ليست طلب عروض، وإنما أعلان أولي يهدف إلى إعلام الشركات المعنية وتمكينها من الاستعداد للمنافسة، ولا يمثل التزام من الجانب الأمريكي بإبرام العقد. التطور هذايا أثار تساؤلات بشأن مصير العقد اللي كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنته سابقا عن فوز شركة تركية به، وأنه الإعلان الجديد يتعلق بالمشروع ذاته، ما يعني أنه إلغاء العقد السابق أو إدخال تعديلات جوهرية عليه أو إعادة طرحه بالكامل للمنافسة، في حين لم تصدر إلى حد الآن أي توضيحات رسمية من الجانبين الأمريكي أو التونسي حول أسباب هذه الخطوة.
11: واضح. السؤال هو هل ألغي العقد السابق؟ لكن قبل هذا سيد العميد، نحكي على تعاون دفاعي بين تونس والولايات المتحدة، نحكي على مشروع أو مركز كبير باش يكون فيه تدريب العسكريين التوانسة والأفارقة في الاختصاصات البحرية، تطوير الكفاءات في الأمن البحري، مراقبة السواحل، دعم تبادل الخبرات مع الدول الشريكة، وتعزيز جاهزية القوات البحرية لمواجهة التهديدات غير التقليدية كما الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والإرهاب البحري وغيره. وين ننزلوه التعاون هذايا الدفاعي، خلينا نقول التونسي الأمريكي؟
4: الحاجة اللي بقية في تونس كانوا من عام 56 كانت على علاقات متميزة مع الناس الكل. تونس ما خذتش شق ضد شق، تلقى تونس عندها علاقات طيبة مع أمريكا، مع الصين، مع تركيا، مع البرازيل، مع يعني، والباب مفتوح، خاصة أنه راي ما فيش قوات مسلحة في العالم أجمع تنجم تدرب وحدها. ريتوا الأمريكان وقولوا قويين وقولوا يعني حاجتهم بدول أخرى، لأنه تدريبات بصفة عامة لازم تكون مشتركة. هذاك علاش تونس عندنا لجان مشتركة مع عديد الدول، لجان تعاون مع عديد الدول. لا محالة تلخبطت شوية من لجان ترامب الحقيقة، فهمتني؟ نقص برشا، مش نحلى بركة، نقص هذه في مجال التعاون مع عديد الدول بما فيهم حتى أوروبا، وشفتوا وش عمل في الناتو وش عمل. دونك هي فترة تعدى، أما راهو ما عنديش حقيقة.
11: هل هي بمثابة قاعدة عسكرية أجنبية في تونس؟
4: لا لا لا لا لا،
11: هالمركز لا لا لا. وقت اللي نحكيه احنا على مشروع بهذا الثقل تحت مسمى تعاون دفاعي يركز على المصالح المشتركة، نحكيه على الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، بناء القدرات العسكرية، ومكافحة الجماعات المتطرفة العاملة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
4: شوف، الهندسة العسكرية الأمريكية هم اللي عملوا المدرسة الابتدائية بكبسيرات، يخشوا على قاعدة أمريكية، هم بناوا مدرسة بشعر واحد بناوها بالطول اكل بريفابريكي، هم اللي عملوا 13 كيلومتر تاع كاس.
11: هذه قاعده بحريه مش مدرسه سيد العام.
4: لا سيدي، قاعده فيها توانسه
11: فيها الدنيا.
4: لا لا لا، فيها
11: الامن السيبرني.
4: لا لا، يعمل لك
11: فيش تبشير وتبلو سيد
4: العام. لا يا سامح، يعمل لك الحيوط. اما راهو مستحيل باش يدخل اجنبي لتونس، راهو حتى كان تخلي يجي انسان تاع جمعه جمعتين باش يعني
11: باش يدخلوا بور انستالي هما سيدي.
4: لا لا، شركه خاصه سامحني، مش الجيش الامريكي. اش دخلوا الجيش الامريكي؟
11: تعاون في تطوير القدرات التونسيه والافريقيه.
4: راهو يجي يعطيك الاكسبرتيز، اما اللي باش يخدم شبيه بحريه،
11: خلي يفهموا خلي يسمعوا فينا، يفهموا
4: البحريه التونسيه اللي تخدم على 1350 كيلومتر ونجمه يعني تأمن هالمسافة هذه اللي هي متاع تعرفش معنا 1350 كيلومتر تعرفش يزمها ماتريال تعرفش يزمها معدات تعرفش يزمها بابورات تعرفش أغلى حاجة موجودة في, في, في, في القوات المسلحة بصفة عامة هو البوارج هذوما أو الخفيرات أغلى سلاح
11: ما فما حتى خوف منه هذا
4: ما فماش
11: ما فماش استعدادات خاصة لوجستية تونسية في هذية معناها فريمون أمننا يعرف في
4: يعني
11: يستبق كل شيء
4: يجي بنيك لحيوت باش يعمل لك انفراستركتور ويمشي على روحه باش يعطيك الاكسبرتيز باش خاطر التوانسه راهو حطوا في بالكم وهذايا معناها انا نبصمك بالعشره مش باش يكون في تونس لا امس ولا اليوم ولا غدوه اي جندي اجنبي في هالبلاد هذه
11: اي قاعده عسكريه راني
4: نتكلم فيك من منطلق كنت في مكان يسمح لي باش نقول الكلام هذايا انا نقول لك راهو في تونس لا قبل ولا تو ولا بعد باش يكون فما جندي واحد مانيش نتكلم على قاعده على قاعده ما يكون الجندي واحد اجنبي في البلاد هذه كلها قدراتنا يجيو صحيح ثم تعاون بينا وبين الدول الاوروبيه بين الدول العربيه معناها بدول الجوار لكن راهو دابها داب الانفراستركتور شنو قالك شركه تركيه كنت بتتكلم تتكلم المقاوله باش تاخذها شركات باش تاخذها شركه تركيه اذا الامريكان باش يجي يمول ويساعدك بالاكسبرتيز ويمشي على روحه ما يقعدش هنا ما يقعدش في بلادي كما عندنا قوات خاصه تدرب معاهم لان هما ما زاد عندهم باع عندهم سيلس
11: علاش تونس سيد العميد علاش تم الاختيار على تونس
4: على خاطر اولا ساعة بقعة استراتيجية معناها ممتازة جدا بلاد مفتوحة معروفة تونس راهو حط في بالك راهو مدارس العسكري نتاعنا تطلع امشي تو نمشيو مدرسة الحربية العليا تلقى بلدان افريقيا كل موجودين
11: ولا.
4: تلقى الضباط من
11: لتاريخ التعاون
4: تلقى شو اي بتلقى تلقى الجزائري والمغربي وتلقى الموريتاني وتلقى تشادي وتلقى المالي وتلقى يعني راهي تونس مناره لازم تفهمها القوات المسلحه التونسيه راهي مناره راهو كنت تمشي مدارس الحرب الكل مدارس الكل تلقاو فيها لا معناها ضباط من الدول هذه ليش لاني هذيك هي تونس تكون روحها وطالب هم يطلبوا لان المستوى كما في الجامعه التونسيه كما في الطب حتى في القوات المسلحه مستوى التعليم العسكري عالي
11: في
4: جدا
11: في النطاق هذايا
4: نعم
11: اسكو هما يختاروا ولا احنا اون ديبوز ان دوسي ولا كيفاش تتم العمليه سيد العميد
4: ثم لجان مشتركه يدرسوا الموضوع وتم طلب
11: الموضوع اللي هو يقترح من هنا ولا هناك
4: شوف ينجم يجي منا ينجم يجي من اغلب الوقت توانسه هما اللي يبدا يقول له انا عندي حاجه باش نعمل مركز تميز بحري تعاونيش يقولوا نعاونك يقولوا باش يقول لك باش نعطيك المال ولا نعمل لك يعني اللوجيستيك ونمشي هذاك المبدا هو هذا
11: لانه تونس مصنفه من الولايات المتحده الامريكيه كحليف رئيسي خارج حلف شمال الاطلسي الناتو من 2015 التصنيف هذايا هل هو ممكن يعزز فرص تونس في مجال التعاونات من نوع هذا
4: عديد الدول يسموا بارتنير بور لا بي شوف شوف الكلمه محلاه ماناش داخلين في الحرب رانا احنا شركاء في السلم معناها نشارك في مهام امميه نشارك في حل المشاكل اما كل ما هو حرب لا ما ندخلش معاك يا ولدي انا راني تونس دوله عباره

0: مكان من القيادة يسمح لي باش نقول لك لا أمس هاوش نلخصها، لا أمس لا اليوم لا غدوة باش يكون هناك جندي أجنبي واحد في البلاد هذه. واضح ثم تكوين ثم كذا ثم نجي نتدرب نهارين ثلاثة كل واحد مش هروحوا. أما هذيك القاعدة الأساسية في تونس.
1: بيه تونس ماهيش الأولى اللي فيها هالمركز التميز هذايا البحري. في ألمانيا موجود مركز في مدينة كييل الألمانية يعمل تحت مظلة حلف الناتو، يختص بتطوير العقائد والتدريب والبحوث المتعلقة بالعمليات البحرية في المناطق الساحلية والمياه الضحلة، ويستقبل ضباط من كل دول العالم. هذه في ألمانيا. في تركيا فما مركز التميز للأمن البحري اللي هو موجود في إسطنبول، يعنى بتطوير مفاهيم الأمن البحري وتنظيم الدورات التدريبية والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بحماية الملاحة ومواجهة التهديدات البحرية. في سنغافورة أوسيا في سنغافور فما مركز دمج المعلومات البحرية اللي هو ماهوش مركز تميز بالمعنى التقليدي كما كنا نحكيه، لكن يعد من أهم المراكز العالمية لتبادل المعلومات البحرية بين عشرات الدول، خاصة فيما يتعلق بالقرصنة والإرهاب والتهريب والإنقاذ. وفما مراكز أخرى مثلا كما الكاميرون اللي هي إطار تعاون بين دول خليج غينيا لمكافحة القرصنة والجريمة البحرية. يعني ذيرا معتمد و وموجود.
0: راهم يعرفوا أنا أسبوع قبل ما نتقاعد ونخرج من القوات المسلحة جاتني المسؤولة على الانتدابات في الناتو. أيوة. تعرف طالبة مني سماح، طالبة مني باش نحاضر فقط، طالبة مني باش نحاضر، قالت لي حاجتي بيك من كولومبيا لأوزباكستان، نحبك تعمل محاضرات تابع. قلت لها لا ما نمشيش، ليش؟ لأني أنا باش نقعد تونسي ومانيش باش نصحح حتى حد ومانيش باش نشارك مع حتى حد رغم المغريات المالية هذه. وزارة دي بح في بالها بالموضوع راهو ما مشيتش. سمح لي اني شنو علاش نقول في الكلام هذا؟ يعرفوا قيمه التوانسه، مش نكلم على العميد توفيق ديدي، نكلم فيك على كفاءاتنا على ضباطنا.
1: ايه هما يعرفوا قيمه، احنا نخافوا على بلادنا. السؤالات هذه مهم طرحها وباش نفهموها. احنا نخافوا على بلادنا، يقول قايل علاش
0: اجزمت
1: يعني هما شنية منفوعهم، شنية منفعتهم كيف يكون فما مركز من نوع هذا؟ تقول لي انت راو وقت اللي يولي فما مركز تدريب ويحد من الارهاب التهريب، هذا مهم للعالم الكل
0: باش يكونوا توانسة ونجيبوا افارقة. احنا كما نعملوا في المدارس الحربية الاخرى، كما في مدرسة الاركان، كما مدرسة الحرب العليا، نكونوا ضباط الاخرين تاع الدول الافريقية بكفاءات تونسية. مش ما تظنوش راه باش يجيبوا براينية باش يقريوا، لا التوانسة، التوانسة رانا متكونين في اعلى المدارس الحربية التونسية وخارج تونس. راهو في تونس كل عام معناها نبعثوا ضباط يتكونوا في ليفنورث، يتكونوا في ليكول دو غير فرنسا، يتكونوا في ايطاليا، يتكونوا في اليونان. راهو علاش توانسة؟ قلت دولة مفتوحة وقواتها المسلحة لها كافة. اختوا الجيش التونسي ما حافظش على استقلال تونس في 55، تخيلوا سهل هو، كانوا بلاد فيها 12 مليون و 150 ألف كيلومتر، جيش يعمل هذا كل؟ يا أخي شوفوا الدول الأخرى اللي صارت فيها مشاكل شنو صار، شوفوا الدول، بعض الدول اللي صار فيها نفس صار في تونس. شكون الفضل شكون يرجع لكفاءة الجيش التونسي؟
1: كلا ولا التوانسة الكل، ربي يحفظ تونس والتوانسة. وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع أخبارنا، راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: Publicité.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلفز وبرشا كدويت اخرين.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
4: عندك اورانج.
5: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينجو
6: سفرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس، العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
8: اريدو طور عالمك.

0: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس الناصرية، أو على موقع فرصة تو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة. ديوان فام الصباح الخير. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على توازنة المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ويشمل ذلك مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وتحسين قدراتها الشرائية والرفع من جودة الخدمات العمومية، إلى جانب تحفيز محركات خلق الثروة ودعم الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وفق ما صرحت به رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على هامش انعقاد مجلس وزاري مضيق أمس. وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأول للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. والوزارة تفيد بأنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاه 10 أوت الجري. الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء. اليوم هو آخر أجل لاستكمال التسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية، وذلك على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. ووزارة الصحة تؤكد أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا، ولن يتمكن طبقا لترتيب الجري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. إلى شأن الدول، سفير باكستان لدى روسيا يقول إن إسلام أباد تجري تحركات واتصالات دبلوماسية غير معلنة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن بلاده تؤدي دور قناة اتصال بين الجانبين. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون طقس عامة قليل السحب ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. ختم الموجز الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن فلاش سبور مع أمين خنوش، في أمان الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: صباح النور، اهلا بكم بداية مع اخر اخبار الماركاتو. في النجم رياضي الساحلي فرنسي جزائري اسمه سفيان شادر منتظر انه باش يمضي في قادم الايام لمده 3 مواسم. الملاعب موجود حاليا في استاج حمام بورقيبه من اجل معاينته واختباره فنيا وبدنيا. شادر لعب في نادي كليرمون الفرنسي من 2020 لغايه 2023 بعد انتقال الى زوز فرق سويسريه اف سي لوزيرن واستاد لوزان السويسري. يشغل خط الجناح هجومي على الجهه اليسرى، ومنذ جوان 2025 هو لاعب حر من كل ارتباط. الرياضي التونسي وموضوع انتقال لوكاس كوستا ريبيرو، حاليا مازال ما فماش حتى اتفاق رسمي مع نادي الاتحاد الليبي، اللي نذكروا انه مره اخرى اشترط وجود جاك ديرا كما شهر التالي كما اليوم معه مبلغ مالي، بالاضافه الى لاعب في الكره الطايره الاقرب هو خالد سليمان. جاك ديرا الى حدود يوم امس موقفه كان واضح ورفض عرض نادي الاتحاد رغم الاهميه نتاعو من الناحيه الماليه، وبالتالي حاليا صفقه انتقال ريبيرو من الاتحاد الى الترجي التونسي متوقفه، وفي نفس الاطار متوسط الميدان البيروفي خصوص كاسيو سافر البارح الى تونس ومنتظر وصوله مساء اليوم من أجل الإمضاء رسميا لمدة 3 مواسم. صفقة انتقال نهائي قيمتها تقريبا جاوزت 2 مليارات. النادي الافريقي منتظر اليوم باش يتم الاعلان بصفه رسميه على اتمام التعاقد مع المهاجم الكاميروني كان قادما من فريق الملعب المالي، انتقال نهائي بقيمه 120 الف دولار للملاعب امضى يوم امس لمده 3 مواسم، منتظر اليوم العشيه باش يتدرب مع الفريق. الماركات الأولمبي البيجي اتفاق مبدئي مع ظهير أيمن السابق لفريق مستقبل المرسى والسياسات وكذلك اتحاد تطوين خالد الهمامي، منتظر أنه سيمضي في قادم الساعات لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. محمد صلاح نجم روما وليفربول سابقا اللي كان اتفق يوم أمس بصفة رسمية مع فريق ترابزونسبور التركي لمدة 2 مواسم، سيمضي براتب سنوي يوصل إلى 17 مليون يورو بما فيهم الحوافز وكذلك بارتي من حقوق الصورة والإشهار. صلاح بيكون عنده نسبة من عائدات بيع المنتوجات أو الإشهار اللي بيكون فيهم اسمه أو الصورة متاعه بحسب خطة تم الاتفاق فيها بينه وبين نادي ترابزون اللي بيعطي فلوس بيكون موجودة في راتبه السنوي مقابل أنه يستغل الصورة والاسم تاع محمد صلاح. محمد صلاح منتظر وصوله الأسبوع هذا إلى مدينة ترابزون وين باش يمضي رسميا مع فريق ترابزون لمدة 2 مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
2: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: تون تتلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك
5: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو طور عالمك.
1: تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: 8:17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى 10. شكرا على المتابعة. شوية خد غنياتنا في كويز غنيات قبلهم باش نمشي واللايك ديزلايك. ما قبل مريم بن بلقي سماع في الكتيبة تقول نداء عاجل في نهج البيروني، السكرة الضو مقصوص عنده أكثر من 10 سوايع، رانا تعبنا وصلونا صوتنا بربي في نهج البيروني السكرة، صوتكم ما يوصل ونكلموا ستيك توت سويت. مريم بن بلقي تحياتنا لكل من يتابع داخل وخارج حدود الوطن. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. نمشيو للايك ديزلايك.
8: لايك لايك ديزلايك.
7: الاخبار الاول مرمى
9: المرة هذه سماح، الفيديو عمل تفاعل كبير برشا، يجينا من مدينة سبتة بإسبانيا تابعة لإسبانيا. الولايد هذه المغربي هو قاصر عمره يتراوح بين 12-13 سنة، يبكي ويتوسل في جندي إسباني باش ما يرجعوش للمغرب، يتوسل فيه ويقول له ما نحبش نرجع ما ترجعنيش، يبكي ويبوسه في راسه، اللي خلى مواطنين كانوا حاضرين شاهدين على الحادثة هذه يتدخلوا ويصروا على أنه الوليد بلاسته هو أنه يتم نقله إلى مراكز مختصة، وشددوا حذروا اللي هو راهو قاصر ومعهش عائلته وأم وبوه. خلى أحد المجندين يتدخل ويخلوا الوليد ويهزوا إلى مراكز التأهيل الخاصة بالقاصرين في إسبانيا.
7: واضح. لايك ديزلايك سيد أميد.
10: والله لا لايك لا ديزلايك، أنا ننظر له منظر آخر الموضوع هذايا. ننظر أنا بالنسبة لي مأساة إنسانية، خطر في عمر الزهور الإنسان أكثر حاجة حاجته به هي أم وبوه. الشيء اللي خلى الوليد هذا يمشي يحرق ويبوس راس عسكري إسباني ما تكون كان وراه مأساة كبيرة، لأنه هذا هو بالفايدة يخلي شو يخلي صغير في العمر هذايا اللي مفروض تحت جناح بوه تحت حنان أمه يمشي يبوس عسكري إسباني بشقة في إسبانيا. افهم مش وراء الحكاية. هذا عايش نقول أنا ردوا بالنا لأنه فما أشياء زي تعمل في دولنا باش هالمنظر هذا ما يتعودش ما يتعملش لأنه مغير مقبول. شو معناها؟ معناها مثلا ماش مراكز رعاية مهنة مش نبقى ذايا بوهم ونهما دولتهم هي. أنا الناس تخزر الشيء يروجع الباس، أنا نخزر حاجة أخرى الحقيقة، نخزر أنه هذه مأساة إنسانية كبيرة وحاجة توجع القلب، لأنه مش هذاك مكانه في العمر هذاك، مش هذاك الطريقة، ثم طرق أخرى كما قلت لك باش هالمأساة هذه ما تعودش.
7: واضح. محمد لايك ديزلايك.
11: لا لايك ولا ديزلايك الحقيقة. بون أنا نجم نقول يعني معناتها لايك للأعوان الأمن اللي خلاوها غديكة، علاش خاطر احنا نفهموا الحكاية من نسبة الفقر توا اللي موجودة في المغرب اللي هي توا بلغت حوالي 6.8%، أي بمعدل 2,500,000 مواطن يعيشوا في
7: تحت خط الفقر
11: متعدد الأبعاد، اللي هو شامل الصحة والتعليم مستوى المعيشة والسكن. وبالرغم اللي عدد القصر اللي قاعدين يهاجروا السبتة بين 2025 و 2026 طاح 2025 كان 528 وليد ماهوش مصحوب بالمعنتا لي بارون تاعو بالذويه, وفي 2026 وصل لعدد 104.
7: تحت برشا
11: برشا. اما هاني قلت لك معناتها نفهموا الحكايه من
7: قراءه بالارقام بها برشا. نشوفوا القانون الاسباني والاوروبي شنو يقول بخصوص الطفل المغربي هذا. القانون الاسباني يقول ان الاطفال غير المصحوبين بذويهم واقل من 18 سنه لا يجوز اعادتهم مباشره الى بلادهم الاصليه اللي هي المغرب. في الحادثه هذه تتولى السلطات الاسبانيه حمايتهم مؤقتا, توفر لهم الايواء والرعايه, قيم كل حالة وحدها, ويمكن إعادتهم إلى المغرب فقط إذا كان يحقق المصلحة الفضلة للطفل بعد التنسيق مع السلطات المغربية, ويحق للطفل الحصول على تمثيل قانوني, يمكنه كذلك طلب اللجوء إذا كانت لديه أسباب قانونية لذلك. دونك نجم يكون الطفل نجم يقعد ويطلب اللجوء هو كقاصر في إسبانيا حسب القانون الإسباني. الخبر اللي بعده مرمى,
9: في فيديو صوروا النائب أمير الورغي قدام سينسيس الجورجيني ونوه على التوقيت الإداري لأنه هي كانت مسكرة قبل الوقت متاعها. هو وقت اللي صور في فيديو بين اللي هي توا 12 درجين والوقت الإداري في الورقة اللي هو مش جيبها من الإدارة, والمكتوب فيها اللي هما يسكروا مال ساعة والجيشي مسكر نص نهار ما فما حتى حد. المواطن التونسي وقت اللي يمشي ما يلقاش الخدمات وما يلقى كل شيء مسكر والدنيا مسكر.
7: فوالا لايك ديز لايك سيد لاميت.
10: يعني ما وصلت الإدارة اسمع قالوا كل مرة يبد رجله شوي, هو راه يقدمه شوي, هو الحقيقة راه ثم نصف ساعة يرجع هذه يعني الإدارات اللي فيها أموال مش يسكروا, يسكروا بيبان على المواطنين, لكن الداخل يعملوا عملية يعني حسابات باش كيف يحل عشية الأمور مريقلة. البنك كيف لحظها اللي تسكر قبل شوية من الوقت المقيد, علاش؟ خاطر لازمو يحط الكاسة نتاعه مريقلة كل شيء. لكن جماعة في عوض نصيف ساعة أنا بدينا نقحزوا بشوية بشوية بشوية قريب شنو يسكر 11 وفهم شكون يسكر 11 بحقرة.
7: صحيح.
10: دونك عيب علينا هنا دور المسؤولين. رأوا بعد 2011 تم حاجة ضاعت, منظومة ضاعت, ونعاود انا باش نبدا من توا نجد فيها صحيح. راه المديرين ما عادش مديرين في تونس ولا يخافوا. انا نحب الساده المديرين والمسؤولين يرجع مسؤولين. تذكرت كي مشيت القرنبالي مش نوهت بها المسؤوله, قلت لك ال 12 جيش يخدموا كل على خاطر كانت مسؤوله بالحق وحييتها انا لاني كانت صارمه وتحكم في الافراد نتاعها والاعوان نتاعها واللي جيشات الكل تخدم. انا نحب المسؤول في تونس يرجع قوي, يرجع كما كان, مش يخاف, ما يخافش, لانه هذا يقع وقت يبدا المسؤول مرخوف خايف. انا نقول الجماعه هذوما اخدم خدمتك وثم قانون وثم اداره وثم عقوبه وثم مجازات, اخدم خدمتك وما تخاف من حتى حد. هذاك هو المشكل.
7: تقول انت قبل شويه وقت معز منوبي كتبنا يقول 30 مينوت بور لو ريغلمون دو كاس. الفيديو مصور نص نهار غير درجين.
10: يعني قلت لك
7: والوقت على اساس ما يكملوا ماضي ساعه به. وانا كمواطن قل لي اكتب لي رانا نسكروا نص نهار ونص ليكم انتوما يا مواطنين, ما يهمنيش انا في النص ساعه نتاع الريغلمون دو كاس نتاعك. الوقت راهو اللي موجود على الباب هذيك وقت يعني المواطن,
10: مفروض
7: ما يعنيش الاداره. صحيح. الوقت اللي انت عندك لازمك تخدم فيه خدمتك ما تقيدوش علي انا في الباب البراني. هذايا واحد. اثنين, راهو المشكله ساعات الباب يبدا محلول ما فما حتى حد, الجيش الكل فارغين, الباب محلول ولا مسكر. راهو في اداراتنا, تحية الادارات اللي تخدم على رواحها, لكن المواطن التونسي ولا يقولك نقضي قضيتي بين 9 و10:30. هذيك ممكن شويه لنلقى فيه فضوه في الجيشي والادارات التونسيه. محمد
11: ديسلايك الحقيقه, ونحب نستشهد بحاجه احنا كنا نقراوها يعني ما قبل اللي هي الحقوق والواجبات. معناتها لازم كل واحد يعرف ما له وما عليه. بون اوكي فهمت, انا نفهم اللي ثم معناتها ريغلومون دو كيس معناتها واحد وكلما شنو ذنب يعني معناتها المواطن, ولازم يصيروا معناتها مراجعات في الحكايه ذي يعني معناتها نتاع الوقت. انا نتذكر انه اخر عمليه مراقبه شملت 47 هيكل عمومي وحوالي 5500 معاون، صارت عام 2016. دونك النسب متاع
7: الحضور
11: والريتار وكذا وكل شيء بلغت 7.13% كمعدل عام. دونك لازمنا
7: 7 على 100 حاضرين.
11: 7.13
10: خلينا نصحوا. انا راني رافض المنطقه هذايا لسبب بسيط. نعملوا احنا تجربه توانسة خطط وساهل بكل راه الاداره هذيك غلطه والسياسه هذيك غلطه. هاي سي نعملوا احنا تاورول مو نشدوا اكل الاداره هذيك وكل شهر نجيبوا جماعه اخرين من تونس
7: وبيدو.
10: كان تحداكم كانت تبدل حاجة تعرفش عليش سماح خطر هي أسهل حاجة نعمل ذلك. هذاك غلط وذيك غلطة والإدارة ذيك غلطة. لا سيدي احنا غلطين لما اللي طونو احنا التوانسة ضيعنا الأمور ضيعنا الثوابت والأمور فيها ولات عامة وما نحبش أنا نرمي الحمل على حتى حد. يزم التوانسة 12 مليون راجعوا احنا هاو صحيح على خاطر سهلة بكل هذيك غلطة وذيك لا سيدي لا لا راو احنا التوانسة قلتك نعمل رول ما في
7: هاو الادارات الخاصه تخدم خير برشا من الادارات
10: على خاطر موقفين عندها مولاها
7: ما هو نفس التوانسه
10: لا سامحني مولاها وقف عليها ولي يتحرك تعاقب هاو علاش على خاطر هذاك رزقه مش رزق البليك هذاك وكان واحد يتحرك على مع اللي صار يعاقبه وهذاك شو قلت لك انا في تونس لازم ترجع العقوبه وترجع المجازات على خاطر ضيعناها من 2011 ضيعنا الحكايه هذه وانا نكلم فيكم كونسونس دو كوز راهو توا هاو يسمعوا فيا مسؤولين يخافوا جات فتره اللي يتكلم يقولوا له ديجاج يتحرك شوية عاقب فلان ولا شبيك جيت مخر وكذا يقفلوا في الباب هذا اللي وقع في تونس يزم اي يا اخويا ستوب ستوب ثم قانون يحترم ناس كل طبقه
7: اللي
11: انا معك سيد العميد ولكن نشوفوا اللي ثم في الادارات مثلا ولا في يعني معناتها البنوك وبيان لي سوبر مارشي معناتها والكل على 20 جيشي ثم زوز ثلاثة يخدموا معناتها علاش ما نخلقوش مواطن شغل فهمت
7: أيه.
11: أخرى تكون ثم أكثر عدد متاع إداريين باش يخدموا يعني مع
7: خليني
11: المواطن
7: خليني موجودين الكل يخدموا وبعدها تنشوفوا قديش ناقصين نبدأوا أنه كل من موجود يخدم وبعد نشوفوا ناقصين ولا لا نكملوا بالأخبار الأخير مرام
9: الفيديو الأخير في لايك ديزلايك لليوم سماح الصانع محتوى وسائح مصري يحكي على تجربة صارت له في فيديو وثق التجربة متاعه في قهوة في سيدي بوسعيد. هو كان يصور بالكاميرا وكان طالع معناتها برامو في لايف وبعد هبط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ويحكي مع السيرفر متاع القهوة وبعد قال له ليه ما تصورش ونحي الكاميرا وما عندكش الحق تصور. هو كان في صارت بيناتهم محادثة ثم خرج من بعد السائحة وهو متذمر برغم اللي هو قال له في الفيديو لينا سائح وراني جيت من مسافة بعيدة برشا باش نشوف الفيو المزيانة هذه والفيو الحلوة دي أما تم مقابلته بطريقة يسر خايبة وتعامل معها بطريقة لا تليق بتونس في العمل.
7: هو سائح مش سائح فقط هو صانع محتوى مصري
9: يعني.
7: وجاء وعلى طول ما هو في اللايف منبهر مبهورة بالجمال متاع سيدي بوسعيد. وانا شفت هالفيديو اللي حسوا ايه الاول السيرفر سألوا قالوا انت وحدك ولا معك شكون قالوا وحدي قالوا بش تشرب ولا بش تاكل قالوا ليه باش نشرب حاجه بارده معناها مانيش وحدي ومانيش باش ناكل دونك لا ديسيون ماشي تكون عاليه برشا هكا انا اللي فهمته من الفيديو. قالوا هذيك تصور انت قاعد قالوا نحي التصوير قالوا كيفاش احنا في بلاصه مزيان هكا والناس كل قاعده تصور معناها وانا جيت راني خديت طياره باش نجي ونصور البلاصه هذه المزيانه وقالوا كمان اهبط بدل البلاصه خاطر انت وحدك وماكش باش تاكل بدل البلاصه اخرى وبعد الى فيني باركيتي معناها خرج السائح هذايا من المقهى الشهير هذا اللي يعمل ديما في بعض الاشكاليات المقهى هذا. سيد عميد
10: باش نذكرك انا بك الفيديو اللي عملوا الاهلي المصري على برق
7: اي
10: مش عمل البوس في العالم كله عرف بالسياحه اللي ما نجموش يعملوا لي جاجونس الكل عملوا كسي هذاك اللي صور بالدرون صور الجمال نتاع المنطقه ذيك. السيد هذا انا اعتبره عدو لتونس اللي يعمل كما كي تصرف فردي من نوع هذا انسان جاي باش يعمل لك بي بي سي تي لبلادك وجاي باش يعمل لك خدمه نورمالمون نصرف عليها مليارات مليارات نتكلم راهو اسالوا على السياحه قداش تصرف على يعني
7: تعريف البلاد
10: يجي انسان كما هذا انا اللوم على اللي خدم فيه الحقيقه انا اللوم على اللي خدم فيه على خاطر اكثر حاجه وانا نكلم فيك نسكن 8 دقائق بعيد الحمامات اكثر حاجه قاعده تسيء للسياحه في تونس ومجمع ذوم وانا على بين انا ما نسكتش. اي تصرف راه في اي مكان سياحي نقلب الدنيا لانه مش من حقه، لانه اول حاجه دي صوره بلادي تاعها لقطوا فيها بالفرنك. يعلم علينا ربي باك طرف الدوفيز كيفاش نجيبوا فيها، ويجي واحد كيما هكا تهبط يهبط لي يهبط فيديو مع عند المصري هذايا اش يعمل؟ يكسر صوره نتاع منطقه كامله. دونك والله العظيم نحطه تحت طائله قانونا، والله مش فقط حكايه نتاع يعني هاو لا لا بوز لا لا لا لا لا لا, لا. هذه اساءه لصوره نتاع بلاد كامله، يعلم ربي كيفاش نحطوا فيها، يعلم ربي كيفاش نصوروا فيها. وبلادنا السيد هذايا مش من حقه باش يجي. والله كان جا صور في العباد نقول اما صور في منظر طبيعي. انا واحد من الناس انت
7: والله وحدك ولا معك شكون نجم نعديوها؟ فما الطويول نتاع اكثر من زوز اربعه من الناس نفهموها موجوده في الريستورون في العالم الكل، اما باش تاكل ولا تشرب
10: يا سماح
7: انا نعمل اللي نحب
10: يا سماح. الحريف راهو ملك، رانا غلطين، راهو في دول اخرى راهو الكليون ايروا، احنا في تونس ولينا العكس نعملوا فيه، راهو العكس قاعد ينظر في روحنا.
7: احنا الكلنا ونادي غوا في البلاد هذي على بعضنا وعلى روحنا. محمد في كلمه
11: ديسلايك خاطر هو النورمال مون ساعه لازم يفهم اللي هو يخدم في سيرفيس توريستيك. دونك لازم يقدم صوره باهيه لتونس، ورانا نحكيوا على مدينه سيدي بوسعيد اللي هي من اجمل المدن التونسيه واللي دخلت ديرنييرمون في اليونسكو. وللناس للي ما يعرفوش، ثم هما زوز قهاوي من أشهر القهاوي اللي موجودين في سيدي بوسعيد. القهوة الأولى اللي هي ثم قهوة أخرى أختها بالضبط موجودة في المدينة العربي نجم نسميوها اللي هي مقهى المرابط، اللي هو كانوا يسيروا فيها الحفلات الدورية للراشيدية كيف في سيدي بوسعيد. ثم دي فيديو يغني فيهم الفنان لطفي بوشناق في وصلات متاع مالوف. سيدي بوسعيد زاد فيها دار البارون دير لونجي اللي هي بدا يبني فيها عام 1912 وكملت عام 1924، اللي هي من احلى المعالم اللي موجوده في سيدي بوسعيد، ولات تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه من عام 1991، ولا اسمها مركز الموسيقى العربيه المتوسطيه النجمة الزهرة.
7: أيوة.
11: دونك شوف رانا لازمنا نعرفوا كيفاش
7: بلاست ما نثمنوا هذيا الكل ونوظفوه.
11: صحيح.
7: نجيو لحد باش يصور ويهبط وهو انفلونسور عربي مصري، نقولوا له سكر المصورة، سكر الكاميرا. معناها ما احنا نقولوا له احنا نعتذروا منه في بلاصة السيد والمعاملة السيئة اللي صارت له، احنا نعتذروا.
11: اخر كلمة نزيدها رانا الكلنا سفراء لبلادنا، سفراء لبلادنا، معناتها لازمنا نقدموا صورة باهية على السياحة متاع بلادنا. انا نتذكر كيف مشيت غنيت في حفلات في ألمانيا وغيره، نغني بالجبة التونسية. ليه لي شيء أنه نحب نعرف بالموروث
7: التونسي،
11: الموروث التونسي بلادي شنو فيها اللبسة التقليدية، ونحكي بالتونسي مام حتى يعني مع أنت البرة أي لقاء صحفي حتى مع قنوات أجنبية نحكي كم بالتونسي.
10: سماح رأوا تصرفات فردية، سمحني كلمة واحدة، رأوا في المستير صار نفس الشيء صار معينا، مشي جبت المدير وجيت قال له لم بقاجك وروح، صدقني تصدم المدير وقت اسم
7: اي هذيك انت سيد عميد وتنجم تجيب المدير.
10: أنا لا انا كان
7: احنا كان كل يوم نحكيو على اللي فيديو اللي هابطين، مراه شفتها مازالت كيف مهبطه فيديو، تقول لك بعد ما دخلت وقعدت وحطيت صغاري يجيني سيد المسؤول يقول لي ليه هذيك ريزيرفي جوست على خاطر شافها شنو كمانديت.
10: يعني
7: راهو كل يوم هذي قاعدين نقاسيو فيه.
10: انا نعرف مديرين نزل ولا انا وياك شنو رايك فيهم؟
7: لا
10: ديباسي رام ديباسي بار لي زيفينمون، راهو تصرفات فرديه رام ديباسي. اما شنو اشكيو يا خويا، امشي الشجاعه، امشي للمدير قول له اجي هنا عاوش صار
7: اشكيو كبروا
0: مش كي بيك
7: الا باللزمه. ماني مكمله، يلا فاصل ورجعنا.
12: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
13: Publicité.
14: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
15: بينغو
14: سافرناش بلوش
16: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو، شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
17: أريدو طور عالمك.
0: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
15: مونوبري ديما معك
17: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
18: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
19: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
18: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
19: عندك أورانج
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
19: ديوان فم
21: صوتكم
22: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
7: 38 دقيقة نصيف ساعة هذه ما نتكلموش فيها نتسلطنوا فقط نسمعوا زيدا شوية أغنية هكا وهكا
11: طبعا
7: فما هكا وهكا اليوم محمد
11: ثم كل شيء ثم يلا خير الكل
7: فنانة ديو رهيب انتي ونديا كيما كل يوم كويز الأغنية
22: كويز
11: نعودوا نسلموا على سادة المستمعين الكل وعلى الكتيبة بينسور ونبدأ كالعادة بسيد العميد
10: عبد الحليم حافظ لا لا لا لا لا عمي ما برك لحظة أعطيني شو وقت
11: الغنية بتاع توريست
10: سواح
11: سواح
7: لا لا لا

0: فين
1: عندهم الحق يقولوا لار لار ادوسي لي مرس عندهم الحق والله
2: شفته
1: والله
2: يبدل الجو
1: يبدل الجو ويخلي خلي المجتمع متخلق ويسمع شيء كبير يعطيك الصحه والله
3: ربي يفضلك
2: فدوى تقول لك برافو احلى فنان الياس يقول لك الله الله يا فنان
3: شكرا شكرا
2: سامي سيتي تقول طمنوني لا سمراني عامله ايه الغربه فيه حلو بس
3: باهي
2: ماشيه مع العميد
3: مريكل
2: نمشيو توا
3: لمرامي لمرامي في عاده كان ما طلعهاش مرام
2: الله الله
1: ما تعرفني ام كلثوم يا بنتي ام كلثوم
3: عميقه
1: ام كلثوم
3: وحكيت لي عليها راي هي البارح
1: ام كلثوم
4: اسال روحك
2: بابو
1: كذلك من اول نوتة ظهر ام كلثوم

0: ساعات يدوس عليك. شوف
1: اسأل روحك كلمات عبد الوهاب محمد، تلحين محمد الموجي 1970، وجيت بعد عامين عركة كبيرة بين أم كلثوم ومحمد الموجي، خرجت الرأي هذي.
0: شوف سماح هالفن هذي، شوف الفرق ربما ساعات يلوموا عليه يقولوا لي شبيك انت، لا لا شوف عندك توا ناخذوا احنا رسم ناخذوا فن اخر
1: ايه. كملوا بربي نحب نحكيها شويه
0: لا لا هي حكايه مثال، اما الرسم شوف جي ماتر دوفر مثلا يقول على جوغان ولا فان جوغ، اما هذاك هذاك تابلو نجم نشد انا ريشه نبدا بلبزه كي ونعمل هكا هكا ويجي تابلو، ثم فرق بين زوز ولا
2: فهمني. انا جست نحب نقول حاجه،
1: عام 67 عرضت أم كلثوم على الملحن محمد الموجي كلمات أغنية اسأل روحك للشاعر عبد الوهاب محمد، وأغنية أخرى لكن محمد الموجي رفضهم الزوز وحب يغني حب يلحن كلمات أخرى كما الحب ومواعيده، كان أغنية أخرى. الخلاف استمر عامين وكانوا الزوز ما عادش يحبوا يخدموا من بعضهم، إلى أن دخلت الصحافة الفنية ونشرت مقاطع من زوز غنيات هذه وهذه، وعملوا كيما التصويت من الجمهور وقتها، والجمهور اختار كلمات اسأل روحك، فقال الموجي أنا باش نلحنها لكن بشرط اللي أم كلثوم ما تسمع كي نكمل الغنية الكل، ما تسمع منها حتى كوبلي أم كلثوم. أم كلثوم دخلوا قالت ميسالش، مشيلها عام 69 معاه اللحن كامل، قعدت تقول له عاود لي اسأل روحك اسأل ترى عاود لي خليني نزيد نسمع بالكدي، وقال شنو تحب تبدل ولا قالت له لا ما بدلش أليزي اسأل روحك محمد.
2: الست أم كلثوم معروف عليها برشا اني
1: حكيت لنا
2: انت
1: تقف على
2: الملي، تقف على الملي على الكلام على اللحن، نحب هذه انا ما نغنيش الكلمه هذه ما نحبش الحاجه هذه. احنا مثلا في غنيه التقطوقه نتاع اليوم نحكيوا على غنيه نتاع أم كلثوم، هي عندها حكايتين فهمتني، حكاية باش نحكيوها من بعد اللي هي حاجة كبيرة برشا. أم كلثوم مثلا ديما ما تحبش تقفل القفلات العالية في الجوابات، أما بداتها الحكاية من غنية فكروني القفلة تاعها الفوق.
1: الموجي قال جملة شهيرة، قال الست كلثمتني في للصبر حدود، وأنا موجتها في اسأل روحك. معني هو في الصبر حدود مشي في أم كلثوم ولا هو أم كلثوم، وهي في اسأل روحك ولات هي نوت فيرسيون دو محمد الموجي.
2: ثم حاجة أخرى زيدا نحب نزيلها للناس اللي ما يعرفوش، اللي محمد الموجي عنده صوت جميل جدا.
1: ما نعرفوش
2: صوته مزيان برشا برشا، وعنده شوية سجل قدم بما فيهم صافيني مرة اللي هي أول غنية لحنها وغناها العندليب الأسمر. صوته حلو برشا، وهو كان يقول اللي هو كان يحلم انه يكون فنان ويغني معناتها، ولكن لقى اللي حقق له الحلم بتاع حياته هو عبد الحليم حافظ، لقى روحه في عبد الحليم حافظ، هذا اللي قاله هو
1: بيان سور. خاطر البداية كانت معه، واحنا كل يوم نحكيو على الاعتراف بالجميل، دونك لو ما بداش بصافيني مرة مع حليم ممكن ما كانش يخلط هذية الكل. بيه نرجع للعميد،
2: نرجع
1: مع اي خاطر شخنا مع أم كلثوم واسأل روحك. معروفه
0: فايز احمد،
2: فايز احمد حلو
1: والله. العميد قاعد يبدع على حقيقه.
0: لا لا ولدتي ولدتي الله يرحمها ولدتي تموت على فايز الله شبيله راي نقطه شبهه كبير كبير بين الوالده الله يرحمها وفايز احمد.
1: يما
0: القمر على الباب،
2: يما القمر على الباب، الله الله الله
3: القمر على الباب نور انا دي، يما القمر على الباب
1: مين جيب له فيهم لك الكلمات
0: دي يا تي صحه
1: ولا انا دي يما
3: يما
1: نور انا ديلو فايزة احمد
0: فولتي ديو
1: ربي صفقولي على العميد طلع زوز خنيت اليوم نادي العميد اموره ماشيه ويظل كان يخاف من سليم يخلي الدكتور يشوف
0: في بعيد عليا برشا يا بنتي راجل فنان سليم راهو
1: تحية لي دكتور ناي
0: والله خليها اي بلاصة اما راهو فنان فنان خاطر مش ساهل راهو باش انسان يعمل في 18 سنة قراية بالجامعة ودكتور واستشفائي معناها وجامعي ويكون عنده القدر من المعرفة بالفن راهو مش ساهل
2: ويعرف المقامات
1: قالك عملها نحفظ ولا نسمع في الموسيقى
2: ويعرف المقامات
1: في المقامات
2: رانا ساعات يعني معناتها نحكي ويقول لي الغنية هذه مقام انها وند الغنية هذه يقول لي هذه راهي بياتي يعني بالحق
0: شيء
1: دونك استغل الفرصة توا
0: لكن هو نقرا فيه شيء حاط نهار كل شيء اسبوعي اسبوعي نهار كل يتفرج كان على اسبوعي فهمت
2: بربي لهنا انا نحب نقول حاجة للعباد الكل لي بارون الكل مثالش علموا صغاركم الموسيقى دخلهم يقراوا كونسيرفاتوار انسترومون راهو باهي راهو يفيد راهي الموسيقى راهي الموسيقى فيها المات
1: روح.
2: فيها المات وفيها الفيزيك وفيها الكرياسيون يبدا المخ يخدم راهو ثم فيها بليزيور تيوريم بالحق حاجه باهي برشا والناس الكل حتى في الليل عملوا ميديتاسيون
0: برافو عليك
2: اسمعوا موسيقى عملوا ميديتاسيون
0: الحاجه الوحيده نقصتني في حياتي هي ما نعرفش نعزف
1: هاك بديت توت
2: صدقني سيد العميد
0: والله
2: نجم حتى كيف يكون اي انسان في عمر متقدم ينجم يتعلم اي اله
1: برشا
2: فيه حاجه واحده
0: شريط اورج
2: شوف ثم حاجة واحدة اللي هي لازمها تكون موجودة اللي هي الغرام فقط الباقي كله سهل
0: الوقت زاد
1: مرام غنية مرام, مرام. أي؟
4: ريكسيون تاع السيد العميد تمثلني
0: ليه وليك ربي بني
1: نجوى كرام ولا
2: وهو كذلك
1: هيدا حكي هيدا كلامة
4: أوه.
1: هلا
0: ها برافو
4: برافو

0: غني نجوى كرم.
1: صوت جبل. غنيت ديو مع الكبير وادي عصام.
0: يا بي.
1: يا بي.
0: اي.
1: لا حلوة.
0: اي. بي. نرجع العميد.
1: نرجع سيد العميد يلا.

0: هذايا جاموسي
1: جاموسي
2: اي
0: اسم الغنيه لحظه
3: والله العظيم على طرتوش
0: لسانها طلعت جاموسي كانت نفكر اسمها
1: أصل
0: الزين في العينين
2: أصل الزين
0: في العينين
4: لا لا زين في العينين العينين والعينين في
0: السمر يتشوف يقنوك على السمر
2: اليوم سيد العميد بلغة الكورة العالم الكامل
1: أصل الزين في العينين والعينين في السمرة واي واي واي
4: واي واي واي
1: اعطيني شوية أصل الزين في العينين

0: الله
1: محمد تونسي. برافو برافو. فاصل وراجعين.
2: بوبليسيتي في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: أكتيف سيفك
6: سيف سنة، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريدو طور عالمك.
8: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: ما شاء الله نهاركم مبروك، شاء الله نهاركم زين. توا 58 دقيقة متواصلين معكم توا حتى العشرة في ناس الديوان. الأغنية القادمة لشكون نادية؟
0: المرام. المرام
1: مرام ولا سماح؟
0: مرام مرام مرام من بعد سماح.
1: الله غالب ذكرى محمد. شنكملوا في صحيح.

0: ذكرى محمد الرائعة ذكرى محمد الله يرحمها
1: صوت كبير جدا.
0: فجستمون على غالب غنية من الغنيات اللي ضربت والغنية متاع ذكرى تشتغني يمكن ذكرى
2: بطبيعة قاعدة تغطي على الرداءة على الموجود توا على المشهد الفني الموجود توا والله كانت تغطي عليهم الكل وكان قاعد كانت تكون صورة أخرى ومعناها وبنسيو تنضج وكانت لا غالب هذيك هو ربي حبك
0: هكا ذكرى
1: كانت فنانة قلبها كبير برشا وعاونت برشا فنانين مشاو يعني معناتها من تونس لمصر وكانوا زادة هي كانت معناتها تعتبر الفتاة المدللة اللي شاركت يعني معناتها روتانا اللي هي كانت صحيح. يعني معناتها معاها وقدمت برشا أغاني مزيانة برشا برشا برشا
0: صحيح الأسامي هي هي
1: الأسامي هي هي يوم ليك ويوم عليك فما برشا غنيات
0: يوم ليك ويوم عليك ذولي آخر غنية غنيتها قبل ما تتوفى ذولي هي الأخرى يوم ليك ويوم عليك دايوغ الكليب عملوه بعد ما هي توفيت في بالي ولا حاجة
1: هبتوه يمكن أي بعد ما
0: مركب الكليب بتاع يوم ليك ويوم عليك يلا ليش كون نمشي وتوفى
1: نمشي ولسماح
0: لكن قتيلة
2: احمد حمزه يا بنتي احمد حمزه
0: تيي
2: صياده صياده
0: لا ما ترحم سهل ولي لا قلت كل شيء كل سهل وحنينه صياده حليلي ما ترحم تقتل العين
2: قالك خرج في الغابه يصطاد يا اخي صادته

0: شاهلونا يلا نكملوا بغناية الكتيبة. فما غناية الكتيبة ولا
1: طبعا فما
0: حتى حد ما يتكلم نحب الكتيبة هما اللي طلعوا يلا فاتن سلوى قاعدة معانا توازد كيف كيف سماح سيحلي مرحبا بيك يا سماح معز بيان سور وسيميا نكسوس الناس الكل نحبكم طلعوا الغناية هذية هذية غناية لكم انتم
1: سهلة
0: ايه سر سهلة شنو محمد حيلة محمد هذية حيلة هيك يلا كتيبة يلا كتيبة سي بون معز برافو تحت الياسمينة معز وسامية بيان سور في نفس الوقت بن سالم نسكل قالوا لك سهلة باش
1: سهلة
0: قلت صعب لنا شوي
1: الله يبارك الله يبارك غدوة غدوة غدوة إن شاء الله
0: تحت الياسمينة في الليل
1: تبين الإبداع التونسي الحق
2: النسمة والورد محنيني مغصان علي يتمين تمسح لي
1: حتى الصورة الشعرية
0: أوكى ما قالش راني نبكي لوركوي
1: الياسمينة هي تمسح له يحرك فريح تمسح له
0: مش أنا اللي نبكي حلو شكرا
1: هي
0: محمد
1: الصورة متاع الغنية هذه تشبه للصورة متاع غنية محمد عبد الوهاب لا مش أنا اللي بكي اللي غناها على مرته نهل القدسي وقت اللي هما يعني ما أنت متعاركين حب يعني ما أنت ما حبش يقول لها اللي هو ما انت متقلق ولا باش يبكي اخي عمل لها اغنيه قالها لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى علي هواك
0: ولا انا
1: اللي ادري ولا انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك
0: ولا لا مش انا اللي ابكي من الاغنيات اللي قادوا في الذاكره العربيه الكل مش انا اللي ابكي سمعنا شويه نادية قاعدة باش تسمعنا لا مش أنا لبكي غنية كما قلت أنت فما غنية أخرى غنيها المرتو زيد
1: هو غنى لها ثلاثة غنيات يتسميه يعني معناتها بلوك واحد ثم لا مش أنا لبكي في العركة ثم لولانية اللي غناها وقت اللي تعرف عليها أنا والعذاب وهواك
0: أي عايشين لبعض
1: أي وثم قالوا لي هان الود عليه اللي هي جات الغنية هذية بعد هي معناتها تصالحوا هما
0: تتفاي الغنية هذية 1958 من كلمات الشاعر حسين السيد غناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب
3: لا مش أنا

ناوي اسمتي وياه وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان

0: الله الله، هذا هي أجواء الناس. شفتوا الفيلة بتاع نيس ديوان؟ لا مش أنا لبكي والمفارقات. هلا رجال كل يشبوا لبعضهم راو مهما يكونوا هكا المجالات متاعهم. كي تعاركوا قالها لا مش أنا لبكي، بعد بشي صلحها قال قالوا لي هاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. يعني نظموا رواحكم، ركزوا أموركم، وقتاش تتغشوا وقتاش تصالحوا. احنا عمرنا ما نتغشوا عليكم، هذاك علاش معاكم اليوم وكل يوم 7 ل 10 في ناس الديوان. اخبارنا وراجعين. صباح النور، مرحبا.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: تبليسيتي
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
4: تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 أوت أيامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون إكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
7: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3. مع لونيفرسيتي سنترال طموحك هو مستقبلك.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز التاسعة. ديوان فام مع السلامة. الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يفيد بأن تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية، مشيرا إلى أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف. وعميرة يؤكد أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار، حيث تم تعديلها خلال السنة الماضية وكذلك خلال سنتي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية على حد قوله. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يؤكدان أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون مقدساته، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى خفض تصعيد واحتواء التوترات، وفق ما صرح به على هامش لقاء جمعهما أمس بالعاصمة الأردنية عمان بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس. إلى شأن الدولي، مقتل 17 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر البليار الإسبانية في البحر المتوسط بعد رحلة بحرية استمرت 15 يوما وفق ما فادت به السلطات الإسبانية. والعشرات من جنود الاحتلال يقتحمون فجر اليوم مخيم قلدانيا وسط الضفة الغربية في عملية عسكرية واسعة رافقتها

0: إلى وتعزيزات إضافية وسط انتشار مكثف في أحياء المخيم ومدهمة عشرات المنازل وطرد عدد من السكان منها واعتقال آخرين. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: أريدو طور عالمك

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 9:15 صباحكم مبروك يا توانسة من ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. متواصلين في ناس الديوان من توا حتى للعشرة. شوي آخر توباكتو بعدهم تقطوقتنا لليوم. اليوم أغنية للست أم كلثوم في التقطوقة. ما قبل نمشي ولي زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: طقس اليوم 5 أوت قليل السحب ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلية رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتتساقط محليا البرد ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ثم تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب والحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 إلى 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام سيد العميد ترجم. يلا
4: الهواء جاء ولا من الشمال دونك باش نعيشوا توا ايامات نتاع الحرارة العادية المعدلات العادية تاع الصيف ان شاء الله ربي يدوم علينا هكايا فهمتي وخاصة في الليل باش تطيح درجات معش 33 34 في الليل يعني في الليل عاد على الاقل يتنفس الواحد شوية ان شاء الله ربي ما عندنا ما عدا مع اسف ديما الجنوب الغربي عندنا شير توزر وقبلي ديما سخونه ربي يفرج عليهم
1: ربي يرحم الناس الكل. هيت نمشي توا مع مرام لي توب اكتو.
2: توب اكتو.
3: نمر إلى آخر المستجدات في تونس وطنيا ومحليا. شركة نقل تونس تستنكر إلقاء النفايات على سكة قطار الضاحية الشمالية بمحطة الكرم. الإطارات النقابية لقطاع الكهرباء والغاز بجهة تونس تحذر من تواصل تراجع الاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء معتبرة أن ذلك أصبح يهدد قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة. الاتحاد التونسي للتضامن يسلم تجهيزات شبه طبية ومعدات لمعهد محمد القصاب بمنوبة. المنستير وقفة احتجاجية مما مقر السنيد تنديدا بتواصل انقطاع مياه الشرب. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود البتيندة عن بعد. وتوقف إنتاج الفوسفات بالمتلوي وملعرايس والرديف إثر احتجاجات عمال شركة البيئة. القصرين تقديرات إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن. والعثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي بإحدى الحاويات في ولاية توزر تحمل أثار نهش كلاب في حادثة مؤسفة. أنثى دولفين تحمل صغيرها النافق لمدة 5 أيام حداداً على فقدانه في سلوك يعد من أندر مظاهر الحزن في عالم الحيوانات. كانت هذه هي أخبارنا لليوم في توب أكتو.
2: توب أكتو.
1: شكرا مرام. نبدأ بشركة نقل تونس اللي تعلن في بلاغ لها أن محطة الكرم شهدت اعتداء صارخ. مرام
3: الاعتداء هذية سماح تمثل في تعمد المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات على حرمة السكة الحديدية للخط الحديدي للضاحية الشمالية بتونس حلق الويد والمرسى اللي شكل خطر على سلامة جولين عربات القطار بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على الجانب البيئي وعلى جمالية الفضاء. وعبرت الشركة عن عميق الأسف واستنكارها إذا تكرر مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة والاعتداءات الصارخة على الملك العمومي للسكة الحديدية، وذكرت بأنه هذه الأفعال لا تقتصر على تعطيل المرفق العام ولا تهديد سلمة جوالين القطار فحسب، وإنما هي أفعال يجرمها القانون. وجدت دعوتها للمتساكنين ولأصحاب المحلات باش يلتزموا بقواعد النظافة والكف على الممارسات هذه، كما أكدت زيدا إنها باش تتخذ كافة الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية ضد كل من يثبت تورطه في تشويه المرفق العام أو تهديد سلامة سير القطارات.
1: شركات نقل تونس باش تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الحقيقة التصور ياسر خايبي، يعني فما حتى جريري راوة ناس مطيشة جريري، ناس مطيشة فريجيدريت قديمة، ما حاجة ياسر خايبة. سيد العميد،
4: كل يوم نزيد نقدمه شوية فيه ونمعنه شوية فيها قلة الوعي وقلة المواطنة. أي وش يقصدوا يطيش انت الزبلة فوق السكة؟ شو يقصدوا؟ نحب نعرف العباد هذه شي مخاخة. وصلنا لدرجة من الاستهتار يا ولادي، والله العظيم الناس يلوموا عليا، والله العظيم العباد هذوما يزوموا العصا، ما ثمش حتى حل آخر. كي تجي انت بقعة انت تطمس في صبعك معنا مرفق عام باش هو ديجا مشكلة في النقل، البقعة هذيك من مرسى للتي ام مشكلة كبيرة، يعني الناس يعني يعلم عليها ربي كيفاش تلقى. وانا ركبت في مره كرهت حياتي، شو هذا وفروخ عاملين شاطح باطح في الترا، اول امن طالعين هابطين، يعني ناس حجر مانيش فاهم احنا وين ماشيين. انا من راي راول هذايا مدوا الفم الاخر كان السباك الحار، يا زينا ما تكلمنا. انا اخويا المسؤولين هذوما يتشدوا يتعاقبوا، لانه هذايا سيكيورتي نتاع ناس راكبين في ترا، راهو ترا يا عبد ربي راهو ترا، وجبناه من المانيا علم علينا ربي قداش توا، ويزم نعوضوهم قدموا ياسر توا هالترينات هذوك. يعني شوف فاش نعملوا في عود ننظفوا بلادنا ونعملوا جو نحطوا الزبله بنواحها فوق السكه نتاع التران،
1: وبعد نقولوا وين البلديه وين المسؤولين. محمد،
5: ثم نقص نتاع مواطنه الحقيقه، راه لازمنا نعرفوا لي كل حاجه عندها معناتها البلاصه نتاعها، ولازمنا احنا زادك كمواطنين زاد معناتها نقفوا مع شركه نقل تونس انه معناتها ما نرميوش الفضلات وكل في ظل شويه معناتها نقايص موجوده يعني معناتها على مستوى الشركه. نحكيوا على نسبه تقدم الاسطول من المترو والحفلات والتران ونقص العربات النسبة تفوق 30%، ثم صعوبات مالية وتراكم ديون وضعف تمويل النسبة 25%، ثم مشاكل متاع الصيانة وغياب قطاع غيار النسبة متاع 15%. ذي ما نحكيوش على نسب الاعتداء والتخريب على وسائل النقل اللي هي نسبة 7%، ماذا بينا تولي أقل معناتها، ماذا بينا كيف ما أنا كنت نحكي يعني معناتها بكريكا نعرفوا الحقوق ونعرفوا الواجبات نتاعنا، كل حال لكل مقام مقال كل بلاصة وعندها يعني
1: كل موضوع نحكي ونجدوا على الأرقام نتاعو ونزيدوا نتفاجعوا أكثر فأكثر. شوي آخر مش نحكيوا على سامحونا، مش نحكيوا على جثة رضيع حديث الولادة في كيس بلاستيكي. شوي آخر أما مش نمشي أنا للتين الشوكي الهندي.
5: هي.
1: الهندي لبربري، وين الهندي سيد عميد؟ القصرين اللي تقول تقديرات انتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن. انا مازلت ما شفتش هندي في حتى ما بلاصه حتى خضار وحتى مرشي.
4: تفضل
1: تفضل.
3: للعلم سماح انه السنه الماضيه الانتاج التين الشوكي وصل 250,000 طن في الموسم الماضي. في تصريح الاذاعه الوطنيه قال البناني انه الانخفاض هذي يرجع اساسا الانتشار الواسع للحشرة القرمزية اللي جات على مساحات شاسعة متاع الحقول متاع الهندي في مناطق الانتاج بالقصرين. وفي سياق متصل زاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي اقترح انجاز مصنع لتثمين مخالفات التين الشوكي المصابة بما يساهم في الحد من الخسائر اللي تكبدها الفلاحين. ولليوم ملقوش العلاج للحشرة القرمزية اللي هي فعلا اتيت على كميات كبيرة برشا في ولاية القصرين. واللي الفلاحين عانيوا منها وأطلقوا نداءات ولليوم ما نجموش يتحصلوا على حلول، وإلا إنهم يوصلوا اللي ديجا أثر على إنتاج الموسم الحالي اللي يوصل 100,000 طن. يعني نحكيه على 150,000 طن فارق ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي.
1: كي نحكيه على القصرين، القصرين المساحات اللي فيها لإنتاج التين الشوكي تقدر ب100,000 هكتار. الإنتاج السنوي للقصرين هو نصف الانتاج الوطني سيد عميد.
4: فما جوز انواع تاع هندي راهو الهندي
1: في الشوك
4: الهندي الامنس هذاك راهو مشروع امريكي بام كان دخل تونس في معناها في فجر الاستقلال
1: اي
4: جاء باش يثبتوا التربه وكل شيء لكن بعد توه ولا ثروه في بوعرقوب معناها الانتاج الوطني الكبير هو الهندي الاملس هذا غالي برشا داير الاسعار نتاعو باهظه جدا الواحده يوصل ب 100 دينار او شو اسمه الصندوق نتاع الهندي يوصل 100 دينار واكثر اذا جوز انواع مع الاسف جاتنا الحشره هذه قضات على
1: اللي مش كانت تين الشوكي راهو الحشره القرمزيه مش ضربت حاجه اخرى زيده
4: هي خاصه فقط
1: كهو
4: كهو هي تعيش على يعني على الهندي الهندي بصفه عامه وتمص الكعبه للظرفه اللي تقتلها جات الفايضات عملوا نقصت شويه زادت السخانه كيف نقصت شويه الحاجه الباهيه انه الهندي يخلف وحده يخلف ولكن ما دام مازالت موجوده مازال التهديد موجود والى حد الان علاش انا اللوم توا على الانستيتيو دو ريشيرش نتاعنا قداش عندنا من معاهد وقداش عندنا شنو ما لقيناش حل للحشره هذه جاو قايد نجربوا نخدموا نستنبطوا نلقاه هو فلاح وحده لقى مره ثم فلاح جاء في الاذاعه في ديوان فهم وقال انا لقيت الحل شنو هو مطلوب عينيا كل يوم ما ادري شنو الماء لقى فيها عمل خليط يرش به في الواحد نتاعو قضى عليها في الحقل نتاعو يعني لابد من نستنبطوا لابد من نشوفوا التجربه نشوفوا الفلاح نشوفوا كل شيء باش ننقذوا خاطر الهندي راهو يا سماح راهو قبل ما خلطوش انت قبل ما تتولد انت التونسي يستنى الصيف بشكل هندي والكرموس بلاش
1: يا خو بخاطرك سلامي
4: لا لا نتكلم فيك بالرسمي راهو جماعه الجنوب والغرب التونسي والوسط التونسي السباسي بيعرفوني فيش نحكي رانا كنا نستناو في الصيف باش ناكلوا الهندي والكرموس بلاش عند ربي خاطر اليوم الكرموس ب 25 دينار والهندي صندوق بمئة ألف
1: البارح العنب في نقطة بيع من المنتج المستهلك يوليتر يعني 11 دينار الكيلو هذا من المنتج المستهلك
4: العنب غالي يا أخوي يجيب حذرنا بخمسة ألف أنا عايش في جنة
1: والله والله ب 11 دينار بي عندك ما تقول في فما شوية أرقام عطين شوكي
5: فما كان الأرقام فما كل شيء أنا ساعة نحب نقول اللي في بالكم اللي من أبن أنواع الجو هو الجو متاع الهندي
1: صحيح
5: أي. من أبن صحيح. أنواع جو معناتها جو بنين ياسر, ياسر ياسر بالنسبة للبروبليم متاع انتشار الحشرة القرمزية بالحق من عام 2024 وقاعدة الظاهرة ماشية وتكبر أكثر على المستوى الوطني كلت أكثر من 50% من مساحات التين الشوكي في ولاية المنستير وفي المهدية المحصول 100% تكلا في سوسة وصفاقس حوالي 70% في القروان 50% القصرين الوضع متفاوت والقصرين اللي نحكيه اللي هي عندها 50% من
1: الانتاج الوطني
5: من الانتاج الوطني معناتها لازم لازم حلول
1: سان كرون بروبليم
6: لا برافو تطور بهذا
1: فما تطور
6: يا حيد يطلع منك
3: زيد على محمد في الارقام نتاعو شويه
1: زيد تطور
3: اللي حاوز زلفين بمعتمدية فوسيلة من ولاية القصرين وحدها كانت تنتج 150 ألف طن سنويا
1: زلفين فقط
3: زلفين وحدها تيم الشوكي سنويا
1: تتفي نحكي على قطاع يشغل في 40 ألف موطن شغل وكي نقولوا 40 ألف موطن شغل مرة أخرى نحكي لكم على نساء الفلاحات والنساء في الوسط الريفي ويساهم بما يقارب 80 مليون دينار سنويا في الاقتصاد المحلي والوطني ما يفوجا ما يسوزيستيمي خاتم نحكي وش فقط على التين الشوكي نحكي على زيت بذور التين الشوكي اللي هو من أغلى الزيوت التجميلية في العالم وإحنا نعمل في إكسبورتاسيون 100% نحكي على المربى والعصائر كما قال محمد راه مطلوبين برشا المربى هذه الكونفيتور دو باربري وجو دو باربري البرة مساحيق ومستحضرات التجميل كالالويفيرا وكالحكايات هذوك الكل من التين الشوكي والأعلاف والمواد الغذائية المستخرجة من الألواح يقول لك الكفوف راه يخرجوا منهم في مواد غذائيه واعلاف هذه الكل ضربته الحشره القرمزيه صحيح صحيح. محمد
5: ماذا بي زاد نزيد معلومه اخرى في ايطاليا الهندي يعملوا منه الجلاس
1: الجلاس
5: الجلاس في ايطاليا الهندي يعملوا منه جلاس
4: تعرف الرب تعرف الرب
5: أبب
4: هكا هو تعرف الرب هو نوع كيما المعجون نتاع الهندي هو
5: بن متاكل
4: لكن ثم حاجه لازم يعرفوها التونس
5: ويتشرب زاد
4: ردوا بالكم من تاخذوا حاجه قبل وقت ريت العنب اللي قاعد تشوفوه في تونس توا هذاك راه عنب الرقاب نتاع الجو مش هذاك العنب يبدا 25 اوت المسكي التونسي الحقيقي تشريوها بعد 25
1: وانا عندي ضعف شديد قدام العنب
4: سليمان. إيه لا ما هو زال ما طاحش انت راك انا قلت لك
1: عندي ضعف
4: اللي
1: شديد
4: اللي يخيل اليك انه عنب هذاك العنب اكسبيريمونتال اللي تعمل فيه بشير ترقاب وسيدي بوزيد العنب الحقيقي راهو 25 اوت الكرموس الحقيقي باش يتيح بعد 10 اوت نتاع الجبه ونتاع كل شيء يا دونك راهو كل حاجه عندها وقتها وصلوا الفلاحة وصلوا المجربين وتعرفوا كل حاجة عندها وقتها باش تكل
1: وهو كذلك فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
2: تبليسيتي
7: بوف كان مازلت ما اكتفيتش سيفك هاو كيفاش تكتفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
9: أكتيف سيفك
10: سيف سنيك أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
11: وريدو طور عالمك
0: نسمع صوتك تسمع
12: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
13: سما فايبس
0: خلي السامو فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان خور حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سامو فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: مازال معكم في ناس الديوان مازلت نصيف ساعة كاملة معكم في صبحية اليوم باش نسمعوا فيها شوف محلينا مع العميد توفيق ديدي باش نسمعوا حكاية التقطوقة مع محمد سينو عنا أستوس بونوس اليوم مع صابرين مامو قبلهم نحكيوا على أنثى دلفين فيديو قلبت الدنيا أنثى دلفين تحمل صغيرها النافق لمدة 5 أيام حدادا على فقدانه مرم
3: الفيديو انتشر بطريقة كبيرة برشا سماح وعمل ملايين المشاهدات اللي ظهر فيه أنثى دلفين تحمل صغيرها نافق لمدة 5 أيام تجوب به البحار في مشهد ياسر مؤثر وثقته مؤسسة أسترالية وكانت الأنثى فقدت صغيرها حديث الولادة بعد ما لاحظ الباحثون أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس اللي قلل من فرص نجاته ويرجح أنه الولادة خلال فصل الشتاء ساهمت في الوفاة متاعه أظهرت لقطات الدرون أنه الأم وصلت دفع صغيرها إلى سطح الماء ومنع غرقه رغم وفاته فيما أحاط به أفراد القطيع خلال تنقلها في سلوك يعتبره العلماء دليل على قوة الروابط الاجتماعية بين الدلافين وتصرف هذه يعرف علميا باسم حمل الصغير النافق وقد سبق توثيقه لدى الدلافين والحيتان وأكد باحثون أنه الأم تضطر في النهاية باش تتخلى على صغيرها لأن استمرار حمله يمنعها من البحث عن الغذاء ويهدد حياتها هي زادة
1: بلا تتفق الدلافين اللي هي من أكثر الحيوانات البحرية ذكاء واجتماعية وطريقة عيشها تقوم أساسا عميد على التعاون والعيش في مجموعات
4: أقسم بالله شفتها بعيني الحكاية دي أقسم بالله وما صدقتش كنت في رحلة مع صديقي سمير
1: تحية لسمير
4: لا هو رمى الشباك متاعه يصطاد في بصباطة اللي هي الاسبادون لكن تفجع يشوف نشوف واحنا ماشيين للشبكه نشوف في دلافين طالعه هابطه معناها يحوموا بالشبكه يعني اش طلع على الحكايه طلعت بيبي تشد في الشبكه خاطر ما يحصلش الدلفين ما يحصلش شباك لكن البيبي الام اللي عملته نتفرجوا فيها بعينينا كيفاش تحاول تخرج رضيحها من الشبكه اللي تشد فيها قعدنا نتفرجوا على عجب بربي العائله كل دايره ولكن الام هي اللي مشيت للشبكه وراهي تعمل في اعمال معنا ظاهر اللي هي حط روحها في خطر خاطر كان تخطف في الشبكه باش تشد هي بيدها اما شفتها بعينيا لمده ساعه تقريبا ما سايبت يا سماح الا ما منعته وخرجته تبتقزوا مش نبه ذي دزوا ما يخرج تعب تحته. نتفرجوا احنا ساعة نتفرجوا على جاب ربي بني ادم مش مش مش حيوان هذية. وشوف العائلة الاخرى كيفاش متضامنة عاملين كما سيركل وشوفوا في اللم تحاول تنقذك الرضيع متاعك وما سيبت يا سماح الا ما منعته وقصدوا ربي يكون مع بعضهم يعيشوا عائلات. وشوف فيهم الدلافين سيدة يكرهون في تونس علاش خطر يأكلوا في الشيء اللي تشد في شباك كل يأكلوه أما راهي تتصرف كبني آدم مش كحيوان وذا شفته عشته بعيني وشفته بعيني
1: وهو كذلك الدلافين اللي هي بتبعتها تعيش في مجموعات كما قلنا تصطاد مع بعضها تتواصل باستمرار وأنثى الأم متاع الدلفين راهي ترعى صغيرها لعدة سنوات لين يتعلم كل شيء المصيد التواصل تجنب الأخطار وما تسلم في ولدها كان بعد سنوات طويلة. محمد
5: الحمل يعني معناتها الولادة عند أنثى الدلفين من دوم من 9 إلى 17 شهر
1: أيوة
5: من 9 إلى 17 شهر وما تنجم تولد كان معناتها صغير واحد بركة
1: هذا كانش عزيز وغالي صغير.
5: عزيز وغالي وهي تستخدم أصوات مميزة باش يقعد ديما يعني معناتها صغيرها
1: بحذة.
5: معاها ويتواصل معاها معناتها كل وتخاف على صغارها برشا برشا برشا معناتها تخاف عليهم برشا برشا.
1: شفتوا أنا أحكيوا على أنثى دلفين سيد عميد قال بني آدم مش حيوان
4: بالحق
1: ساعات الحيوان يكون بني آدم والبني آدم يولي حيوان
4: يا حمود ليك
1: كيفاش مرام
3: فعلا سماح في خبر مؤسف جدا العثور على جثة رضيع في حاوية قمامة في الزبلة جثة إدمية تعود لرضيع كانت ملقاة في كيس داخل حاوية لوضع الفضلات وعليها أثار نهش للكلاب وهذه في جهة توزر. وفق المصادر فإنه منطلق الأبحاث كانت على أثر إشعار ورد على إن أنظار النيابة العمومية مفادوا أنه شخص كان مارا بالصدفة بأحد المناطق بولاية توزر بالجنوب التونسي اشتبه في عدد من الكلاب اللي كانت متجمعة حول كيس كانت تنبح بشدة وهو ما أثار في نفسه الفضول حاول أنه يبعدهم ليكتشف على إثره وجود جثة لرضيع فسرع بإعلام سلطات الأمنية بالجهة. وبحسب المصادر فإنه تم إحالة الإشعار للنيابة العمومية بالموضوع باش تنظر فيه.
1: سمحونا على خبر خبر ممكن ما يتعديش صباحة ما خبر حبينا نقوله به ويني إنسانيتك اللي رميت صغيرها هذية ما رأوا كأنثى الدلفين راهي إنسانة أكثر منك برشا
4: هذاك عليك
1: رأوا صفة الإنسانة قبل ما تكون أم أنت ماكش أم ما صفة مهما كانت الظروف لهنا لا تحكيه لي لا تقول لي فقر لأبوها بش يقتلها لا ما فماش لا بو الصغير هرب عليه مهما كانت الظروف إن شاء الله ربي ذوقكم
4: الوحش الآدمي اللي كان وراء الشيء هذية فهمتني وديما مأساة الإنسانية ديما ننظر للمأساة الإنسانية إن كنت قاهل بنية خاف من الفضيحة خاطر ثم بعض أماكن يسميها رم يقتلوا فيها
1: يقتلوها خير
4: صحيح أنا قلتك معاك لكن شفت ديما هذايا اللي يسمعوا فينا سرتو الفتيات اللي يعيشوا في أماكن مازالت محافظة شوي ردوا بالكم ردوا بالكم من الوحوش الآدميين هذوما ردوا بالكم من عباد هذية اللي ما تخافش ربي واللي يشد يعني يشد مني من نوع هذايا فهمتي ها ولزها أقصى حاجة في الدنيا كما مرات لو حظناها لأني
1: لوحته للكلاب
4: سامحوني
1: في الجملة سامحوني خايب ما هو هذا اللي صار
4: قلت لك علاش خاطر روف يزم تفهم أنا ما نجمش نحكم الحاجة ما شفتهاش لكن متأكد أنه الحكاية وراها مأساة وراها وحش آدمي وراها حمل في غير محله وراها أم الله أعلم عمرها قديش الله أعلم نضجها قديش وديما رو إنكس كيزاب رو مش معناها نعطي فيها فتاة لكن ديما أنا نقول نردوا بنا نقيوا روحنا ونقيوا بنياتنا
1: ما تخلطش روحك
4: الغد وزيد نقول لك حاجة أخرى رأي العائلات ماش قائمة بوجبها رو من واجب الأم تنبه بنتها من 12-13 سنة تنبهها توريها تعلمها شيء إذا مش قاعد يصير يا سماح رو ولا ضعف ياسر قص ياسر اليوم بنياتنا يا ربي فهم الشارع وربي فهم التيك توك وشفت انت انا كنشوف اللي قاعد يصير في حفلات هذية قلبي يوجعني ليش لانه نقول ثم خلل ردوا بنا
1: مرام
3: التساؤلات اللي عندي في علاقة بالموضوع، معناتها علاش طيشت صغيرها في الزبلة سماح؟ علاش ما حطتوش قدام جامعة؟ علاش ما حطتوش قدام دار؟ علاش ما معناتها كما كان يحكي سيد العميد بإنسانيا انك تحطي صغيرك في الزبلة تنهشوا الكلاب وتتعدي، ما حاجة ما يقبلهاش المخ.
1: محمد،
5: روح بشرية ويعني معناتها ملايكة موجودة في زبلة الحقيقة حاجة أنا من قيت ما نقول وثمرة ونحكيه على 40.9% معناتها من الأطفال الصغار اللي يلقاهم في أماكن عامة كلك سوا في زبلة ولا كلك سوا في شارع ولا حاجة، وثم 513 حالة من عام 1977 حتى كشي العام 2016 بمعدل 0.42 على 100,000 يعني متابع.
1: على الاقل 500 حاله من 1979 وقت اللي كي تكون حاله بركه احنا نمرضوا مش لنعديو اغنيه ام لا حتى شيء. تقتوقه شنو محمد؟ يلا
5: الاطلال ام كلثوم
1: شويه الاطلال يلا

0: حلقتنا اليوم اسمها الأطلال ست أم كلثوم. شنو الحكاية يا محمد؟
1: هو مش يقول لك وما الحب إلا للحبيب الأول ولا؟
0: يقولوا
1: هكاك.
0: فما شكون يتبناه وفما شكون يقولوا
1: لا. فما شكون ما يتبناهوش. باش نحكي لك على مواطن مصري حب بنت جيرانهم عشق فيها وهو عمره 16 سنة. سافر من بعديك باش يقرا ميدسين لبرا وكيف رجع قال عليها القارص بهر ياك تعرف الحكايه
0: عارف التفاصيل المملها
1: وهو
0: تحكي يسر محلها
1: هو من نساش حبه ليها ما نساهاش عاد بعد 15 سنه من الحكايه مره في نص الليل لقى معناتها راجل 40 يستغيث بيه باش ينقذ له يعني معناتها
0: مرته
1: اللي كانت في حاله ولاده عسيره جدا مشى معاه ويلقى يعني معناتها المراه ذي مغطية وجهها دونك هو حاول باش ينقذها بدأ النفس متاعها يقل وبدأت تغيب يعني معناتها على الوعي وين طلب السيد هذايا انه ينحي لها الغطاء يعني معناتها على وجهها باش تتنفس اكثر يلقاها بنت الجيران اللي حبها واللي هي قاعدة تتنفس ومعناتها حتى لين بعديك معناتها ماتت دونك هو ما نساش حبه لها وبكى عليها برشا وقت اللي يستنى فيها معناتها باش تعمل العملية وفي وسط ذهول يعني العباد الكل اللي حاضرة ما فهموش علاش الطبيبة ذاك قاعد يبكي عليها استنى العملية تولد المولود متاحة عاد كيف خرجت الطبيبة ذي من غاديكا روح الدار وكتب الأطلال اللي هنا نحكيه على إبراهيم ناجي
0: الدكتور إبراهيم ناجي جستمان.
1: اللي هو كتب الأطلال واللي هو ادمج معاها قصيدة الوداع وبعد يقولوا لي هو طلب من أم كلثوم أنه هي يعني معناتها تغنيها ولحنها رياض الصنباتي عمل في
0: أحمد رامي هو اللي نظم الكلمات
1: ولحنها
0: وبعد قال أم كلثوم راه رياض الصنباتي هو أحسن من يغني الأغنية هذه
1: وستي لو كامباك معناتها متاع أم كلثوم للقصيد الطويل وللعمل مع رياض الصنباتي وكان هذاك آخر تعامل بينها هي وبين الملحن رياض الصنباتي.
0: يقال أنها قصة حب غير مكتملة كما قلت أنت يا محمد بين الدكتور إبراهيم ناجي اللي كان يقول أنا عشت ممزق بين الطب والشعر كان شاعر ويقولوا أنه راه القصة هذه مع فنانة كانت وقتها معروفة اسمها زوزو حمدي الحكيمة وكانت تصويرة عند إيمان كان نجم نشوفه تصويرتها هذه يقال أنه هي كانت جارتهم الحكاية بشوية بشوية وصلت لأم كلثوم لأنه الدكتور إبراهيم ناجي كان قريب من الوسط الفني وكان يحكي ديما في الحكاية هذه أم كلثوم قالت بوركوا با يلا نغني الأغنية وخرج أن شيدوفغ اسمه الأطلال وزوزو حمدي الحكيم كانت وقتها ممثلة وزوجة هذا هو بيدو اللي قالها ما عادش تمثل الثاني اللي خذيته عميد ما الحكاية؟
2: كل شفت كيفاش علاش نقولكم الفن راهو ارهاصات وراهو ديما وراه قصص مش اعطي الماكينه ولا اعطي الانتيليجنس ارتيفيسيال تكتب لك وتتسجل اسمع كل قصه وراها يا ماساه يا يا يا يا تفاعلات يا احساس مرهف يا مشاكل تولد شيء هذا خطر الفن انا نعتبره دائما هكا
1: على حاله
2: اكزاكتو حاله هذاك علاش حط الاطلال راهو فما مقاطع انا متصور لي رقاو بالفن العالمي الكل مش فهمت
1: والاطلال
2: والكلمات اعطيني حريتي اطلق يدي شو حتى قيمه الكلمات علاش ما نحبش الابتذال سماح الله الكتب هذايا شو الابداع شوف اش خرج من من من من من, من جيشه اش خرج من قلبه باش يكتب الكلمات من نوع هذا وبعد نسمع
1: حاجة أخرى زادة أغنية الأطلال هي من أكثر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم اللي يعرفوها الجيل الجديد
0: هي
1: أي من أكثر الأغاني اللي يعرفوها وأكثر مقطع معناتها معروف فيها هو المقطع الأخراني متاعها متاع القفلة هرأ الحب سكارى مثلنا يا حبيبي كل شيء بقضاء إلخ
0: إلخ إلخ شكرا على تقطوقتنا اليوم محمد فاصل
2: عظم
0: على عظم يا سيد 49 دقيقة فاصل راجعين في شوف محلنا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: ببليسيتي للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنقيزة لأقرب اجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: ومازلنا معكم في ناس الديوان، إن شاء نهاركم مبروك وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. باش نمشيو تو تسويت مع العميد لي شوف محلانا.
3: شوف محلانا.
2: حبيبتي اسمها تونس. علاش نقول حبيبتي؟ خاطر لا شانس اللي كانت عندي، الحظ، وتاني أني جاتني فرص باش شفتها كل شبر منها. 1994 تعينت أمر سرية، وكان واجب عليا أن نمشي نستطلع أماكن تدريب سرية متاعي. سيارة عسكرية فيها أنا وسي صادق رياح يذكر الخير اللي قعد معي عمر كامل، سائق معناها ممتاز جدا وقتها. في الوقت هذاك كان رقيب أول وكان استثنائي السيد هذا. قصدنا ربي، خريطة على حجري، وقصدنا ربي لأول مرة باش نمشي للشيرة هذه من تونس اللي هي شيرة سجنان. ساعة دوما توصل فثنية بعد ماطر باش تلقى روحك في غزالة. أقسم بالله المناظر الطبيعية، خاطر باش تتعدى طريقة تعدى بين الجبال. يعني المنظر بركة. أنا كنت أقرأ في مونترجي في فرنسا وفي وسط غابة، لكن الشيء اللي بديت نشوف فيه أول رحلة لي معناها يا ربي شنو هذا؟ شنو هالجمال؟ شنو هالغابات؟ أنا نتكلم فيك على غزالة، ما زلنا فثنية. بعد وصلنا لمنطقة سجنان، أولاد غانم الحشاشنا. يعني وقت نتكلم فيك على عروشات تونس، مش نتكلم على سجنان المدينة الساعة، نتكلم فيك الغابات كيف الثور وندور واللوج على أماكن
0: يسميهم غيب سجنان.
2: غيب سجنان وعروشات سجنان. نتكلم فيك على أولاد غانم، نتكلم فيك على أولاد الماي، على الحشاشنا. عرفتهم عرش وتنافسوا شكون الخير اللي يمدك الكسرة، اللي يمدك الماء، اللي عنده رغم الفقر. يا سماح أقسم بالله العبادة ذوكم لريتهم، عبادة ذوما راهو نتكلم على عائلات يعيشوا باكل. انا ما فهمتش شنو اللي يقدر يحطوا فيه. قالوا لي بعد راهو ذاك
0: على 60
2: بعد سجنان. وقفت ودخلت وشفت كيفاش تحماها في الطابونه، كيفاش تعمل، شنو هذا؟ ناس معناها يفارعوا في الحياه والابداع اللي يخرجوا فيه. يعني وقتها كان اول مره شريتها الشكل الاني هذيك، لكن انا ما اكتفيتش باش نشريها من الطريق كما عمل جماعه. انا دخلت شفت العائلات وشفت رغم الفقر الطيبة. والله يا سماحي نحي مفهوم ويعطيك. وصلت لمدينة سجنان، جعنا وقفت في ريستوران مولاه اسمه لازر. لازر توا صديقي هذا، روح بالروح انا وياه. علاش؟ يعرف ان الجيش ما ياخذش بلاش. الحم اللي جابهولنا العلوش كليناه، واقسم باغلظ الايمان ما يخلصش. يا ودي رانا يهديك ربي، راه ممنوع عليا. لا قلت راه باش نتغدى. قال لي انت وصلت لهنا، جيت لسجنان وتحب جماعه ولاد سجنان كل وجهي. كي جينا خارجين مشى جاب لي بون تاع عسل. لصر هذايا لتو صاحبي. اش عملت؟ رجعت بعد انا والعائله، ولكن المره ذيك خلص بدوبل وتريبل على خاطر السيد هذاك صاحبي. والطيبه نتاع الناس هذوك ما ريتهاش، والجمال نتاع جار في اللين ما ثماش في تونس. والسد نتاع سجنان ما كيفوش. ننصحكم يا توانسه، اخرجوا من الطرقات المعبده، اخرجوا من الكياسات. رغم التوانسه تونس العميقه هي حبيبتي، هي اجمل حاجه. وانا راني متمتع ببلادي، راني انا وقت الفراغ نتاعي تو الوقت الحالي نرجع للبلايص هذوكم، الناس هذوكم، الاهل هذوكم، لاني هذيك تونس الحقيقيه.
5: يا خوتي نتاع خضار نتاع نوار نتاع عيون ماء، نحب نشوف جبال غيب بسواني، نحب نشوف معيزه قيرة
6: تجيجة. أضحك للدنيا،
0: أضحك للدنيا،
6: سيري أضحك للدنيا.
0: هذه كانت شوف محلانا.
3: شوف محلانا.
0: ذكروا أنه في عام 2018 أدرجت المعارف والمهارات والتقاليد المرتبطة بفخ آخر نساء سجنين سورتو عرائس سجنين ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو في اعتراف عالمي بقيمتها الثقافية والفنية في انتظار الاعتراف الوطني متاع نحن كما يلزم بعرائس الطين في سجنين. وبنسي هذوما نسي اللي نقولوا راو تبيع العروسة ب10,000 ما تعرفش ليه قاعدة تتباع في بلايس أخرى ب400 و500 دينار وتوصل حتى المليونة عرائس سجنين.
2: بربي يشريهم عندهم
0: بربي من عندهم بحق
2: راو وراي دخلت وشفت أنا
0: كيفاش ما تمشيوش المعارض أخرى باش تشريو نفس العروسة اللي هي موجودة غادي عند المرأة اللي تبدأ عاملة هكا بلاصة صغيرة بالطين مسكينة وقاعدة تبيع فيها محلاكم ومعزكم ومزيانكم نسي سجنين.
1: أنا محمد. نحب نزيد نثمن كلام السيد العميد بحاجة اللي نسي السجنين أو صانعات الفخار التقليدي هما اللي يحولوا الطين اللي إلى تحف فنية وأشكال حيوانية فيهم البصمة متاع الهوية القديمة الأمازيغية. هذه حاجة. اثنين سجنين راهو فيها برشا فنانين وبرشا أدباء وبرشا شعراء. نحكيه على فراس بن دعماش اللي هو فنان تشكيلي تونسي اشتهر بتقديم أعمال فنية ومنحوتات مستوحاة من البيئة المحلية متاع سجنين. كيما ثم منحوتة مشهورة جدا في السونتر فيل متاع سجنين اسمها اللقلق الطائر
0: اللي هو نفس الفنان هذا
1: هو فراس بن دعماش عملها هو
2: لقلق راهو مجلس جنان الداخل اللقلق عايش معاهم راهو في المحطة في كل مكان اللقلق موجود في المدينة في كل مكان.
0: دونك شوف حتى ارتستيكمون يخدموا كل ما هو موروث نتاع الجهة نتاعهم.
2: انا عشقتهم راهو
0: كان من اشب
2: ما الناس هذوكم راهو زايد ولا زايد
0: اشب ما فما. عبد التوم يقول كابسيرات يقول كاب عبيد اللي كنتوا نحكيوا فيه مع السيد العميد في شوف محلينا وانتم زيد يلزم تكونوا تقولوا كيفاش نوليو محلينا وقت اللي نسمعوا نصائح توتسويت سابرين مامو في أستوس بونوس.
3: أستوس بونوس
0: صديقتنا الجميلة سابرين مامو صباح النور. مرحبا
6: صباح النور سماح
0: مرحبا بيك سابرين.

0: باي.
1: دونك قبل ما نهبطوا للبحر ولا للبسين نغسلوا شعرنا
0: باش نغسلوا شعرنا بشامبوان وكل
1: اي
0: مش نبلو بالماء وكا
1: لا لا لا مش شامبوان نغسلوا شعرنا بالماء
0: باي اغسل شعرك
1: ولا باش ما يمتصش برشا ملح ولا الكلور وكل وزيد من بعد
0: أيه.
1: بعد ما من من
0: أيه.
1: بعد
0: نكملوا العومه
1: نكملوا نعوم وكل شيء زاد نغسلوا شعرنا
0: مره اخرى
1: بخلاف
0: نغسل شعري شو حاجات نجم نعملهم في شعر خاطر فعم بيجي يقول لك حط حتى كريم ولا ابخي شامبوان
1: اي من بعد نجم نغسلوا شعرنا نعملوا الكريم بعد نتاع
0: اوكي
1: بي ونحميو شعرنا في الدار من بعد نتلهيو عاد نعمل الروتين نتاعنا مره في الاسبوع ولا مرتين سماح نعمل لي باندويل نتاعنا
0: لي باندويل اكل الحمام الزيتي
1: اي
0: باهي الباندويل صحيح انه لازم نغسل شعري قبل الباندويل ولا
1: بيان سور
0: نغسل شعري نعمل باندويل ونعاود نغسل شعري مره اخرى
1: اي
0: هاي باهي وسعوا بالكم ما يلزم هكا يفو سوفخيغ كمان يلزم باهي دخلي في الباندويل شو فما صابرين
1: باهي ونقصوا في السيف مسيشوار
0: نقصوا مسيشوار
1: نقصوا مسيشوار ولي بلاك يهلكوا الشعر
0: باش نبدلوا انا كي نقص مسيشوار شعمل
1: نخليو سماح كان في كان نحتاجوا معناها باش نعملوا بروشينغ بالحق نخليو شعرنا يشيح عادي نورمال معناها
0: يشيح على روحه
1: برشا شعر ثلاثة وأربع مرات
0: نادية قالت لي كي شعر كيما شعري الا شورا فما شورات معناها بون نادية ليش شعرها مسبسب يهبل اما فما بيدي يولي معناها لو شو نستعمل وين شعري بخلاف السيشوار شو نجم نعمل باش يبدا الشعر كمان مزيان شويه صابرين
1: نجم تعمل دي ماسك لي ماسك هما باش تخلي شعرك
0: يهفت الشعر
1: يهفت الشعر ما فيش حاجه اخرى انا تشغيل
0: معناها نجم نحب نقول
1: حاجات اخرى تعمل وهي ما تعملش
0: اي صابرين راه ولا
1: لا
0: اللي يلزم يلزم ولينا اللي بعد شو نعملوا اخر بخلاف لي باندويل هذوما للشعر نقصوا شعرنا في الصيف ولا نستنى لين فريمون يتعدى عليها كسخانه والشمس والكل ومن بعد نمشي نعمل كوب
1: بيان سور نتلهيو
0: القصان في الصيف اي ولا لا ولا خليه يكمل
1: لي طاش الاطراف راهو سامي مش نقصوا شعرنا فهمت لازم هو قصان الاطراف لازم لازم منه فهمت
0: باهي انواع الصبايغ اللي تمشي في الصيف مثلا شو الالوان توا اللي مطلوبه في الصيف
1: ولا كل شيء توا مطلوب سامي
0: كيف كيف ما فهميش فرق بين الصيف والشتاء
1: ما فهميش فرق بالنسبه لي انا خاطر كل واحد شنو باش يختار شنو يويتي سميح
0: باهي البشره كي تسمار اكثر بزيد نمشيو نغمقوا الشعر ولا نفتحوه
1: سيدي بون سميح ما تنجمش
0: انت والعبد
1: انت اي انت شنو يويتي معناها عندنا من الفاتح عندنا من الماغون
0: كل حد وشنو اللي واتيه دونك بالنسبه لك اهم حاجه هما لي باندويل استحفظوا على شعوراتكم نحيوا السيشوار في الصيف راه يزيد يحرق الشعر وماهوش به لا بلاك لا سيشوار ليا وليكم ربي شويه سيروم شويه كذا صيف تو يتعدى يا جماعه تو يتعدى شكرا لك صابرين ماما هذه كانت استوس بونس وهذه كانت ناس الديوان بالنسبه اليوم نتقابلوا غدا ان شاء الله في اسعد الاوقات دي سي لا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا ربي يحفظكم في لمن ناس الديوان
2: بوبليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور المسرح البلدي المركب الثقافي محمد الجموسي كرواسون توري وليد بلوس الناصرية وعلى الموقع فرصة تو
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجموسي وكرواسون توري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصة تو.تي.إن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز العشرة ديوان فام مع سلمة. الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم يكون ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء

ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة وفق ما جاء في نشرة متابعة للوضع الجوي. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول أن هذه المرحلة تتطلب مزيد اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك توزيعها والمخزونات ورصد مؤشرات السوق لاتخاذ إجراءات بصفة استباقية ومبنية على معطيات دقيقة ومحينة قبل أن تنعكس على مستويات التزود والأسعار وفق ما صرح به خلال إشرافه أمس على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين عن بعد. انطلاق مسيرة من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تزامنا مع الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 بصفاقس بحضور الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السلمي. انطلاق أشغال تهيئة عدد من طرقات مدينة قفصة وتعهد بصيانتها في إطار مشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرقات والرفع من جودة التنقل داخل المدينة. وكاتب عام بلدية قفصة محمد صغير إبراهيمي يفيد بأن المشروع سيتواصل على امتداد السنة الحالية مشيرا إلى أن كلفة إنجازه تتجاوز 500,000 دينار. إلى شان دولي، زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنت عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكل موجات تسونامي. والمتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يعلن أنه تم استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر أمام ميناء ينبع. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم كديرة، في أمان الله.

العشرة وخمسة دقائق يا صباح النور صباح الفل والياسمين المستمعين ديوان الفيم وين ما كانوا يسمعوا فينا مرحبا ميرسي ميرسي ميرسي يا نادي يا ربي فضلك ميرسي عياشكم ميرسي ناس الكل على مساجاتكم على التهاني متاعكم على الأمنيات متاعكم ليا اليوم وي وي وي ربوبة تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين يا جماعة وي مرحبا في النادي دونك المولودين اليوم زادا كيف كيف إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير عيد ميلاد سعيد أمونة يمال الساكوحي اللي تحتفل بعيد ميلادها زادا اليوم أيوب زادا كيف كيف توأمي اللي عنده عيد ميلاده دونك لوجيك اليوم إن شاء الله كل عام موتي حي بخير يا أيوب والناس اللي أعيد ميلادهم اليوم شكرا نادية شكرا إيمان شكرا للناس الكل اللي خليوا المساجاتهم تعليقاتهم ربي فضلكم الناس الكليكة مرحبا عايشكم دونك من توا حتاج للنص نهار عنا ما نحكيه في مسألة العمر والأعياد الميلاد اليوم يا خويا اللي عنده ديديكاس اللي عنده عيد ميلاد يكلمنا اليوم على 31 328 328 هذه السامر فايبس اللي بديت بالاحتفالات بالأعياد الميلاد من توا حتاش للنص نهار وتبديه بالموزيكا زيدا كيف كيف في Old But Gold Old But Gold والله الاختيارات حلوة اليوم والشواء باش يكون صعيب نوعا ما باش تعملوا تنقيز الباج متاعنا انستغرام ديوانا فيم وباش تلقاو السونداج العزيز الغالي وتختاروا بين الغنيات اللي تحبوا تسمعوا بعد اخبار الاحداش بين القديم اللي فترة التسعينات باش نبدأوا به هو الصوت اللي الحقيقة اول ما تسمعوا الثواني الاولانية في الاول الغنية ترجع بيك برشا ذكريات وديما فمك الفايب الحلو نحكيكم على ايهاب توفيق في الله عليك يا سيدي

هذه المقترح الأولين مكملين معاكم في نفس الفترة. الاقتراح الثاني من أشهر الأغاني ولا الموسيقى الأردنس اللي هي طلعت فيها الميمز متاع الأنوية متاع سبدريت وكل تدخل متاع المستمع اللي قاعد يسأل في واحد في الراديو وقول له كل غنية راني منيش سماحة منيش عارفة ويعطي في أنوية وماركيت متاع سبدريت. دونك فوالا the rhythm of the night. This is

ذوما مقترحاتنا بالنسبة لليوم وتصوتوا لهم في سونداجنا على الانستغرام وتسمعوا بعد الحديث. الكادوات موجودة في حصتنا لليوم، عندكم 4 تذاكر، كنت تكلمونا على 31-328-328 وتحضروا لي ملك الحضرة مرشد بوليلة، دونك الحضرة والنوبة باش تصير غدوة في المسرح الصيفي سيدي منصور، غدوة 6 أوت 2026 العشرة متاع الليل بيان سور، دونك في صفاقس بطبيعة الحال، دونك تكلمونا على 31-328-328 عندكم 4 تذاكر للربح بطبيعة الحال. ما فهمش أسهل، نحب نسمع صوتكم وتربحوا معانا. سينو إذا عندي مقترح آخر ونرجعوا للمواضيع متاعنا في اللايف رياكشن يا نيديا، وبما أنه برشا ناس تحتفل ميسي لشي تتنكملوا نيديا لايف رياكشن، متعوب عليها تقول لي نيديا في التسجيل، دونك لازمنا نعديوها. برشا ناس تحتفل بالأعياد الميلاد متاعها الفترة هذه تحديدا مواليد برج الأسد، شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ما الموضوع اليوم عليه الشيء هذي، نحب نسمع رأيكم وتجاربكم على 31-328-328، لأنه كل عام يتزيد راهو ماهيش تبديلة في الرقم تاع العمر متاعك، ما تبدلش كان ملامح متاعك، ما تتبدل طريقتنا في التفكير، أولويات متاعنا وحتى نظرتنا للناس وللحياة. فما حاجات كنا نعتبروها مهمة وإحنا صغار، اليوم ولينا نشوفوها بطريقة أخرى. فما أكثر حاجة معناها مياش كما قلت لكم، مش عمرك هومي، فما برشا حاجات تتبدل في حياتك، في نفسيتك، في مبادئك، في مواقفك، في تربيتك، فما برشا حاجات تتغير. قبل يقول لك أنا كنت نحب الرضي العبيد، نرضي الناس الكل، توا اللي تنعرف اللي راحتي النفسية أهم، يقول لك شكون كنت نضيع وقتي في حاجات صغيرة ونتقلق من كلام الناس، اليوم وليت نركز على روحي، على عائلتي، على الحاجات اللي تعطيني قيمة. دونك قولك زيدا قبل كنت نتغشش على أدفع حاجات، توا بالعمر وليت نختار المعارك متاعي اللي نحب نربحها ونختار معاركي وما نضيعش طاقتي. هذا الكل يتبدل مع السنين، دونك أراءكم تجاربكم على 31 328 328. برشا تعليقات لهنا، ميرسي لولاد الكل، ربي يفضلكم. برشا ناس اكتشفت انها تحتفل بالاعياد ميلاد نتاعها، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. دونك كان عندكم حد عزيز عليكم اليوم يحتفل بعيد ميلاده، كلمونا على 31 328 328. اي سورتو والله يعيشكم الناس الكل، ربي يفضلكم. مانيش خالطه حتى نجاوب على الميساجات، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. برشا برشا من مواليد 96 في 2026 دخلوا لينادي الثلاثينات، لا عارفوا وقتاش لا كيفاش تعديوا السنوات هذي، يقولك عادي بروحي غلقت العشرين سنة في رمشة عين بتفاصيلها الباهية، تفاصيلها الخايبة، بتجربها، انكساراتها، نجاحاتها وخيباتها، وخاصة بالمحاولات والصراعات اللي مراها حتى حد. الهدف الوحيد انه يحافظ على سلامه النفسي، دونك قدام العالم هذايا الغريب. نتمنى انكم شختوا على العشرينات متاعكم، نتمنى انكم حققتوا اللي تتمنوه، وان شاء الله تكونوا راضين على رواحكم وكنتوا احسن نسخة من رواحكم رغم كل شيء، رغم الاحداث اللي صار، ورغم الحاجات الخائبة اللي صارت، ورغمك البكيات اللي ما يعرف عليها حتى حد، ما انت حاولت وحبيت تغير من روحك وحققت بلوزموا حاجات انت كنت تتمناها. وداعا للعشرينات، مرحبا بالثلاثينات، العمر اللي كما قلت لكم بالحق راهو مجرد رقم هيش تفدليك، قطر مازلت الرحلة طويلة، مازلت التجارب، مازلنا نتعلم، والمهم نكونوا اكثر نضج، فرحانين برواحنا، فرحانين بالشي اللي نعملوا فيه، و قاعدين مازلنا نتعلموا الناس الكليكة ونحاولوا نفرحوا، ومازالت معناها قطار الحياة مازال طويل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: 10:18 رجعنا لكم. الرحلة متواصلة حتى شلل نص نهار ومواصلين في الاحتفالات زادة والدعم ما شاء الله عليكم جماعة الثلاثينات موجودين بقوة لهنا. مرسي تار، مرسي عفيف، هدي، فدوى، سامية، معز، سليم، عياد، أهلا وسهلا، مرسي سلومة ربي فضلك، إيمان، أسامة، الناس الكل مرسي إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير لمواليدهم اليوم زادة ربي فضلكم. احنا بحذينا سي ريان الفقيه اللي تعودتوا به يحضر معنا كل نهار اربع، مرحبا مختص في علم الناس بيان سور. وباش نبداو موضوعنا اليوم، كيف تتدارك ازمه الثلاثينات؟ تفضل سيدي، مرحبا بك. بونجور ريان، صباح النور. انا والله عايشك سيدي ربي فضلك، ميرسي. سافا؟
1: والله سافا.
0: ايش قولك في الثلاثينات؟ والله انت مازلت عندها اي ما شاء الله اخويا، مازلت شوي هكا درجتين اوتوك ميسيل شتو نعملوا السوجي هذا نتاع انك تتحول من الفتره من العشرينات للثلاثينات حاجه ويرد على الاخر، مي سكيره ومجرد رقم، ما لازمنيش نكون متناقضه، فهمت؟ مش برشا ميكومي متقلق الحكايه. اوتوك مرحبا ريان. موضوعنا بعيد كل البعد اليوم على حكايه الاعياد ميلاد، مي راهو عميق قوي وصعيب شوية. من بين الحاجات اللي يحكيوا فيها الجيل الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك وقاعدين يفسروا، فإحنا نتي ما شنو نعملوا؟ نشوفوا المواضيع هذية، نشوفوا استفسارات للناس ونجاوبوا مع أهل الاختصاص، وهذا لازم يكون. نحكيوا اليوم على أنماط التعلق الأربعة يا سي ريان الفقيه. دونك نحكيوا على التعلق الآمن، التعلق القلق، التعلق التجنبي، والتعلق الغير المنظم. نورمال هذوما الأربعة هذوما كيفاش يأثروا على علاقات الإنسان، المشاعر، دونك نفسروهم هذوما وكيفاش يأثروا على حياتنا. معاك راين فقيه.
1: ساعة قبل كل شيء، المات التعلق هذوما ما همش كادر أبدي، معناتها ما يبقاوش مع الإنسان حياته الكل. مي لهنا نحكيه على المات التعلق اللي تتبنى في الصغرى مع الصغير، مع أبوه وأمه، وإلى الإنسان اللي لهي بيه. دونك لهنا عندنا الصغير باش يتكون عنده بارامتر دو باز، معناها منين باش يبدا، كيفاش الصوره اللي يتوقعها من العلاقات اللي باش يعيشها في المستقبل. به دونك لهنا ثم زوز اسئله باش يجاوب عليهم الصغير اترافير المعامله مع الام والبو. هل هو يستحق انه يتحب؟ هل معناها متطلباته يستجاب لها وقت اللي يطلب حاجه، وقت اللي يبكي، وقت اللي يحس معناتها اللي عنده رغبه في انه يكون يحس بالامان. والسؤال الثاني، هل الآخرين معناتها مصدر ثقة؟ وهل الآخرين معناتها ينجم يوثق فيهم ويعطيهم الأمان باش يتلهوا بيه وإلا لا؟ دونك أترافير الأسئلة هذوما الصغير كل إجابة باش يلقاها باش يولي عنده ستيل متاع تعلق، نمط متاع تعلق به. في ستيل لاني خلينا نبدأ بستيل الطبيعي.
0: يعني رايد الوالدين دورهم مهم برشا في الطفولة، كيفاش الصغير يكون في المستقبل، كعليش ديما يحكيوا على جروح الماضي، دونك كلمة ترندي هذية وغير، وهي مهمة على الأخر يعني حقيقية الحكاية. دونك الوالدين لهنا راهو اللي علاقاتك أنت قدام راهو هما مسؤولين عليهم في الصغر من غير ما يفيقوا معناها.
1: بالضبط. مسؤولين عليهم معناتها جزئيا مش كومبليتمون. على خاطر معناها بالضبط، على خاطر في فما تنحكيوا عليها ديجا، الانسان كي يكبر ينجم يبدل هالحاجه هذه.
0: بيه
1: اولا الساعه التعلق الامن،
0: هيت نفسرون بالتعلق بالتعلق.
1: التعلق الامن هو معناتها وقت اللي صغير يبكي ولا يستحق حضن ولا يستحق شكون يهديه، ديما عنده في اغلب الاوقات عنده معناتها واحد من الوالدين ولا انسان اللي لهي بيه باش يستجيب له باش يكون معاه باش يحسوا بالامان. دونك لهنا اكل زوز اسئله الواله، الاجابه نتاعهم باش تكون اي راني انسان نستحق نتحب، وراني انسان معناها نستحق الشعور بالامان. والسؤال الثاني، اي راني نجم نثق في الاخرين. دونك هذا الامن، دونك باش يكبر باش يتوقع معناها من الناس الاخرين باش يتعاملوا معاه بنفس المعامله، وهو باش يتوقع من روحه انه معناتها باش يستحق الحب نتاع الناس الاخرين. به توا نجيو للنوع الثاني. النوع الثاني هنا تبدا صعاب الحكايه،
0: هات نريتوهم به نصنفوهم ولا نعطيوهم عديد. ولا التعلق الامن هذايا ايجابي، حاجه باهيه في التربيه، في تاثيره على العلاقات من بعد. كيفاش نوفروا لهم؟ نوفروا شيء هذي لصغارنا. دونك كيفاش؟
1: به هو في علم النفس هذايا معناتها الشخصيه وانماط الشخصيه ديما فما نسبيه. معناها ما فماش حاجه كومبليتمون باهيه وما فماش حاجه كومبليتمون خايبه، مي هذا يعتبر الافضل. فيش الافضل في انه اذا كان نقيسه معناها نسبه السعاده ونسبه الرضا نتاع الناس اللي عندهم ستيل نتاع التعلق هذايا باش نلقاو اكثر ناس جايب سكور في النسب هذايا هما اللي عندهم تعلق الام.
2: نيس
1: اوكي به. من بعد النوع الثاني تبدا صعب الحكايه شويه. علاش؟ على خاطر في النوع الثاني نحكيو على التجنبي.
2: سي
1: التجنبي هذايا
2: عامل لنا مشكله على
1: منصه التواصل الاجتماعي. ايوه سي هذايا هو خلينا نسهلوها مع دريت الفكره اللي عندنا في المجتمع مثلا نتاع رك راجلك بس روحك ولا ما تبكيش هذيك الكل يخلق التجنبي. علاش؟ على خاطر الإجابة شنو باش تكون؟ إذا كان الصغير باش يعبر على المشاعر متاعو باش يلقاك الرفض هذيك متاع ليه خلي مشاعرك لروحك، معناها من الآخر خلي مشاعرك لروحك يعني. دونك شنو باش يعمل؟ باش يتعلم أنه حتى إنسان ما يهمه، ومعناتها هو الوحيد اللي نجم يثق فيه، ما فما حتى واحد معناتها يثق كان في روحه، وباش تلقاه معناتها باش يخلي كل شيء لروحه وباش ينجم يقص مشاعره في أي لحظة، معناها يوليك عنده كل بوتون
2: ينزل على البوتون توفى المشاعر ويتحكم في علاقاته والانطوراج نتاعو، معناها
1: يتحكم
2: في قلبه
1: يتحكم فوالا يبدا مخبي. معناها ما عملوا تجربه ديجا قاسوا النسبه نتاع التوتر عند الناس اللي عندهم ستيل هذا.
2: اوكي
1: دونك لقاو معناها السينيال الفيزيولوجيك السينيال فيزيولوجيك لقاو انه الانسان هذاك كي يخمم في موقف ستريسون قادر يحس بالستريس وقادر يحس معناتها بالمشاعر اللي خلينا نسميهم سلبيه عادي كيما الناس الكل.
2: اما هو ما يعبرش على
1: مشاعر نتاعو
2: حتى لو كان مشاعر ايجابيه حتى لو كان حب معناها.
1: اي سورتو هكاك. وديجا وقت اللي طلبوا منهم انهم يكبتوا المشاعر في لحظه معناها الالكترود ما عادش يكبتيو في هكا النسبه نتاع الستريس العالي في لحظه. دونك هذا التجنبي عنا اللي
2: كيفاش يكون في العلاقات مش التجنبي ذي ولا
1: في العلاقات ماذا بيه معناتها يكون ايبر انديبوندون يكون انديبوندون برشا تليفونات برشا تقلقوا كالميساجات ورا بعض تقلقوا تعبير على المشاعر كيف يقلقوا دونك معناها متصور موجود برشا ومتصور برشا عبيد اشترى روحها في النمط هذا ويمكن يراو شركائهم زاده في النمط هذا. عنا النمط اللي بعده الانكشس معناها
2: القلق
1: القلق فوالا النمط القلق وقت اللي هو صغير معناها ديما الوالدين ما همش بريديكتيبل ما ينجمش بريديكتي ساعات معناتها يعبروه ولا يعطيه قيمه للمشاعر نتاعو وساعات لا دونك سواء معناتها ماذا بينا زاد نعرفوا اللي الوالدين ما همش بالعاني ديما ساعات ينجم يكون مريض ساعات ينجم يكون معناتها يخدم غايب دونك عندنا الحاجات اللي معناها يفرضهم المحيط وعندنا الحاجات اللي الوالدين زاد نجم يخدموا على رواحهم فيها الحكايه هذه. به نرجع لك بالنسبه للتعلق القلق وقت اللي صغير يلقى الاستجابه هذه من الوالدين شنو يخمم اللي احسن طريقه باش نجم يبقى ديما حاس بالامان انه يلصق فيهم ديما على خاطر ما يعرفش على اللحظه اللي باش معناتها يلقى الاستجابه نتاعهم وقتاش. دونك ماذا بيه ديما قريب وهذاك يكبر تلقاه معناها من نوع اللي يتقلق مثلا كي يبعث مساج وما يلقاش اجابه من نوع اللي يبقى يخمم برشا
2: يبني سيناريوهات وحده في مخه ما رجعش عليه ولا ما رجعتش عليا دونك ما عادش تحبني ما يحبوش يخرجوا معايا دونك الموضوع هذاك
1: هذا هو
2: حيت متعبه نجم نتقلق برشا نتصور
1: اي نتصور تقلق برشا وسيرتو كي وسيرتو اللي هما يخافوا حتى باش يعبروا على المشاعر هذيا على خاطر ديما عندهم الخوف من الهجر معناها يخمم اذا كان باش نحكي مع شريك اللي نحس فيه ينجم يتقلق ويمشي دونك لهنا ديجا معناتها يسكت ويخبي وتبين في تصرفات اخرى معناها انه كي يطلبوا ورا بعض ويبعث ورا بعض دونك في بلاصه ما انه يعبر ديريكت. عندنا النمط الرابع واللي هو جاي بعدهم الكل حتى في الزمن معناها
2: ايوه
1: النمط الرابع هو مش منظم معناها ديسورجنايز ساعات تلقاها في معناها انكشوس ساعات تلقاها قلق ساعات يحبك ساعات يكرهك هاي بعد
2: يلمهم الكل هذو
1: يلمهم الكل كل ساعه وعلمه
2: كيفاش الملامح نتاعو ولا صفاته ولا الاجواء نتاعو اللي يتعايش بها
1: الاجواء نتاعو اللي يتعايش بها معناها يحب القرب يحب يقترب من الشريك نتاعو وميم طون فكره القرب تخوفه على خاطر فمك الريسك نتاع الهجر.
2: اوكي
1: علاش؟ على خاطر زيد وقت اللي كان صغير ما كانش فمك ما نجمش بريديكتي ولا ما نجمش يتوقع السلوكيات نتاع الوالدين ساعات تلقى معناتها ساعات تلقى شكون معناتها من الوالدين حاضر من بعد مش حاضر ساعات تلقاه معناتها يجرح ويداويه دونك ساعات يكون له هو مصدر خوف ساعات يكون له مصدر امان دونك لاني ما عادش باش يعرف وكي باش يكبر باش يكون معناتها ما يعرفش وحبيت بقيت اللوج على غنائية تتلخص الأنماط هذوما باش تكون أسهل زيادة على المستمعين. دونك بالنسبة للتجنبي الغنية اللي كانت تمشي تو كإيدي مش كنت ناسيني
2: أي أي أي
1: دونك هذي تجنب تاع أوكي
2: معينيش تعجع تو
1: ولا أوكي معينيش عنا الآمن هو كما في غنية فيروز شايف البحر شايف البحر شو كبير كبر البحر بحب يقولوا أمور طيبة وما فماش مشاكل معنا
2: أيوة هذي الآمن
1: عنا القلق بتونس بيك لما تقرب انا بتونس بيك لما بتبعد بتونس بيك وتبقى معناها
2: في حاله الكل فما مشاعر لكن فماش في حاجه في ارض الواقع نقولوا احنا فماش قرار فوالا
1: دونك ديما فما كل المحاوله من معناتها كيما المطارده معناتها يحس روحه وهو يطارد في الشريك نتاعو دونك وعنا المش منظم
2: هي هم المسؤول اللي لمهم الكل
1: اللي لمهم الكل هو كخطفوني عينيك عرفت
2: والله ما عليك سيرين عرفت جيبهم الكل قد خطفوني اي اي تركز الكلمات تلقاها التفسير نتاعها بي الانماط الاربع هذيا طبعا نحكيهم من ناحيه علميه من ناحيه نفسيه ودراسات وكتب تكتبت في المجال هذيا ساعة أولا فما صراع بينك وبين روحك إذا أنت عندك واحد من الأنماط هذي ومع الناس ومع العائلة معناها ويقعد بيك النمط هذي اللي انتكبر دونك فما تأثير كبير على العلاقات كيفش نراوه فيش يتجسد معناها
1: به التأثير على العلاقات ساعة فما حاجتين لازم نفرقوا بينتهم أنه العلاقات مع الوالدين صحيح يأثروا برشا مي هما راهم معناها إذا كان باش نحطوهم في الحجم الحقيقي نتاعهم راهي الياجورة الأولانية اللي باش تتبني بها البنية اش معناتها؟ معناتها البنية تنجم تبدلها توم ما مي التبديل نتاعها ماهوش باش يكون ساهل بيان سور دونك إذا كان تمشي بالنمط هذايا ملي أنت صغير من بعديك تتعرف تنجم تعرف على شكون يتصلح معناها إذا كان عندك معناها نمط تعلق تجنبي وباش معناها باش تولي مع شكون عنده تعلق آمن مثلا دونك لهنا باش تبدا بشوي بشوي تعدل في هاك الفكره الاولانيه نتاع ما عندي ثقه كان في روحي وحتى واحد ما يهمه على خاطر بالوقت باش تلقى اللي فما شكون يهمه بالحق والا الثيرابي كيف تنجم تبدلها معناها تبدل اي نمط اذا كان يسبب قلق للانسان والا زاد السيلف اويرنس انه الانسان يكون واعي بذاته ويراقب معناتها شنو هي الحاجات اللي تستفز وشنو هي الحاجات اللي تحس بك الاحاسيس نتاع الخطر والاحاسيس نتاع التهديد دونك هذه الكل يخلق عنا إنسان ماهوش محطوط في كادر معناه ماهوش راهو قدر محتم إنك نرافي برشا معناها جوستي طايش الكرة وكي عندي تعلق هذي معناها لازمك تقبلني
2: أنا هكا وأقبلني كما أنا نجم تبدل من روحك معناه ولا
1: بالضبط نجم تبدل من روحك وسورتو للعلاقة مع الوالدين ماهيش كما العلاقة مع الشريك على خاطر العلاقة مع الوالدين ماهيش سيمتريك ماهيش متناظرة معناها وقت اللي الإنسان صغير يكون صغير فيلنرابل معناها فراجيل
2: اي هش
1: اكزاكتومون والريسبونسابيلتي الكبيره تقع على الوالدين بار كونتر في العلاقات الرومانسيه تكون سيمتريك تكون متناظره معناها الزوز معناتها يعطيو من مشاعرهم يعطيو من افكارهم يعطيو من وقتهم وفما معناتها تبادل به عندنا في الستاتستيك اللي صاروا
2: ايوه
1: عملوا ستاتستيك جاوا وسالوا ناس معناتها على شنو هي الشريك البارفي بالنسبه لهم
2: ايوه
1: به يلقاو اللي الناس الكل بدون استثناء معناها تفضل معناتها كي تجي توصف تفضل شريك عنده تعلق آمن مي على أرض الواقع
2: فهميش
1: ما فهميش علاش خاطر كي جاو سألوا زيد على أرض الواقع يلقاو ديما فما توندونس أنه اللي عنده التجنبي يحب القلق والقلق يحب التجنبي
2: فما ديني ما لقيتش الكلمة بيناتهم دونك باش تكون ناجحة الحكاية خاطر فما معناها قلق وتجنبي
1: بيان سور
2: كيفاش
1: معناها بيان سور هو قبل كل شيء خلينا نفسروا ساعه علاش هما ينجذبوا لبعضهم في اغلبيه الوقت
2: ديناميكيه انا ما لقيتش تحوس من بكري ضاعت
1: هما ينجذبوا لبعضهم على خاطر الانسان عنده حاجه نتاع معناتها رغبه شديده انه يبقى كونسيستون الروايه اللي حكيها الروح وتكون كونسيستون دونك ماذا به يثبت القناعات اللي عنده ديجا هكا القلق ماذا به يثبت القناعه اللي عنده انه الاخرين باش يخليوه وكيف هكا التجنبي ماذا به يثبت انه لا وماذا به يعمل كان على روحه دونك هكا يحس فيه هو مطارده باش تلزو اكثر الانديبوندونس وباش يبقى ديما في نفس الريتم
2: اوكي
1: دونك المخ جينيرالمون ما يحبش التناقض برشا يحب ديما حاجات متوقعه دونك اذا كان فما حاجه باش تحسن في الديناميكيه هذه اللي هي اول حاجه الرغبه انك عندك رغبه، وما يكون عندك رغبه باش انك تحسن الا ما عندك وعي بال
2: بالايطالي انت فيها بالإيطالي ولا بالخصوصيه اللي انت فيها
1: بالضبط. خاطر اذا كان ما معناتها اوكي تعيش هكاك وكيما هي معناتها بالزهر، فهمت؟ ماكش باش معناتها فريمون مش باش يكون عندك انتيري انك تبدل. دونك اذا كان انسان ماهوش حاط سيق ولولانيه في الدروج ما تنجمش تدز وتعاونه.
2: صغير والله. دونك واحد لازم يكون واعي اسكو هو بالحق باش يبدل ولا يحب يقعد كيما هو هكاك ويواصل بعد ما يقولش علاش انا علاقتي فشلت ولا نخاف من العلاقه الفلانيه، خاطر عندك نمط معين انت مش حابب بينك وبين روحك انك تبدلو.
1: بالضبط بالضبط. وتلقى زيدة حتى يكون في
2: مير روح عاملة جو على روحها تقول لك انها كمريق المرتاح بالضبط ولا مقتنع. أي.
1: بالضبط. وتلقاه يكون في مير روح وتلقاه معناتها يجيب لك اي حجاج نتاع ليه ما انت فما شكون حتى معناتها يجيب لك حجه نتاع اوكي راني ليه في الخدمه وليه في حاجات ما اهم فريمون هو معناتها ماذا به ما يقتربش من العلاقات الرومانسيه على خاطر افويدنت نتاع خاطر ما يتجنب
2: فوالا مي فوت يعني يحب ولا عاجبه الشخص هذيك ولا أي. عجبته حاجات ولا تعلق به ما وقت اللي توصل الحكايه نتاع المسؤوليه يقول لك ليه
1: اكزاكتومون واكثر المسؤوليه الارتباط
2: الارتباط الانجاجمون في حد ذاته
1: اكزاكتومون.
2: لهنا فما سؤال يقول لك هل احنا حكينا كيفاش من الطفوله تنجم تتاثر من الوالدين نتاعك اللي انت باش توصل مرحله عمريه باش تعرف عبيد تتعلق بيهم وتحب تكون في علاقة مع شخص آخر بهالأنماط المختلفة، هل الحب وحده كافي أنه نجم ينجح علاقة من نوع هذية مهما كانت النمط ولا مثلا يبدي وزوز أنماط كيف كيف ما متصورش ما نعرفش صحح لي ولا
1: تصير
2: أنماط
1: تصير
2: مختلفة
1: تصير معنا تصير الحب وحده كما ينجم يكون عرفت يعمل اللي فيه متاع القنبلة الموقوتة كما ينجم يكون كافي وقتاش يكون كافي وقت اللي نخدمه معاه معناتها مخنا اش معناتها معناتها اوكي عندي الحب هذاك البريوت اللي يخليني ننجذب للشخص هذاك واللي يخلي الشخص هذاك ينجذب لي واللي راني حاجتي بيه وهو حاجته بيا باش نكملوا الونتير به. دونك كي تجي تراجع السيتوياسيون تاعك تلقى اذا كان فما قلق اذا كان العلاقه ماهيش ماشيه اذا كان زوز قرب لبعضكم لدرجه انكم تضروا في بعضكم اذا كان الزوز زاد تتجنبوا في بعضكم لدرجه انه معناتها العلاقه تولي بارده نوعا ما وما عادش عندك وين تبني. لهنا الانسان لازم يتسائل شنو هي لازمني نعمل. دونك لازم يتسائل شنو لازمني نعمل وقتها يولي يتوجه
2: الحل لهنا
1: فوالا يتوجه نحو الحلول. الحل لهنا يا اما ثيرابي معناها تمشي للبسي يا اما معناها كيف كيف نجم ترفليتي على الوضعيه وبشوي بشوي معناتها بالحوار وكل مع الشريك هاو شنية نحس وهاو شنية المتطلبات متاعي وهاو شنية نحب نعمل وبشوي بشوي يرجع هكا الرابط متاع الثقة اللي من الأول ما كانش معناها
2: ما كانش أشي موجود بالكدي ولا واضح ولا مفهوم
1: ما كانش واضح ولا مفهوم.
2: حلو. دونك لازم نفهم رواحنا يا جميع نفهم واحنا شنو باش نجمو نحسنوا من العلاقات متاعنا وديما سبحان الله ديما الطفولة متاعنا قديش تأثر على حياتنا وعلى مستقبلنا. دونك لازمنا ننتبهوا حتى لبارون زيدا كيف كيف ينتبهوا الحاجات هذية معناها من عشر صغير كيما تقولوش يعطيك الصحة راه بشي لوجه في بلاصة أخرى كيما تقولوش ميرسي بشي لوجه في بلاصة أخرى وماني لازمنيش نوصلوا للمرحلة هذيك متاع لو أعلم شنو نجم يصير من بعد معناها
1: بالضبط خاطر هو معناتها صغير باش يحمي روحه هو يعمل هكاك باش يحمي روحه باش يحمي روحه وما كل الاحاسيس اللي ما يحبش يحسها الاحساس نتاع الهجر الاحساس نتاع البعد احساس انه ما يلقاش بلاصه امنه باش يعبر فيها على مشاعره دونك اوتوماتيكمون باش يحمي روحه يا اما باش يولي معناها اقل ميرسي اقل يعطيك الصحه اقل سيني نتاع فاليداسيون نتاع مشاعره باش يولي معناتها يرمي روحه كله في وسطه من غير ما يحسب حساب الريسك يا اما باش تلقاه معناتها منعزل منغلق وهاوكا يعيش من غير ما يعمل رابطة بالحق معناها حقيقية.
2: نايس. فما نصائح مهمة لنجاح أي علاقة مما كان نمط ريل
1: به هي العلاقات سورتو العلاقات الإنسانية معناتها حاجة ديناميك برشا حاجة فيها برشا متغيرات وكأنك باش تحط زوز عوالم
2: مختلفة
1: فوالا مختلفة باش تدمجهم في بعضهم دونك باش تخلق لك عالم جديد. العوالم هذه لازمها معناتها
2: اما الاصح ناس تشبه بعضها ولا تكمل بعضها
1: به الاصح ما فماش اصح تعرف الاصح شنية ولا الافضل شنية افضل انه الانسان يكون ساتيسفي وراضي معناها يحس بالساتيسفاكسيون يحس بالرضا اترافير شنية بطبيعة مش تبدا معناتها الوضعيه كارثيه وهو يحكي روحه اللي هو راضي وساتيسفي معناها قول وفعل دونك هذيا نتصور الأصح على خاطر ما تنجمش تتوقع العلاقات الإنسانية ما تنجمش تحسبها. مي تنجم تمنع دي ريسك إذا كان باش يصير وتنجم ديما تسلح روحك بتفكير النقدي وتسلح روحك بالوعي والمراقبة أنك تراقب وتكون واعي بمشاعرك من داخل تكون واعي بأفكارك تكون واعي شنية اللي معناها خليك تحس ولا شنية اللي بروفوكيك دونك وقتها كهو تنجم تبدأ تبدل. دونك إذا كان ثم مفتاح معناها متاع نجاح علاقات إنسانية والعلاقات معناتها رومانسية نتصور زيدا الحوار الحوار وأنه تكون فما الفولونتي ولا الإرادة باش أنه الزوز يتقدموا أنه الزوز يتطوروا ومعناها يعملوا نمو في الكاليتي متاع العلاقة متاعها.
2: الكاليتي
1: في الكاليتي
2: الكاليتي قلت تفرق مهمة خاطر
1: الكاليتي اكزاكتومون خاطر كاينها معناتها حاجة كيما حكيت لك زوز عوالم باش يخلقوا عالم جديد دونك العالم هذاك باش تبنيوه بالحجر وبالحجر على خاطر ما يشبه حتى عالم جاي قبل وحتى إذا كان معناتها ستيل متاعك تبنيه في الصغرى راهو كيما حكيت من الأول راه الياجورة الأولى دونك البنية ديما تنجم تتبدل وديما تنجم تتصلح وتتحسن
2: خاصة
1: بالضبط
2: تتحسن يعيشك ميرسي
1: يعيشك.
2: معز قال لك التلقائية لا قبلها ولا بعدها دونك إذا شنو الأولاد مواصلين في التنمر قال لك مواضيع الثلاثينات هاي محسوب ميسج نطرحوا المواضيع لكلكم نسمعوا التساؤلات والاستفسارات نتاعكم. شكرا ريان رفقي أخصائي علم ناس على هذه التفاصيل. المواضيع هذه ثقيلة شوية لكن لازمنا نفهموها وهذا اللي نحاولوا نصلحوا هذه هي معناها واهم حاجه راهي انت ما تقولها الانسان يكون واعي بروحه في ما هو مرحله باش ينجم يقدم وينجم يحسن معناها
1: بالضبط بالضبط التفكير النقدي وانك تكون واعي بروحك.
2: عايشك راهي ميرسي بوكو مواصلين معكم حتىش للنص النهار. جنجون تقول لنا ناديه جنجون ما نتفرقوا تتفيت على ديونا فما

هويها كان سيجار وجمرتي بنار هويها طير وطاير في سماها

0: فايبس.
1: رجعنا لكم واصلين معكم حتى ايش للنصف النهار. نفكركم اللي تحضروا الغدوة لملك الحضرة مرشد بوليلة، دونك الحضرة والنوبة في المسرح الصيفي سيدي منصور، غدوة 6 أوت 2026. قلنا لكم عنا 4 تذاكر للربح، كنت كلمونا على 31 328 328. كيما عملت مدام حياة، أهلا وسهلا، مرحبا يا حيوتة.
2: صباح النور،
1: ازيك يا اختي؟
2: الحمد لله يا اختي، ازيكم انت؟
1: الحمد لله لاباس.
2: نتعاملوا مع السخانه، نتعاملوا مع السخانه بنتبه الكاوكاو.
1: والله العظيم هذاك هو الموجود، الحمد لله.
2: انا في بقعه سماح.
1: كيفاش؟
2: انت في بقعه سماح.
1: يعيشك ربي فضلك، متونسين بيكم احنا الكلنا. مدام حياه الله يخليك، مشكوره دونك ميرسي. اوكي، كل احنا اش عملنا سنه، كل وقت زمني تلقاو واحد من الزملاء
2: كنونسوكم ويخرجوا
1: ويطيفوا. حتى هما مازلت حياته كاينين، مازلت ما خرجتش تكون جي بكلمهم لي دار باللي
2: اسمعني خليك توا اخرجي نهزك معايا الجربه.
1: اي مثلا والله نقعد مثالش، المهم نمشي الجربه مثالش تنكملوا.
2: نهزك معايا الجربه
1: كيف
2: اصلا.
1: اي لله عيشك ربي فضلك، وما فماش من احلى من جربه في الوقيت هذايا.
2: هي كلها باهية سمحة، وبلادنا سمحة برشا والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: احنا التوانسة، التوانسة ما شاء الله علينا، حتى في الازمات السخانة والضوء نلقاو حل، معناها بالفدلكة وبال الحمد لله.
1: نهونوا على رواحنا يا حيوت، عرفت؟ اسمع، على ذكر جربة، قلت لي حكينا في التليفون، قلت لي مشيت للمحفل الجربي زاد البارح، عمل جو
2: البارح، هزيت صغيراتي ومشيت جو عالمي.
1: يا لله صح صح صح صح. وغدو عنا اي حضر،
2: والله لا دخلت معناها باش واحد ما يكونش ضدك الفنانين الاجانب، انا ما مانيش ضدهم. انا مشجع المنتوج التونسي.
1: تحب تونس؟
2: شناقنا بها كراولي صابر الربيعي هذوك، ندخل لهم ونعمل جو.
1: ميسالش هو فما الحمد لله في البرمجه نتاع المهرجانات، فما الفنانين التوانسه في مختلف ولايات الجمهوريه، وفما زاد الفنانين العرب ولا من العالم، باش خاطر يقول لك انا مثلا ما عنديش تونسي هذي، والله انا هذي وجهه نظر، ما نجمش يسافر لهم بلدانهم ولا يحضر للكونسير اللي يعملوهم ولا سهرات البريفي، يقول لك انا الباس نتاعي غالي اخويا، على الاقل نلقاه في في في مهرجان ونحضر ونعمل جو.
2: هي وجهه نظر. انا
1: انت مع تونس، تحفظ في التونسي، تحفظ
2: يدي القديم الكل التسعينات، انا صغاري علمته من التسعينات الكل.
1: انت اكثر اغنيه دندنها حيوته؟
2: انا اصغر اغنيه دندن نسايا حبك وانت نسايا
1: تيرارارا
2: نسايا من وقت صغر القرايه
1: تيرارارا
2: بوشناق.
1: الله بصراحه أكيد أكيد أكيد، الكبير لطفي بوشناق وغنيات وحاجة، ما الحقيقة واحد يتسلطن يعمل جو مع لطفي بوشناق، تحيي لي وربي
2: يتسلطن ويعمل جو ويتذكر ونسترجي لا نسترجي.
1: فوالا يعطيك الصحة حيوتة، إن شاء الله تحضر.
2: عايشك.
1: أما أنت باش تربح باش تربح باش تربح باش تربح زوز تيكيات للسهرية متاع غدوة كما قلت لكم بمرشد بليلة نهار 6 أوت. شنو الوقت يا حيوتة؟ هو غدوة راه
2: هو العشرة بتاع الليل.
1: صحيتي ديما
2: ديما بنتي وفية المارزانات.
1: اي صح،
2: احنا العشرة غربانة بدي ويا وينك يا وينك يا وينك.
1: اخر التحذيرات. انت وشكون ماشي حيوتة؟
2: انا نورمال مو، انا وزوجي العزيز وزوج بناتي. انا مش مشكلة طبعا، ناخذ
1: يا اي ربي فضلك، انت وزوجك العزيز ما مشاو البارح للحضره للمحفل اللي جاي.
2: لا زيت المحفل الجربي، لبستهم الدقرون القدرون الجربي.
1: الله غنيتي بجاه الله يا حبه، اسمعني
2: يا ولدي سامونك شال.
1: والله حيوت ربي فضلك يا حياتي، الله يخليك، شرف مبروك عليك دونك زوز تذاكر، استمتع انت وزوجك العزيز كما قلت لك.
2: كل عام وانتم حيين خير، وربي يفضلكم وربي يخلينا ديوان اف ام وفيه بديوان الاف ام حق بتاع ربي، وقلت الرسمي ديوان اف ام انا تبعته من اللي حول رفماج الديوان.
1: اي مرحبا
2: اخرى، اما رفماج الحق هو اللي قاعد يتبع فيه.
1: ربي فضلك مدام حياه، الله يخليك، ميرسي بوكو، امشي واستمتع غدوة تيكلموك البنات. ميرسي، تلقاو ميمه اليوم معنا في الاستندار، استقبل تليفوناتكم على 31 328 328، وراهو مازالوا زوز تذاكر اخرين تنجموا تكلمونا تتصلوا بينا، وبطبيعه الحال تربحوا التذاكر للسهريه نتاع غدوة. سينو شويه يخرجكم انيس الغول في اخر اخبار التكنولوجيا، عندكم مريم قديره في اخر مستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه، وبالنسبه بالنسبة للغنية اللي ربحت في سونداج إيهاب توفيق الله.

دونك تسمعوا بعد اخبار ال11 سينو خليكم احنا مع العزارة، خلينا مع العزارة نادية، استمتعوا ما تبدلوش الموجة، نرجع لكم بعد ال11.

0: الزوين بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك
1: على 103.2. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افهم. شركة سبيس إكس تغلق أبوابها نهائيا في وجه الدولة الصينية وكل ما هو مصدر لاشين مرفوض ومن كوبوزون البيرسونيل الإكيبمون. شركة إيلون موسك تفرض على كل سي فورنيسور اون بيرش توتال وتطهير كامل لمورديها باسم الأمن القومي الأمريكي. منذ طرحها في البورس في جوان 2026 أصبحت سبيس إكس أكثر أهمية من أي وقت مضى في الإيكوسيستم سبيسيال أمريكا وأصبحت شريك رئيسي لوكالة النازا واليو إس سبيس فورس. ووسط تصاعد التوترات بشأن تايوان تجري شركة موسك الآن عملية تدقيق مكثفة لتعقب أي آثار صينية في سلسلة التوريد الخاصة بها. كل الشركات التي تتعامل مع سبيس إكس بشيقة تفقدها في أي مكان من العالم ولريغل سون كلير. ممنوع على أي موظف من الصين العمل في مصنع يزود سبيس إكس بقطع الغيار حتى ولو كانت لوزين خارج الصين. لي كومبوزون زادا ما فما حتى قطعة ما لازمها تكون أوريجينير دو لا شين. ولي سيستيم دو سورفيونس من شركات هيك فيجن وتي بي لينك وأي ماركة صينية أخرى وقع تفكيكهم واستبدالهم. لو مو دوردر هو لا سيكوريتي ناسيونال وإلغاء التبعية لأي دولة كانت في العالم وخاصة منها الصين. تسريب جديد لأول حاسوب محمول أندرويد لشركة جوجل قبل الإعلان الرسمي عليه. تم تقديم وصفته قبل الوقت وهذا اللي نعرفوه اليوم عليه. ديجيتال سيتيزن تعرفت على كل خصائص لينوفو جوجل بوك 15 ومنها أنه باش يكون اللابتوب دو 15 بوس وباش يبعد على الويندوز والكروم او اس ويستقبل السيستم ديكسبلوتاسيون أندرويد مع

0: اللي توزن كان 60 غرام وفيها اون توش اي اي كي لطلب جيميناي في كليك واحد. كل هذه المعلومات بالطبيعة لازم التحقق منها وقت الاعلان الرسمي على اللابتوب والتعرف خاصة على سعره المقترح. في وقت اللي شركة ميتا وجوجل وآبل يستثمروا في المليارات لتطوير اللونات كونكتي، جي داك دوك جو بفكرة وبخدوية يمكن تصنيفه كأوريجينال. سبيسياليست دو لا كونفيدونسياليتي سوق في نظارات شمسية ما فيها حتى قطعة إلكترونية وقدموها كأحسن بروتيكسيون كونتر لا سورفيونس نوميريك. أوبيراسيون ماركتينغ الهدف منها الاستهزاء من كبار الشركات ومقترحاتهم وتصوراتهم للمستقبل وطريقة الاتصال الجديدة عبر اللونات انتيليجنت. داك دوك جو المعروف بور سون موتور دو ريشيرش الذي يحمي الحياة الشخصية بتعاون مع شركة Noctaround لإطلاق اون بير دو لونيت دو سولي اللي باش تكون العكس 100% للمنتوجات المقترحة اليوم من طرف ميتا وغيرهم. في النظارات المقترحة ما نش نلقاو لا كاميرا ولا ميكرو ولا مضخم صوت ولا شاشات بوغ لا رياليتي اوغمونتي ولا واي فاي ولا بلوتوث ولا حتى كومبوزون الكترونيك. دوك دوك جوك تقترح نظارات خاصيتها الوحيدة هي حماية العينين من الأشعة الشمسية. نقطة التشابه الوحيدة ما بين دوك دوك جو وميتا هي ديزاين، والشركة استهزأت بغيبان ميتا وقالت أن نظاراتها المقترحة فيها une autonomie infinie, un mode hors ligne intégré ou à tout bas fi série limitée بسعر $35 فقط. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. La Diwan FM, stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: بوبليسيتي.
4: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل جيون ايام دللنا.
6: ديوان افام فلاش نيوز.
7: موجز الأخبار ديوان فام عسلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد أن الاتحاد لن يظل صامتا ولن يبقى دون حراك، داعيا كل الهياكل النقابية وكل منخرطي الاتحاد إلى عدم تفريط في الوطن، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها خلال مسيرة انطلق صباح اليوم من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمناسبة إحياء ذكرى 5 أوت 1947.
8: اليوم كذلك اليوم عندما يقع التضييق على العمل النقابي تسكر كل أبواب الحوار، فمن حق الاتحاد ومن حق الهياكل هياكله أن تذهب إلى ميادين أوسع من الحقل الاجتماعي، أوسع من المجال الاجتماعي اليوم، لأن الميادين الضيقة لابد بالبحث عن ميدان الأوسع للتحرك فيه، لأن يعني الاتحاد ما يبقاش ساكن، الاتحاد ما يبقاش بدون حراك، هياكل الاتحاد دائما في حركة، وهذا تاريخ المنظمة.
7: عدد السياح الإسبان الذين توفدوا على تونس إلى موفى جويليا الماضي بلغ أكثر من 18,000 سائح، مسجلا نموا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، بما يعكس تنامي اهتمام متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار والمهنيين الإسبان بالوجهة التونسية وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة. كما تم الاتفاق على مزيد تطوير الشراكة بين المهنيين في كلا البلدين وخلق فرص جديدة للاستثمار من خلال العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي تشهد صعوبات والمغلقة منها. الإدارة الجوية لتجهيز والإسكان بالقيروان تعلن أن مصالحها تدخلت على إثر عاصفة الرياح التي هبت مساء أمس على مدينة القيروان لفتح الطرقات وإزالة بعض الأشجار المتساقطة جراء الرياح القوية بكل من الطريق الحزامية قبالة ملعب حمد العواني وبطريق الوطنية رقم 2. كما تم تدخل لرفع باب حديدي لإحدى المؤسسات الصناعية بعد أن ألقت به الرياح على قريعة الطريق الوطنية رقم 2. إلى شان دول كوريا الشمالية تلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية ردا على تعزيز اليابان قدراتها العسكرية، متهمة إياها بسعي لامتلاك قدرة على شن هجمات استباقية.

0: ختام الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
1: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: ومازلنا متواصلين معكم حتىش للنصف نهار مع مختلف فقراتنا. دونك حكيت الربح مازلت متواصلة على 31 328 328 لملك الحضرة مرشد بوليلة. دونك الحضرة والنوبة في المسرح الصيفي سيدي منصور غدوة 10 متاع ليل غدوة 6 أوت 2026. قلنا لكم تكلمونا على 31 328 328 وتربحوا التذكر متاعكم كما عملت مدام حياة في الساعة الأولى. وسعيد حدسي وسيم السويسي أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين مرحبا بدي وانا فين
0: أحلى تاكسي في صفاقس
1: عايز أحلى ربيع في الديوان.
0: ربي فضلك سي وسيم نحويلك لبس عليك
1: الحمد لله.
0: أنا الحمد لله والله لبس لوليت صفا الحمد لله الأمور مريقلة
1: عليهم فردا فردا نفرا نفرا
0: يوصل هاو سمعينك الكل ويغذرولك فردا فردا الناس الكل يوصلكم سليم سي وسيم السويسي. شنو هي الأمور بربي قاعد في الخدمة أنت توع على الخدمة ولا كيفاش؟
1: والله على الخدمة وأنا نتكلم فيكم مش بربح تكيات وممتون دخل في الفلوس
0: ما شاء الله. كل واحد وحظ بتاعه في الحياة مثالش صفا للخدمة مش توا وقت خلينا نقول وقت الذروة معناها دونك زادة وسخانة زادة سي وسيم نتصور راك تعب برشا.
1: لا والله الحمد لله صفا أسمع ما يجي شيء بالسير لازم يخدم ولازم يتعب ولازم
0: فهمتك
1: الحمد لله الحمد لله ديما الحمد لله ديما
0: الحمد لله. فما باش تصيف مشيت للبلاصة بتعكش بتعدي على المادية حاجة هكا ولا
1: والله مشيت بون مهدية ما زلت مناوي نمشي مشيت للشارع
0: حسيت بيك حسيت بيك للشفار. عندك المهدية هاي شفارة هاي
1: عندي المهدية عندي في البرنامج إن شاء الله
0: شيت
1: الفلوسة
0: هاي صحة.
1: أنا قعدت نستنى في الزوستيكيات هذوما كما نربحهم ونمشي بالمهدية.
0: والله باش نربحهم والله والله
1: عجباني حط محمد عجباني
0: صحة صحة صحة سي وسيم. أنت وشكون ماشي بالله
1: بالله وشكون يا رب برحمة أمك أنا وشكون
0: أنا
1: والمدام
0: يا أخوي يا ربي فضلك المدام وبروغرامات المدام وش هيوي المدام اللي بالصدفة تحب تحضر السلوش الدائم.
1: احنا نوش عايشين احنا نوش عايشين
0: قل لي انت نحب نعرف
1: عايشين على خطر المدامات
0: على خاطر المدام
1: على خاطر المدام تاعو
0: على خاطر اي بياسو
1: على خاطر المدام تاعو بعد
0: بالله اقول لك صعبت شوي الحياه وما عادش متفاهمين لكوبل ودنيا سي وسيم.
1: لا اسمع اسمع شو مشاكل راهو يصيروا في اي بلاصه فانت ما كي تبدا انت تعرف كيفاش تتصرف وكيفاش كذا كل شيء يتعدى راهو الحياه حلو ومر ولبس
0: اي والتواصل والحوار سي وسيم
1: صحيح في طول الحوار واحد يحكي مره يروح هكا مره يروح الاخر والحياه تتواصل
0: والحياه تتواصل اي يا سيدي ربي يفضلكم لبعضكم سي وسيم ان شاء الله مبروكين عليك الزوز التذاكر انت والزوجه الماصون ان شاء الله ربي يفضلها
1: وفاء بالله وفاء بالله عمل لها تحيه وفاء
0: يا مدام وفاء ربي يفضلك سي وسيم يا مدام ربي يخليك يعيشك
1: ربي يفضلك انت زوجة سي نزار.
0: شكون سي نزار؟
1: ما نعرفش هكا عندك شكون نزار انت
0: والله لا عندي لا نزار لا عبد القادر والنبي والله لا فما شيء منين جبته يا سي
1: والله ما نعرف
0: مثال شاي باهي انت فولت وحدك سي وسيم ليه مانيش مش نوفيهم الاسئله بتاع اليوم ليه فما لا نزار لا شيء مرحبا يعيشك سي وسيم
1: خايفه من العين انا خايفه من العين
0: تهنك تبدا فما حاجه سي وسيم فرحكم معايا مستمعين
1: يعيشك يعيشك
0: وعد
1: هنيو
0: ربي فضلك الله يخليك يعيشك سي وسيم ميرسي بوكو ربي فضلك سيدي استمتع
1: بالنسبه
0: اي اميمه توت سويت باش تكلمك وتقول لك كيفاش تاخذ تيكيت تهنى جاك بي فضلك سي وسيم الله يخليك يعطيكم الصحة مواصلين معكم حتىش للنص نهار مستمعين خذيتوا فيا باي اليوم فرحتوا فيا بالقدي بالقدي نهار بنهار عيد ميلادي ربي يفضلكم ميرسي الناس الكل وبربي على ذكر عيد الميلاد يا نادية عنا سي العيد السويد يحب يعمل ديديكاس البنت سحر بمناسبة عيد ميلادها 29 دونك التحية دي تجيك من عند سي العيد ومن عند الوالدة متاحة سعيدة واخواتها نور الهدى أسيل وأحمد. دونك شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير يا سحر إن شاء الله يا ربي تعديلك عويم مزيان هابي بيرداي ليكم انتوما اللي مولودين اليوم 5 أوت. دونك شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير مواصلين معكم حتىش ليلة نص النهار فاصل ورجعين
2: أشبك في بيت العادة يا أخي
0: حتى انتي نادية زادة موسيقى موسيقى ما عادش نجم موسيقى

0: على ديوان اف ام. الصيف احلى.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: الجديدة توصلنا لل 11:29 دقيقة سمر بايبس على ديونا فيم. زلنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. رحنا بدون تأخير نمشيو تسويت للسمر كير. سمر كير اليوم موضوعنا مهم برشا الحقيقة, وجيتنا تساؤلات على الموضوع هذايا. صيف نشرب برشا ماء بارد, نتقلق في الأسنان متاعنا, هذا يعني أنه عنا مشكلة في الأسنان متاعنا أو ما يعرف به حساسية الأسنان. حاجة أخرى زادة كيف كيف, فما برشا ناس تعاني من حكاية رائحة الفم اللي تكون كريهة. قولك أنا راني لهي, راني نستعمل معني ننظف أسناني ديما, نستعمل الغسول زادة كيف كيف, لكن ديما فما مشكلة. هل هذا عادي ولا هذا يخبي وراه برشا مشاكل صحية؟ التفاصيل هذه كلها يجاوبنا عليها اليوم الدكتور عصام محجوب. شكرا لي على قبول الدعوة, أهلا وسهلا, مرحبا.
1: مرحبا بك أختي رباب, ومرحبا بكل متابعي ديوانا فيم, ونحب نقول لك جويز انيفرسير زيد أختي رباب.
0: أوه ميرسي, عايشك يفضلك دكتور, ربي يخليك, الله يخليك. شكرا ليك, مشكور, يفضلك. دونك هذا هو موضوعنا لليوم, بما فيها نجميع اللي يأكلوا جاتو دونك باش يتقلقوا اليوم من حكاية الأسنان متاحهم. دونك هيك نبدأ ونفسر شنو هي الحساسية الأسنان دكتور.
1: كان نجيو اون ديفيني السنه نتاعنا. السنه نتاعنا متكونه من من من برشا اجزاء. فما القشره الخارجيه هذيك اللي هي نسميها ليماي بالفرنسيه, وتحتها فما قشره فما اسمها دونتين, والداخل اللب اللي هو اللب ولا البولب دونتير اللي هو نحسوا به الاوجاع والالم, نحسوا به البرد والسخون اللي هو البارتي من السنه اللي يحس. القشرة الخارجية بلوز او موا ماهيش بيرميابل, معناها ما تعديش ال كما نقولوا الهواء, الماء, الهواء معناها اللي الاحساس كما نقول ما تعديش, ما القشرة اللي دخل اللي بعدها تعدي توصل للبولب اللي كنا نحكيو فيه. دونك نمشيو بالشيما تاعنا هذايا. اي حاجة تمسنا القشرة الخارجية, مش نحكيه القشرة الخارجية متاع السنة متاعنا, تولي تعطينا حساسية في الأسنان. هنا فما دو فولي, فما فولي فما اللي نتخلقوا ونتولدوا بهم حاجات, خلينا نقولوهم بالعامية أمراض ولا شكل معين متاع أسنان نتولدوا به يخلينا أسناننا حساسة من الولادة. وفما بعض حاجات تصير لنا وإحنا أكور دو نوتر في تخلينا أسناننا حساسة. بالنسبة ولا بالنسبة للشابيتر الأولاني ولا الولي الأولاني, فما أمراض كما نقول اللي هي تمس القشرة الخارجية اللي هذيك عايشة. أنا فسرت بريف موم عليها المكونين تاع السنة تاعنا. القشرة الخارجية تاع السنة كيف اللي أتانت دون مالادي, كما مثلا نقولوا لاميلوجينيس أنتارفيت, هذه مرض يمس الليماي, قلنا القشرة الخارجية اسمها إيماي. دونك لاميلوجينيس أنتارفيت, دونك القشره البرانيه تبدا تتفترش عند الطفل الصغير نتاعنا ولا عند الانسان من عند ربي. هذه مرض معناها دونك يولي هذه من عند ربي حساس الاسنان نتاعو. بعد تونجيو الفولي نتاع شنو نعملوا كل شيء
0: اي للحلول, معناها لهنا في حال ولا في حاله اللي انت نقولوا احنا تخلقت بها حساسيه الاسنان هذه ولا المرض هذه, تبدا معناها ديجا مخلوق به
1: صحيت. هذه نوع كما قلت لك, فيما برشا أمراض أخرى تعطينا القشرة البرانية تاع السنة تبدأ ما تتفترش ولا إيش جور إيش صلبة. دونك هذيك وقال رهيفة تبدأ ديبيسير. دونك خلي الاسباسي معناها الهواء الماء شكل شو سوا سخون بارد. دونك هذه يأثر لنا بطريقة مباشرة في الحساسية تاع الأسنان نتاعنا. هذه الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني سي أترافير لافي,
0: معناها في الحياة نتاعنا.
1: أيوة صحيت. دونك الأكل نتاعنا, الماكلة نتاعنا, العادات الغذائية نتاعنا, كليماتيزور, هو بارد هو سخون.
0: كيفاش كليماتيزور دكتور؟
1: كيفاش كيماتيزور؟ كيماتيزور نبدا انا بار اكزومبل سخون برشا وندخل في في في في بلاصه بارده برشا, هذيك فما ان شوك, نقولوا ان شوك ثيرميك. كيما يجي شوك ثيرميك للانسان اون جينيرال, يجي في السنين زاد ان شوك ثيرميك كي كري دي فيلور. فيلور هما شقوق في السنين, شقوق يبداو ميكروسكوبيك ما يتشافوش اكزاكتومون, من الاول ما يبداو معناها ما يتشافوش الشقوق هذوما à l'œil nu, mais avec le temps, يكبروا كشقوق هذوكم وبعد يوليو بسم الله علينا يظهرين والا يوصلوا حتى اون فراكتور معناها كسره بسم الله علينا في السن نتاعنا. دونك هذايا سي ان فولي تري امبورطون اللي هي يعطينا حساسيه نتاع الاسنان نتاعنا. كيف كيف زاد نجموا نمشيو دوتر فولي نجموا نمشيو تسوسات الاسنان كسوسوا تسوسات سطحيه معناها نقولوا كاري سوبرفيسيال ولا تسوسات متوسطه ولا عميقه هذوما زاد كيف يعطيونا حساسيه في الاسنان متوسط معناها كيف نقولوها ضعيفه الحساسيه المتوسطه العميقه للاوجاع من بعد بروبرمونديت معناها كان مليو تبدا جوست حساسيه بعد توصل حتى الاوجاع اوجاع كونتينيو ما تتنحاش فهمت كيف كيف كيف يبدا عندنا مشكل في اللثه نتاعنا
0: هذه مشكله ظهر لي عظيمه دكتور ويعني منها برشا عبيد حكيت اللثه هذه اللي بعد تولي هكا كي تغسل فمك تولي فما مشكله نتاع الدم تولي انت حساس دونك تقلق برشا وي
1: صحيح دونك اللثه نتاعنا كيف تهرب على السنين نتاعنا تهبط نقولوا اش معنى تهرب معنى تهبط من النيفو نتاعها كما نقولوا هي عندها مستوى معين لازمها تغطي الجذر ما عندنا قلنا بارتي نقولوها كورون نتاع السنة اللي هي فوق اللثة وفما بارتي مخبية اللوطة اللي هي الجذر نتاع السنة نتاعنا اللي هي به السنة نتاعنا تبدأ امبلونتي في العظام نتاعنا دونك البارتي هذيك كيف تتعرى هذيك معناها تولي تعطينا حساسية زادة في الأسنان دونك هنا دونك عندنا شوف زوز دو كومبارتيمون عندنا التاج وألا لا كورون معناها البارتي الفوقانية الظاهرة كي نحلوها فهمنا أي إنسان تتغزر له في فمه البارتي الظاهرة هذيك كينا على المشاكل تنجم تمسهم ككسورات كشقوق كتسوسات فهمت هذوما وألا أمراض وراثية ولا تولد بهم كما حكينا على ميلوجينيزا بارفيت من لو كيما زاد البارتي الثانية اللي هي الجذر متاع السنة اللي هو ما يتشافش هي البارتي اللي ما تشافش اللي هي مغروسة في العظام نتاعنا هذيك كيف يتعرى اللثة نتاعنا يتعرى الغبة نتاعنا هذيك تعطينا حساسية زادة في الأسنان نتاعنا وتولي فما أوجاع في شربة ماء باردة شربة ماء سخونة هواء بارد هجبت ماء بالفم ماء سخون فهمت يعني تولي فما حساسية في الأسنان نتاعنا دونك هذوما اللي بلوز موا اللي نستحضرهم صراحة توا
0: هو لهنا دكتور مثلا الناس تسأل يقول لك مثلا استعمال البروس ادون نتاعنا ولا ديجا المعجون الأسنان ما بتعرف ما برشا انواع هذه اول حاجه وفما يقول لك مخصص للاسنان الحساسه وغيرها هذا ينجم يكون حل من الحلول وبالنسبه لفرشاه الاسنان تنجم تزيد الحساسيه لهنا ولا
1: فرشاه الاسنان تنجم وما تنجمش هي سي تا مويان دو دونتروتيان معناها فرشاه الاسنان هي وسيله تنظيف اسنان وقتاش ممكن هذا جديد خبيه ممكن تاثر لنا في المشاكل كيف تكون بروسادون دور وهو عنده أسنان حساسة هنا ممكن سابو ممكن ديما نركز على كلمة ممكن خاطر سي با 100%
0: مش مثبت
1: معناها لا مش مثبت 100% كيف تبدا هي شعرات يابسين دور وانت عندك حساسية في الأسنان نتاعك نجم تقوي فك الحساسية معناها كان فما شق ولا حاجة تزيد تقوي فيه تعمل ابرازيون للسنه نتاعنا ولو انه انا ما عندي انا شخصيا مش مثبت
0: هذه
1: بار كونتر اي كونتريرمون الدونتيفريس اللي جبتي على الموضوع الدونتيفريس والمسحوق التنظيف هنا في حساسيه الاسنان دون ان ستاد معناها بريمير ولا بريكوس كيف نبداو عندنا شقوق فما برشا مساحيق معناها
0: معجون اسنان
1: معجون أسنان exactement نكتبوهم إحنا معناها أتيتر بيان سور ميديكال طبي معناها نكتبوه للمرضى متاعنا باش يستعملوهم وعنا البروتوكول أسويفر باش يحاولوا ينقصوا في الشقوق سلمو في حالة الشقوق التسوسات نمشيو للطبيب متاعنا يصلحنا التسوسات
0: أيوة.
1: الكسور لطف علينا معناها لازم نمشيو للطبيب متاعنا يصلحونا وكيف كيف امراض اللثه كيف كيف نمشيو لطبيب الاسنان نتاعنا باش يصلح لنا امراض اللثه نتاعنا باش نتجاوزوا الحساسيه الاسنان نتاعنا دونك يقعدوا في حاله الشقوق ولا حساسيه الاولى هذه نتاع السنين نتاعنا ينجم فما معجون اسنان
0: مخصص
1: كمرحله اولى اكزاكتومون اي كمرحله اولى نجم نستعملوا معجون الاسنان باش يوقف لنا ولا ينقص لنا من الحساسيه نتاع السنين نتاعنا. هذا قوم ان بروميير بروميير سوليسيون ولا حل اولي. كان ما نجحش هذا الحل الاولي بالنسبه للاشخاص هذوما اللي عندهم شقوق بيان اللي عندهم شقوق فقط, نوليو نتعداو دوتر بروسيدور كيما معناها سدين شقوق هذوكم. ما نحبش نعطي برشا دي مو تكنيك باش ما يضيعوش المتابعين نتاعنا. دونك دونك نقولوا الشقوق نتاعنا هذوك بالطبيعه طبيب الاسنان هو المؤهل باش يسدهم الشقوق هذوكم. عندنا لي بروتوكول وعندنا لي برودوي معناها ملائمين للحوايج هذه, و الى سوفي معناها سكرناهم الشقوق هذوما قدرة ربي تتنحى الحساسيه هذه, وصولا بالطبيعه لحلول اخرى معناها كما قلنا التسوس نصلحه التسوس. كان التسوس عميق يزن نسحب عصب معناها اللي هو قتل العروق اللغه الدارجه تاعنا احنا وبعد الرص والسمنه تاعنا. كان كسره بسم الله علينا معناها كيف كيف نصلحه الكسر هذاك. كان لسه هاربه على الديفو تاعها كيف كيف عندنا يا اما زراعه لسه يا اما دكتور بروسيدور تاعنا معناها
0: طبعا
1: نعملوهم للمريض نتاعنا باش نصلحوا له الحاله نتاعو. هذه كان برومي ستاد. ان دوزيام ستاد بعد ندخلوا نجموا نعملوا لي ريكونستيتيسيون بالريزين كومبوزيت, نعملوا دي فاسيت اون كومبوزيت, دي فاسيت اون ريزين بالنسبه للبوستي بروبليم باش نقصوا من الحساسيه هذه. أيوة. وصولا الى بالضبط وصولا الى الغلافات معناها كان لانه يغلفوا السنه كلها ولا الزرسه كلها باش نقصوا الحساسيه نتاعها. وهذا سي ان بو بلو ان ستاد افونسي على
0: متقدم برشا.
1: اكزاكتومون دونك هذايا الواحد بالنسبه للرجعه تاع البرودوي فما حتى فما ديكوتير نحطوهم اون بوش نحطو فيهم البرودوي دي سونسيبيليزون. انت خاطر جبتي على الدونتيفريس والبروسه دون فما زاد ديكوتير يعملهم طبيب الاسنان نعبيهم برودوي دي سونسيبيليزون معناها باش ينقصوا الحساسيه ويلبسهم الباسيون في دارو معناها باش ينقصوا الحساسيه في الاسنان نتاعو. هذايا ديما نركز باش ما نغلطوش المتتبعين نتاعنا راهو في حاله الحساسيه الاوليه ولا هي حساسيه جايه مش شقوق. دونك والا فهمت راهو الحساسيه اللي جايه من مشاكل الفيني عاد اعطيتكم بريسك 90% من الحلول اللي نجموا نعملوهم
0: للمرضى نتاعنا. باهي دكتور في نكملوا حكايه الحساسيه. مثلا انت ما عندك تقلقات وعندك حكايه الحساسيه في الاسنان نتاعك, تحب تعمل تبييض الاسنان ولا تنظيف الاسنان نتاعك الا ما ديجا تنهي المرحله نتاع انك تداوي الحساسيه هذه ولا تنجم تعملها ما عندهاش علاقه؟
1: يعطيك الصحه كيستيون في بلاصتها يعطيك الصحة اختي ربيع بالحق كيستيون بيان بلاسي. بالنسبة للحساسية احنا باش نقيموا احنا كطبيب الأسنان باش نقيموا الحالة نتاع الحساسية نتاع المريض نتاعنا. وقبل ما نعمل ساعة يفو ديفيرونسي اونتر ديتارتراج وبلونشيمون ماهيش نفس الحاجة. الديتارتراج وقال هي إزالة الصلصال من سطح الأسنان, وبلونشيمون هو تبييض الأسنان. سي با لو ميم بروتوكول ومش نفس معناها العمل. تنظيف الديتارتراج اللي هو ازاله الصلصال معناها هو سيتان جيست ولا سيتان تريتمون كو المريض نتاعنا لازم يتبعوا نورمالمون في البروتوكول المونديال ولا المتفق عليه عالميا. كل 6 شهور لازم يمشي للطبيب نتاعو يعمل ديتارتراج او ازاله الصلصال. هذا اللي ضمان صحه الاسنان وصحه الاسنان واللثه نتاعو. دونك سي تري امبورطون ازاله الصلصال هذه فو ديفيرونسي. وراهي ما ترهقش السنين, راهي ما ما ما, ما, ما تمسش السنين بريسك ما تمسش السنين بكل. راهي
0: اي مو ذي المعتقدات العامه نتاعنا دكتور يقول لك ترهق في السنين وتهز اللثه الفوق وتولي مشكله ليه.
1: لا لا لا بالعكس او كونترير هي مش تزيل توسكي ترسبات على الاسنان, توسكي اكل راسب على الاسنان, توسكي نقولوا لا بلاك بكتيرين ولا بلاك بكتيرين معناها كيف تلم الماكلة على سطح السنه يبعد يبسط الماكله هذيك افيك لو طون تولي صلصال. دونك هذا الديتارتراج اش مش يعمل تجي نحي الصلصال من فوق السنه مش يمس ولا يحفر السنه. هذه سي تري امبورطون. ودايور الانسترومون اللي نخدمو بيه سي تان انسترومون اولترا سونور يعمل ذبذبات فوق الصوتيه مع الماء وفما زاده لي زيدروبولسور فما دوتر معناها انسترومون نستعملوهم اللي هو ماء برك. دونك هنا باش يفهم المريض نتاعو كانه بشد معناها سامحوني باش نعمل مقاربه ولا حاجه، كانك باش تهز كرهبتك للافاج. باش تهزها للافاج باش يحصلها من برا بالحق سيتوتا فيسا.
0: دونك حاجه في الطبقه الخارجيه معناها.
1: يعطيك الصحه. ليه مش يعمل لبولش معناها مشي مشي لمع على مشي حك لا حتى شيء في القشره بتاع الطوله بتاع الكهرباء بتاعنا. دونك هنا سي تري امبورطون. هذه علاش نحب نفهم، نحب توصل المعلومه كامله، خاطر بالحق هذاك السؤال اللي نسمعه كل يوم في العيادة نتاعنا في اطباء الاسنان.
0: واذا ما ينطبقش على موضوع التبييض اللي هو موضوع اخر يعني حكايه اخرى.
1: صحيح، اللي هو حاجه اخرى كومبليتمون، واللي هو بالحق نقطه حساسيه الاسنان مرتبطه ارتباط مباشر بالنقطه الثانيه باللي هي البلانشيمون اللي هي تبييض الاسنان. دونك هنا في دونك ديتاتراج ان شاء الله فهمنا المرضى نتاعنا راهو سي اوبليكاتوار كل 6 موا. اللي عندهم امراض عامه كيما السكري كيما برشا امراض اخرى ما تبين حتى كل 3 شهور، كيف كيف اللي عندهم امراض اللثه نعمل لهم فما بروتوكول دو تول 3 موا على ديتاتراج حتىش نقزوا المرحله نتاع اللي مرضوا الغبه نتاعو مريض ويولي لابس عليه الغبه نتاعو ايدو لا اون سوك بروجيت باش نوليو نعملو كل 6 شهور وبعد حتى مره في العام مثال سي اكسبتابل. بالنسبه للبلانشيمون توا الموضوع اللي انت طرحته توا البلانشيمون دونتير c'est un acte et je le conseille tous les 3 ans je le conseille à la mas'ouliti مره في 3 سنوات ماهوش ان اكت اللي تعمل ديما بصراحه. علاش؟ الخاطر الون ا ريبيتيسيون il peut altérer la surface externe de la dent. معناها كيف نعملوه بطريقه متكرره فما عباد يحبوا سنين ديما بيض وما لوزمون اليوم هتشوف معناها هذاك معناها لي ريزو سوسيو اي تو سا معناها مفتحين معناها على الـ على الـ على العالم الخارجي بالبيه اللي فيه والخايب اللي فيه. نشوف في مواد قاعده معناها بصراحه قاعده تتداول في المنصات وفي كل شيء في ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام وكل معناها مواد يقول لك تبيضها وتو تك تك تك ويعمل سنيه وصايب يابط والحمد لله ومن غدوه يعاود ومن بعد اي ومن بعد عملت شي ديزيتيود انت تعطيك اللي هو ذاك البرودوي هذاك معناها مثبت علميا اللي هو ما يضرش الاسنان نتاعك. هذا اللي احنا خوفنا راهو مساج. بالعكس انا انسان كيف نعرف برودوي ناجع مع
0: ويبدا افيكاس علاش لي
1: بالعكس انا نسوق له شخصيا ما عنديش مشكل ما كان ما عنديش
0: الاثباتات العلميه فوالا
1: يعطيك الصحه. ما انا جو نو كونسي با جو نو با كونسي انا عندي دي برودوي معناها نستعملوهم انا ولا غيري كاطباء الاسنان كل في تونس ولا في العالم بصفه عامه معناها نستعملوهم باش نبيضوا بهم اسنان اللي هما متستينهم 30 و40 و50 سنه تالي ومثل التعليمين اللي هما ما ياثروش كيف نحترموا القاعده اللي قلت لك اول حاجه كل عامين 3 سنين نعملوا ان بلانشيمون هكاك نحافظ على سلامه اسناني ما عنديش ريسك تاع حساسيه اسنان. مي اون دور دو تو سا انا شخصيا ما نجمش نشوف حاجات تتعرض في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في اللي هو التيك توك اللي هو معناها ونقول وي سي ان بون برودوي ولا كذا ما نجمش مع الاسف ما لازمني تعطيني الدراسات تعطيني الدراسات العلميه وبعد ننصح فيه كنزم 8 مليارات اللي يعيشوا في الكره الارضيه مش حتى فاشل نوتوس.
0: دونك
1: فوالا واضح. دونك هنا هو حساسيه الاسنان اختي لبيب باش ما نطولش عليك سامحني.
0: ليه ما يسالش انا قلت حكينا في الموضوع هذا باطناب كما يقولوا ونتو نخليه الموضوع الاخر في حضورك لهنا في البلاتو بيان سور تكون موجود بحذنا ان شاء الله في استوديو دو ان اف ام يعيشك نعرف اللي انت بعيد علينا في سوسه يا دكتور ما يسالش المره الجايه ان شاء الله تجيب حذنا مي خاطر موضوع مهم حكيت حساسيه الاسنان واحنا صيف وكذا والعبيد مش نجمش تفرق معني شنو يجي معني شنو يصلح شنو يضر عرفت
1: بالضبط بالضبط. دونك احنا توا دخلنا في باب نتاع تبييض الاسنان اول تيست باش يعمل تبييض الاسنان في العياده نتاعو هو شي اون فا ايفالوي حساسيه الاسنان ولا باش نقيموا باش يقع تقييم نتاع حساسيه الاسنان عند المريض نتاعنا باش نحطوا فما بروتوكول نتبعوه قبل مع والان باراليل ولا قبل عمليه تبييض الاسنان باش نعرفوا اسكو الاسنان الانسان هذاك ولا الشخص هذاك يمشي معاه تبييض الاسنان من غير ما ياثر له على حساسيه الاسنان نتاعو ولا ما يمشيش. دونك سي تري امبورطون هذه مهمه برشا المعلومه خاطر مش اللي معناها مش اي برودوي يتستعمل للمرضى كلهم هذا دو ان ومش اي مريض نجم تعمل له تبييض فما مرضى مع الاسف ما يجيهمش طبيب، ولا نمشيو معاه الحلول الثانيه.
0: أيوة.
1: حلول كما قلنا مقبله، معناها ديفاسيت استيتيك دي كورون ديفاسيت كومبوزيت اللي هو فهمت. دونك فما حلول اخرى تتعمل.
0: أيوة. مي
1: كوم ان برومي ان برومي ستاد ولا اون بريمير سوليوشن بروبوزي، بطبيعه ديما احنا كاطباء اسنان نحافظوا ديما على سلامه اسنان المرضى تاعنا وعلى جماليتهم والكمال نتاعهم.
0: طبعا
1: دونك هنا احنا نوليو نشوفوا له الاسنان نتاعو.
0: ايوا
1: اسكو اي سوسيبتيبل، معناها الاسنان نتاعو سوسيبتيبل حساسه دو باز دوريجين ولا لا. اسكو لو برودوي اللي استعملناه هو هذاك، خاطر عندنا ديفيرونت كونسونتراسيون باغ اكزومبل دو برودوي، عندنا لي دوزي ا 10%، فما دوزي ا 15%، فما دوزي ا 25%، فما ا 35%, 37% و 40% ماكسيموم 40% دو دوزاج. دونك هنا احنا كاطباء الاسنان نجمو نقيموا الحاله تاع اسنان المريض نتاعنا ونشوفوا معناها امكانيه او عدمها اجراء طبيب الاسنان لك المريض هذاك ولا لا.
0: اسكو
1: نعملوا له ولا ما نعملوش، تري امبورطون،
0: مهم صحيح.
1: سينو لا قدر الله نجمو نعملوا له طبيب الاسنان ومن بعد هو مثلا ديب حساسية صغيرة تولي عنده حساسية كبيرة في الأسنان نتاعو وبتراسينا نصلحوا بعد في الحق في الوضعية اللي وصلنا لها. سي تريز امبورطون، عايش فضلك في رمارك اللي عملتها بيان بلاسي،
0: ربي فضلك. ميرسي، مشكور دكتور عصام محجوب، الله يخليك على هذه التفاصيل، والحقيقة فسرت لنا بالتفصيلة متاع التفصيل، عرفتوا حكيت لنا في كل شيء. ميرسي دكتور عصام محجوب، مواصلين معكم حتىش للنص النهار. فاصل يا نادية، فاصل نستقبلوا ضيف عزيز علينا بيان سور، خليكم معنا متبدل لوج الموجة.
2: Summer vibes. منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
0: مازلنا مواصلين معاكم حتىش لل مرسي يا نيت. اوه امبوسيبل. اوه مرسي مرسي مرسي.
3: ان شاء الله كل عام انت حي بخير، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، ما احلاك برشا، نحبوك برشا وربي يعطيك على قد قلبك. ليه عاد بوما ليه عاد
0: كرسي عايشكم نسكن، ربي يفضلكم، كرسي عايشكم.

0: ربيب زميلتنا ربيب الفرجيني هكا باش ما نخليوش الميكروفون غسيح ولا لا ناجح ان شاء الله كل عام وانت حيبقى خير ربيب هاي نخليك تخدم توا
1: هاش ياخذها توا ميرسي
2: صح
1: بشوي ربي يفضلكم الناس الكل ميرسي ربي يفضلكم ولا عايشكم ميرسي الاولاد والله انا في تنبكي
0: محمد معذر
1: او ميرسي شيف ناديه زيد حاضره على الاحاسيس
0: هذه كل عام وحيه شيف ناديه ربي يفضلك اللي تتمناه الكل يتحقق لك من نهار اليوم بدايه جديده ان شاء الله الايامات الكل تكون لك فرحه
1: كثير يا ناديه
0: بسم الله ما شاء بنتي ما زالت صغيره هذه البدايه وبدايه الزهور ان شاء الله وبدايه تحقيق الاحلام والخطوات الجديده والفرحه على قدام ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: ديما فرحانه شيف ناديه الغربي ربي يخليك ابتسام شويخه ميرسي لولاد الكل محمد عزيز ونيدي ونقول نيدي فاش تعمل بكري إيمان مدام جيهان الغماري مريم بوستة نور حسام يحيي حسام ربي فضلك محمد عزيز إيمان زيدة سميل أعطيني الأطراف المشاغبة في هذا الكل ناس الكل ناس الكل ربي فضلكم وربي خليكم ميرسي ناس الكليك على المفاجأة السارة الحقيقة نتاع ربي ما تخيلتش ما تصورتش أنا ميرسي ربي فضلكم ناس الكل وعايشكم وإن شاء الله الناس المولودين اليوم زيدا نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير وجاي كلوا معايا الجاتو كمان مرحبا في الناس الكل ربي فضلكم شايف خلطت على الأفراح خلطت على الحاجات المزيانة
0: مزيانة ان شاء الله ديما افراح
1: امين يا رب العالمين باش نكملوا بالحاجات هذيه فوالا حكينا انا والشيف نيدي والشيف نيدي تعرفوها وديما موجوده معنا في ساعه سعيده وجيت بحضينا اليوم قلنا سيف دونك غلاس دونك مشروبات صحيه عصائر وكل ما شيء هيك نعرفوا الطريقه الصحيحه اللي باش نعملوها في الدار فوالا
0: اكزاكتومون اليوم باش نعملوا نحن طريقتين بالنسبه للغلاس خاطر السناء نعرفوا اللي الدنيا سخونة برشا برشا برشا وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحمينا
1: أمين يا رب العالمين
0: توا وقت العوينة هكا ولا ليه فما العوينة اليوم شنو باش نعملوا عندنا برشا عوينة في الدار ناخذوا كل عوينة نتاعنا ننظفوها نحيولها القلايبات نتاعها ونخليوها تتكنجل كان عندنا مستحضرين احنا بكعبات سوريز مخبينهم كنجلين زاد كيف كيف علاش ليه معهم هما نحطوهم نرحيهم مليح مليح ونحطوهم نحطو لهم عصرة قارص كما نقولوا نحنا فنجان صغير نتاع قارص وشويه عسل مغرفتين عسل ونرحيوهم بالقدا بالقدا بالقدا ومن بعد نعاودو نرجعوهم في الكونجيلاسيون يتكنجلوا بالقدا وبعد شنو نعملو قديش نحنا 6 سوايع 4 سوايع نخليوهم وصحة وفرحة ومن بعد نعمل نجبدو كل الجلاس متاعنا ونحطو في الصحيفات متاعنا في اللي بيغين وصحة وفرحة هذه طريقة صحية
1: هذه صحية
0: صحية هذه
1: وبنينة وبنينة
0: شنو اللي زدنا فيها العسل العسل يكون طبيعي
1: وركزوا يكون طبيعي
0: يكون طبيعي يكون طبيعي هاكا حطينا العوينة الحمراء ومعها اللي عنده سوريز وإلا بانان اللي عندك انت مكنجلو مخبي كل واحد شنو اللي يقدر وعندنا طريقة أخرى اللي هي بالبطيخ
1: أيوة
0: أما المطعم متاعه بالمانجا بطيخ مانجا هذه جلاش
1: هذه حسب نينا برشا
0: هذه نجيبوا كعبة البطيخ متاعنا تبدح له عسل نقشروها تريفات تريفات ونخليوها تتكنجل ومن بعد نجيبوا معها كعبتين ياغورت مانجا
1: به
0: نحطوها معاك البطيخ نتاعنا هذيك نرحيوها مليح مليح مليح ومن بعد كان عندنا اي كريم شانتيي معناتها بودر ولا كريمه فويتي نحطوها زادة معاها كما نقولوا نحنا عملنا 200 غرام نزيدوا عليها نحنا 100 غرام كريم ليكيت به ومن بعد نركضوها مليح مليح نرحيهم مليح مليح ونزيدو نركضوهم نعاودو نحطوهم في الباك نتاعنا أيوة. اون بلاستيك نتاع الكونجيلاسيون يقعدوا يرتاحوا هكا 3 سوايع 4 سوايع ومن بعد زاد كيف كيف صحة وفرحة وبشفاء الناس الكل المطعم بنين
1: تفرشيكا بنينة على الاخر بطيخ
0: يحب زيدا بطيخ ومانجا يحب زيدا شوية نعناع تحب تخليها عادي اما انا بالمانجا الجو نتاع المانجا راهي تجي حاجة واو واو واو
1: اسمع سيدك والله واسمع وسهلة ماهيش صعيبة كما تتخيل
0: معناتها ماهيش صعيبة والبطيخ جدا موجود عنا توا في الوقت هذايا الياغورت موجود، ماناش ما طلبناش برشا حاجات معناتها الغالية، والدنيا معناتها سخونة برشا، حاجة باش تفرشكنا تنجم في الصباح في العشية في الليل وقت انت اشتهيت صحة وفرحة وبشفاء.
1: قد الفازيت انت. اوه ميرسي يا شيف، والله يعطيك الصحة ربي يخليك
0: الكل. زاد عنا حاجة اخرى، ما نقولنا لفراح مع الجلاس باش نعملوا، قلنا نحن الحيمة في السر، الحيمة في الصورة اللي هي
1: نختمو بها.
0: طبعا احنا العروسات نتاعنا ديما يعملوا الحم اللي يبدا في القلة، والا ويحطوه في الفور، والا يبدا مفور على الكسكيس فوق الماء ولا فوق المرق نتاعو. المرة هذه باش نبدلوها نحن، شنو باش نعملوا؟
1: استوز دار فيها فاز هذاك كل
0: اليوم. المرة هذه باش نفوحوا اللحم نتاعنا كيما نقولوا نحن جايينا بركلة.

0: بحذا بعضهم فوق بعضهم في الطابونة وتبدأ حامية ونغطيها هكيك ما بين هكيك سويعة سويعة ونص ونشوفوا الحيمة متاعنا نتفقدوا وهكيك يكون الحمى متاعنا هابط زبدة وبنين والفرحة متاعنا يجي عسل
1: تخيلت المشهد
0: والناس الكل تبدأ تاكل وفرحانة والناس الكل عاملين برشا جو وانت ياكل عيد ميلاد متاعك المزين زيدة
1: ربي فضلك
0: نعم
1: باهي باهي مقترح والله ربي فضلك ميرسي بوكو
0: الله
1: يخليك شيف نادية غربي شكرا ليك انا باش نقترح عليك حاجة اخرى اللي هما الزوز مهرجانات تنجم تمشي لهم وتتبعهم وتستمتع بالسهرات نتاعهم نحكي لك على مهرجان الجم دورة 39 من 11 جويلية ل 15 أوت دونك عندكم الحقيقة عروض تهبل وأنا قاعدة نتابع في لي ريتومبي ولا لي فيديو والتغطية اللي قاعدة تصير على مواقع التواصل الاجتماعي حاجة من وراء الخيال دونك تستمتعوا في مهرجان الجم أكثر تفاصيل والحجز اتصال عندكم 3wfestivaljam.in ولا تذكرتي.in سينو من الجم نمشي بك السوسة اللي تتنفس مع أقوى العروض الفنية والموسيقية دونك على ركح مهرجان سوسة الدولي دورته 67 من 17 جويلية ل 15 أوت عندكم عروض متميزة زوايا متنوعة الأكثر تفاصيل والحجز والاتصال على 73-213-800 دونك حافلة سوسة سني بمهرجان الدولي وبرشا عروض على ركح مهرجان سوسة الدولي دونك صحة صحة للناس الكوليكا
0: صحة لك انت تفرح بيها في النهاية المبروكة
1: يعيشك يا نادية
0: وكدويت الكل من عنا
1: يعيشك يا نادية ميرسي مشكورين الناس الكل نحبكم الكل بوسكم برشا ربي يفضلكم ربي يخليكم شكرا نادية شكرا إيمان لأولاد الكل مرسي اخر المستجدات الاخباريه مريم قديره تجيكم ابتسام شويخه في منك نسمع ان شاء الله يا ربي نتلقاو غدوه ردوا بيكم على رواحكم حبوا بعضكم الناس الكل استمتعوا مهما كان العمر نتاعكم وان شاء الله يا ربي العام السنه يتعدي لكم محليه على الاخر دونك في الامان باي باي
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1 باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم
3: ديوانفم صوتكم
2: ديوانفم فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف النهار ديوان فهم مع السلامة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزود والأسعار. والوزير يؤكد أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية بل يشمل أيضا توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط توجه بيانا وإشعارا قانونيا إلى كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس دعت فيه إلى التدخل الفوري لتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشاشة ويبيتون على الأرصفة. والمنظمة تعتبر أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. وحدة الحماية المدنية تقوم ب 164 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته وزارة الداخلية. وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية 646 تدخلا منها 164 تدخلا لإطفاء الحرائق و 178 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و 279 تدخلا في غير حوادث المرور. إلى شأن الدولي جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وأطلق النار على مناطق عدة في قطاع غزة مستهدفا محافظات غزة والوسطى وخان يونس في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي اليمن الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر وفق ما أعلن عنه المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريعة. ختم الموجز الإخباري يأتيكم بعد قليل منك نسمع مع ابتسام شويخة في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع، صوتك تسمع.
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم مع ديوان فام، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: UNFM. تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: منك نسمع، منك نسمع. كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعوايد موعدكم اليومي القار، منك نسمعتي لتشهري جويليا وأوت، من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم. نحاولوا نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية الجهوية، شنو صاير في البلاد. أكيد باش تلقاو معنا كل الأخبار، التفاصيل والمستجدات، بقدر تابي موش باش يفوتكم حتى شيء. و كالعادة إن شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة باش تلقاو معنا برشا فقرات، برشا أخبار وبرشا مستجدات. تحية الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه، زميلة نادية بلحاج في الإخراج الصوتي وزميلة إيمان الشابي في الإخراج الرقمي، وكالعادة تحية هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق. شنو ينتظر فيكم من مواضيع في منك نسمع مباشرة في ريكاب.
1: الريكاب
2: في ماكس بارتاج باش يكون حاضر معانا ان شاء الله حمد عيدودي صاحب المبادره من المستير. شنو هو المبادره؟ نحكيو على مواطن تونسي عنده اكثر من 11 سنه يكرس في الوقت نتاعو وجهده يوميا لتنظيف المدينه نتاعو بمبادره شخصيه اثرت برشا اعجاب. تنرجع عليها باكثر تفاصيل في ماكس بارتاج. في ميديا تور باش نحكيو على الحشرة القرمزية، كيفاش أثرت على حقول التين الشوكي، وهل ما زالت هنالك حلول لإنقاذ القطاع، وهل سنشهد نقص في الهندي العام هذا؟ إن شاء الله باش يكون ضيفنا محمد رجزي بناني رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بالقصرين. في لاكتو دو جور باش نرجعوا على بيان الاتحاد العام التونسي للشغل اللي طالب فيه بالتراجع ما سماه بالزيادات اللي شملت اسعار عدد من الاودويه. باش يكون حاضر معنا ابو البيبه السلمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحمايه الاجتماعيه والقطاع غير المنتظم بالاتحاد العام التونسي للشغل. في ذكرى بتاج ان شاء الله باش يكون حاضر معنا المحامي الاستاذ وليد العرفيوي، ورمي الفضلات في الشوارع والاماكن العموميه، هل يعاقب عليها القانون؟ تلقاو معنا ان شاء الله التفاصيل. في ايكو ويب باش يكون حاضر معنا رئيس المجمع المهني للفلاحه بمنظمه كونيكت، وباش نرجعوا على المجمع المهني للفلاحه اللي دعا الى وضع سجل وطني للفلاحين وارساء اطار قانوني يضمن حق الفلاحه. في الأرقام لشيفر دي جور اليوم باش يكون منصة جديدة للتصريح في الوجود، نحكيه على الباتيندا لفائدة الأفراد والمهنيين. شنو التفاصيل اللي نجموا نعرفوها على المنصة هذه؟ باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. وفي اخر فقراتنا الوانفو باش تكون ان شاء الله حاضر معنا زاده هوني في البلاتو دكتوره هيلا داود طبيبه مختصه في امراض الكلى، وباش نجاوبوا على برشا تساؤلات تخص شرب الماء في الصيف، متى يحمي الكلى ومقتاش ينجم يظهرها. كل التفاصيل والاستفسارات ان شاء الله باش تلقاوها معنا اخر الحصه، وهذه المواضيع اللي ان شاء الله باش نطرحوها معكم اليوم في منك نسمع.
1: منك نسمع، صوتك تسمع،
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسه، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار و16 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في الاستماع والمتابعة. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، وباش نبداو معاكم بطبيعة دائما كل الأخبار لساعتنا الأولانية، وبعد أكيد نمشيو لبقية الفقرات والأخبار للساعة الثانية. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا معنا، مرحبا بجميع تعليقاتكم تفاعلاتكم وكالعادة مقترحاتكم. مرة أخرى إذا كان فما مواضيع أو ملفات تحبونا نطرحوها في الحصة والبداية كالعادة دائما بأولى فقرتنا ماكس بارتاج.
0: ماكس بارتاج.
1: تعرفونا في ديوان فهم أنه أي مبادرة تصير وتلقى رواج على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا أي فيديو اليوم يتم تداوله تكون الرسالة منه إيجابية وتكون فيه برشا رسائل للمواطنين، أكيد باش نخصوا له وقت ونحكي فيه ونشجع على مبادرات مثل هذه. نحكي على مواطن تونسي، نحكي على سي حمدة عيدودي اللي شفنا الفيديو اللي كان صانع المحتوى أحمد أو عفوا آدم بوسبيع السي حمدة، وهو قاعد ينظف في المدينة متاعو. نحكيه على مدينة المستير، نحكيه على هذية تقريبا منذ أكثر من 11 سنة. هنا باش نعرفوا أكثر تفاصيل ومعطيات. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف حمدة العيدودي صاحب المبادرة هذية. سي حمدة أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك، عايش بنتي، عايش الله يرحمه،
1: عايش. يعيشك، الله يخليك سي حمدة، مشكور على قبولك التدخل معنا. الحقيقة سي حمدة احنا دوب مرينا الفيديو هذية، واللي الحقيقة حاجة تفرح وتفرح برشا. المبادرة اللي انت قاعد تقوم بها تقريبا منذ أكثر من 11 سنة ما لازمهاش تتعدى هكيكة، لازمها تتعدى في الأعلام ولازمها تلقى الرواج متاحة، خاطر بالحق رسالة باهية برشا. في البداية نتعرف عليك سي حمدة، قديش عمرك انت، اصيل اي مدينه، وقتها جيتك الفكره هذه المبادره هذه؟ نحب نعرف من عندك كل شيء، تفضل نسمعك.
2: عمري 71 سنه،
1: 71 ما شاء الله.
2: متقاعد عندي من عام 2015 متقاعد.
1: اي عندك 11 سنه توا متقاعد. اي
2: ونسكن في مستير.
1: تسكن في مستير، تحية ليك وتحية لكل أهالينا والناس اللي تبع فينا الكل في المستير من خلالك سي حمدة عيدودي، ربي فضلك وربي طول في عمرك. كيفاه جاتك الفكرة هذية؟ نحكي ولا 11 سنة يظهر لي سي حمدة كل يوم تنظف الحومة اللي أنت تسكن فيها، أكثر من 11 سنة، يعني من وقت خذيت التقاعد؟
2: من وقت خذيت التقاعد.
1: كيفاه جاتك الفكرة؟
2: عام 2015 مشيت نصلي نعطي الحق ربي، مشيت على الصباح نصلي في الجامع. أنا نسكن في الحي، رو في الحي نسكن فيه، مشيت الحي الآخر نصلي في الجامع، حتى انتبهت لبعض الأوساخ وراء الجامع، خذتني الفكرة مشيت نظف وحدي. بعد وأنا تشجعت قلت أنا علاش ما نحبش نقعد قاعد في الدار، يعني وأنا متسنس بالخدمة، نخدم طول عمري نخدم، فهمتي؟ ديما نضحي، ديما الخدمة، ديما وانا انسان مريض ما نحبش البخل، ديما نعطي من جهدي، حتى بديت ننظف الحومه كل نهار الا يوم الجمعه، هذاك راحتي يوم الجمعه من النظف. ثم ناس يشكروا فيا الله يرحم والديهم وثم ناس يخزروا لي من تحت لتحت، وثم ناس يقول لي اش لذك تنظف، معناها الله ربي يهديهم، نقول انا ربي يهديهم ربي يهديهم، حتى وتشجعت وقايم بواجبي وننظف، وديما نقول يا ربي الحمد لله الحمد لله ولله الحمد ولله الشكر، هذيك هي
1: الحمد لله. هذه حاجة عظيمة برشا سي حمد عيدودي وحاجة كبيرة برشا. لو مش نحكيه على نهار في الجمعة ولا نحكيه على شهر ونحكيه على مواطن تونسي 71 سنة قلت لي تقاعدت عام 2015 من نهار اللي تقاعد فيه قلت لي نهار خارج شفت الحومة فيها شوية وسخ فقررت من نهارتها أنك كل يوم باستثناء نهار الجمعة ذاك نهار الراحة متاعك متفاهمين فيه سينو بقيت أيام الأسبوع الكل تخصص وقتك وجهدك باش أنت تنظف الحومة من كل الأوساخ.
2: خذيت حياة كروسة متاع أوساخ وحيت الآلات متاع التنظيف على حسابي الخاص على حسابي الخاص بنيتي وقيم ونجيما كل عشية واني نقيم واني فرحان نعطي في حق ربي وبعد ما نصلي نعطي حق ربي ونمشي لذلك الحومة ذيك ننظفها واني ضميري شيخ واني ثم ناس يعطوا حاجة رمزية الله يرحم والديهم الله يرحم والديهم وثم ناس يخزروني فيها في تحت التحت وثم ناس يهموا في كل إيش لازك إيش لازك على الأوساخ هذه بر يا شيبة بر ارتاح في دارك ونقولهم ربي يهديكم قولهم ربي يهديكم وذلك هولي وين إنسان خرجت متقاعد والتقاعد متاعي ضعيف جدا ما كافينيش المعيش متاعي ما كافينيش المعيش متاعي بنيتي وانا قدمت 30 سنة خدمة والتقاعد متاعي ضعيف قلت بلاش ربي نوبي يعطوني حويجة ولا حاجة ثم ناس يعطوا يصدقوا ثم ناس يشوفوني ويقولوا ربي عينك واني نخدم لله في سبيل الله انا نحب نتطوع نحب تونس نحب تونس العزيزة تونس اللي نحب برشا برشا نحب بلادي راني مسمين قلبي مسمين فؤادي نحب تونس الغالي نحب تونس نظيفة نحب تونس نظيفة نحب تونس خضرة عايش منتي فهمت
1: ولا يعيشك يا سي حمد اش خير من الكلام هذا اللي انت تحكي فيه توا في الراديو واللي الناس الكل قاعده تسمع فيك
2: من جواح قلبي نكلفك من جواح قلبي يحبها تونس الخضره هذيك تونس الخضره تونس الممتازه تونس اللي احسن بلاد في العالم هي تونس الخضره
1: هنيئا لتونس مواطنين كيفك يا سي حمد هنيئا لتونس سي حمد احنا شفنا الفيديو اللي كان هبطوا صنع المحتوى هو ادم اسبيع اللي هبط الفيديو هذا بعد ما هبطت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش لقيت التفاعل نتاع المواطنين كلموك شي ناس فعلوا شي معاك
2: نشكرهم جزيل الشكر نشكرهم يرحم والديهم وكل من تفاعل معايا نشكر جزيل الشكر نشكر جزيل الشكر وبارك الله فيهم وراو شباب تونس مازال بخير راو ننصح شباب تونس اللي باش ينظفوا بلادهم اللي بلادهم ريحتهم كل شيء وهم يلزم يعطي لبلادهم أنا تو عمري 71 سنة والله مريض نمشي مهود بظهري نمشي مهيد بظهري وعندي مرض الأعصاب ونعيني في الأمراض المزمنة نعيني في الأمراض المزمنة من أعصابي ومن ظهري وما نحبش نقعد في الدار ما نحبش نقعد ديما نحب نحرك ديما نحب نحرك حتى لين نهبط حتى لدي ساعتي نحب نهبط نحب نخدم
1: ربي طول في عمرك في الخير
2: حتى
1: سي حمد
2: نحب نخدم حتى تونس نحبها تونس نعزها تونس هي بلاد الخضرة اللي اللي اللي اللي خلقت الرجال الله يرحمهم وحققت مناضلين الله يرحمهم ويبرد عليهم التراب ومن أهل الجنة هذه تونس نعزها وساب شباب تونس يسمع كلامي ويقوم بالواجب اللي يقوم فيه أنا إن شاء الله إن شاء الله
1: وهذا اللي نتمناه وهذه نتمنى شكرا مرة أخرى أنت قلت لي بنتي أنا أقول لك يعطيك صحة بابا حمدة العيدودي ربي فضلك وربي طول في عمرك في الخير ويشد لك في صحتك شكرا ليك على المبادرة هذه وشكرا ليك مرة أخرى على الكلام المزيان برشا وعلى حبك لبلادك وغيره وشكرا مرة أخرى المصنع المحتوى أحمد إدم سبيع أنا بكري نقول أحمد إدم سبيع اللي صور الفيديو هذا واللي خلينا الفيديو نشوفوك ونتعرفوا على المجهود الكبير اللي قاعد تقوم به المستير واللي من خلاله توجهت برشا رسائل إيجابية للشباب وللمتقاعدين مرة أخرى يعطيك ألف صحة وربي يشد لك في صحتك وشكرا مرة أخرى ليك سي حمد العيدودي وشكرا لأي مواطن تونسي قاعد يقوم بمبادرات ذاتية بالإمكانيات متاعه على خاطر بلاده وعلى خاطر يحب بلاده مرة هنيئا لتونس بمواطنين كيفك أنت سي حمد العيدودي بكل مواطن يحب بلاده شكرا لك مرة أخرى احنا باش نخرجوا فاصل وبعد نكمل معكم قيد أخبارنا ومستجداتنا لليوم تفضل
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار و 25 دقيقة رجعني لكم من جديد ومازالت برشا أخبار في انتظاركم اليوم في ساعتنا الأولى وساعتنا الثانية زادة وباش نحاولوا قدر المستطاع نقدمكم آخر التفاصيل الأخبار في الجهات في عديد القطاعات والأخبار الوطنية ومباشرة باش نمشيو لفقرة ميديتور باش نحكيو على التين الشوكي وباش نحكيو على هل مازالت هناك حلول لإنقاذ القطاع وهل سنشهد نقصا في التين الشوكي العام هذايا وشنو حكاية الحشرة القرمزية والانتشار الواسع لها واللي أثر وإلا ما أثرش على الحقول متاع التين الشوكي. احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف محمد رشدي البناني وهو رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بالقصرين. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
3: ويا مرحبا مرحبا بكم مرحبا بمستمعي ديوان أفهم مرحبا
1: مرحبا بك. في البداية قبل ما نحكيه على الإشكاليات سي محمد نحكيه على المشاكل نحكيه على الانتشار بالنسبة للحشرة القرمزية في البداية نحكيه معاك في علاقة بالتقديرات الأرقام والمعطيات اللي تخص إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي المقارنة إذا كان فما بارابور للموسم الماضية أو الموسم الماضي وبعد شوية باش نرجع معاك على الإشكاليات والمشاكل. تفضل نسمعك سي محمد.
3: شكرا شكرا بارك الله فيك. انا محمد رشدي بناني رئيس الجمعيه الوطنيه لتنميه التين الشوكي مش التنميه التين الشوكي ومستثمر ومصدر لزيت بذور التين الشوكي اللي يستعملوه في مواد التجميل اللي نصدروا فيه لاكثر من 25 دوله في العالم. صابه باش نبدا بالصابه مالوريزمون فما الانتاج قاعد في تراجع مستمر على خطر تأثير الحشرة القرمزية على غراسات الهند في تونس كاملة. عملاو المرض ما كانش وصل للقصرين، كانت القصرين في منقع على المرض مع الغالب في آخر العام بعد إصابة وصل المرض للمنطقة الزلفاني اللي هي الحوض الكبير لإنتاج التين الشوكي واللي فيها أكثر من 35 ألف هكتار كلها مزروعة بالتين الشوكي، فيها اللي وفق النمط البيولوجي وفيها اللي النمط العادي. بعد ما وصل المرض في آخر العام كانت الدولة عملت دخلت على طريق المقاولات لتقليم بعض غراسات التين الشوكي، كانت 1200 هكتار أوقع تقليمها على خطة توكي نقوله التقليم معناها صبيرة باش نقصوا من الأثر نتاع الحشرة القرمزية ونسهلوا عملية رصدها وقت تدخل الحشرة القرمزية للمزارع بتاع التين الشوكي. كان الأمر هكاك عاونت ساهمت برشا الصبيرة هذه ساهمت في الديتكسيون بتاع المرض وصابت عملاول منعت من المرض. التقدير نتاع عملاول كان 250 ألف طن سنة، مالوريزمون وصلنا تقديراتنا سنة أنه الانتاج باش يكون في حدود 100 ألف طن، فما تراجع كبير برشا
1: يعني انخفاض كبير بارابور فرق كبير برشا بين معناها
3: انخفاض كبير انخفاض كبير وهذا باش يأثر بشكل كبير برشا على الثمن وعلى الأسعار نتاع التين الشوكي. قاعدين نشوفوا توا في الفيسبوك الكيلو ب 4500 فما العبيد قاعدين يحكوا على كيكي على خطر يعرفوا قبل الهندي ما كانش فيه حتى انترفونسيون، قبل كان يبيع الكيلو حتى ب 500 فرنك وبدينار على خطر الهندي ما فيش انترفونسيون. توا الكتار ولا يصرف في اكثر من مليون وهو الكتار جنرال مو يدخل في مليون ولا اللي يصرفهم الكتار يدخلهم، فهمتني؟ معناها هذاك علاش السعر طلع برشا سعر السنان تاع التين الشوكي، معناها كي نشوفوا الكيلو ب 7000 و 8000 ما يلزمنا نفهموا هذا على خاطر الفلاح ولا يصرف برشا ولا يداوي الحشره. الدواء هذا ماهوش دواء، ماهوش بيستيسيد، ماهوش انسكتيسيد اللي يضر، نداوي بالزيوت المعدنيه على خاطر المنطقه كامله هي منطقه بيولوجيه، معناها الانترفونسيون تاع الفلاح هي ميكانيك وبيولوجيك، معناها ما ثماش حاجه تقلق المستهلك. الحاجة اللي حبيت نستغل هنا في المداخلة معاكم هو أن يلزمني نلفت الانتباه أنه القطاع متاع التين الشوكي هذا تعيش منه أكثر من عشرات الآلاف من العائلات اللي قاعدة تعيش فيها منه بصفة مباشرة وغير مباشرة. نعم. لأنه فما فلاحة عنا فلاحة وعنا التجار اللي بيعوا في التين الشوكي وعنا البراوط اللي في تونس منتشرين في البلايس كل فما شكون اللي ولده يقرأ يخدم توا في النازة مقرين من التين الشوكي معناها عباد قاعدة المورد الرزق الوحيد لها هو التين الشوكي معناها الدولة تحط الثقل بتاعها باش تمنع على الاخر ما يمكن ان نمنعوه من الغراسات اللي ما زالت على خاطر توا وقت اللي تضرب الحوض الكبير نتاع زرفان معناها باش نخسروا حتى النوعيه نتاع الغراسات باش نخسروها على خاطر اذا كان ما حافظوش على الاصناف اللي عندنا معناها مرة أخرى حتى باش توفى المرض هذا ما نقولش منين نغرسوا معناها باش نفقدوا القطاع بشكل رسمي. أنا من خلالكم نتوجه بالنداء للسيد وزير الفلاحة للسيد وزير الداخلية على خاطر علاش نقول لك وزير الداخلية على خاطر أنا أول ما بدا المرض قلنا راهو يلزم الحشرة هذه راهو نعتبروها جائحة وطنية ويلزم نتعاملوا معها بإجراءات استثنائية. علاش المرض انتشر على خطر لابيل دوفر هذه تحلت فيها في باش لابيل دوفر القلع الطوابي اللي الانفكتية الطوابي المريضة بدا في 2025 في اكتوبر 2025 حتى التو ما وقعش تعيين مقاول باش يقلع الطوابي المريضة والطوابي المريضة هي ذيك هي السورس نتاع الكونتاميناسيون اللي قاعدة تمرض في جهة كاملة معناها اذا كان الدوله اذا كان ما يتمش اعلان الحشره هذه كارثه وطنيه ونتعاملوا معها كما الجراد الجراد وقت يدخل الجراد نعملوا مناقصه ونقعد نشوف شكون المقاول اللي باش ياخذها ولازمنا نعملوا انترفونسيون ديريكت معناها راهو التاخير هذايا ولا التراخي نتاع الاداره هو اللي هلك الصابه مش الصابه هو اللي هلك القطاع بصفه عامه والقطاع هذا فيه عشرات الالاف من العائلات كما كنت نحكي لك فيه زاده 50 مؤسسه قاعده تصدر في زيت الشوكي وفيها عوائد كبيره من العمله الصعبه اللي قاعده تدخل البلاد معناها خسرنا قطاع كامل بحوايج روتين اداري مقيت. الحاجه الاخرى اللي حبينا
1: نختموا بها تفضل
3: تفضل سي محمد نختموا بها انه الغراسات المريضه هذه يلزم تثمينها على خاطر ثم ملايين من الاطنان قاعده كل نهار تبر وتقصها وقاعده تتلوح اللي قاعده تهلك البيئه اللي نحن انا تكلمت قديش من مره لازمنا نعملوا اجتماع وزاره الصناعه وزاره الفلاحه والمتدخلين في القطاع ونشوفوا كيفاش في اطار الاستثمار ما بين القطاع الخاص والقطاع العام نعملوا بروجي بتاع البيو ايثانول هو انتاج الايثانول العضوي باش نستعملوا هاك المخلفات هذيك ونتجو منها الايثانول اللي نحن قاعدين نستوردوا فيه بالعمله الصعبه. واللي هو بروجي ماهوش صعيب وباش يمتص المخلفات اللي نتاع الغراسات اللي مبيضه بالحشره القرمزيه.
1: واضح شكرا لك مره اخرى سي محمد رشدي البناني رئيس بيتفضل سي محمد كان عندك مضيف تفضل.
3: معناها انا من خلال من خلالكم نوجه نداء لسيد وزير الفلاحه لسيد وزير الصناعه باش في اقرب وقت نعملوا جلسه مع المتدخلين في القطاع مع الجمعيه ومع الادارات الجهويه ومع السلطات المختصه باش نقدموا في المشروع هذايا راهو الاموال الاخرى نستثمروا الحشره القرمزيه هذه نستغلوا المخلفات هذيك نستغلوها في انتاج منتوج هذايا البيويتانول.
1: وشكرا لك مرة أخرى محمد رجي بناني رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي بالقصرين على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات شاركون صوتكم وصلوا مقترحاتكم إلى السلطة المعنية. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع بعد شوية أكيد باش نرجع عليه. بيان اتحاد العام التونسي للشغل رجع فيه على المراجعات الأخيرة اللي شملت أسعار عدد من الأدوية نحكيوا عليها إن شاء الله في لكتي دي جور بعد الفاصل. تفضل
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
4: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: منك نسمع نصف نهار وخمسة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار المستجدات والملفات وأيضا الفقرات. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمتابعة، مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم. مازلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا ومباشرة باش نمشيو لفقرة لاكتو دي جور.
4: لاكتو دي جور.
1: قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم صلب الاتحاد العام التونسي للشغل هبط بيان بتاريخ 4 أوت 2026 العنوان يقول حول الزيادات المشتة في أسعار الأدوية وتهديدها المباشر للحق في العلاج. ويقول فيه قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد ويعبر فيه عن بالغ انشغال وإدانته لقرار الزيادات المشتة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية ويعتبرها مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الفئات الهشة والعمال ومحدودية للدخل. باش نرجع لأكثر تفاصيل في البيان هذا، احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف بوبيبة السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم باتحاد الشغل. سي بوبيبة أهلا وسهلا ومرحبا.
5: مرحبا بك أختي ابتسام، تحية لك وتحية لكافة مستمعي ديوان اف ام.
1: مرحبا بك سي بولبيبة. خليني نقول انه من بين المواضيع والملفات اللي طرحت نقاش في الفترة الأخيرة في الفضاء العام على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا برشا أطراف متداخلة في القطاع هذايا، سواء هبطوا بيانات سواء من خلال مداخلاتهم وتدخلاتهم في علاقة بوسائل الأعلام، وتفاعلا مع المراجعة اللي صارت الأخيرة لعدد من الأدوية، وانتم هبطوا بيان في السياق هذايا. نسمعوا في البداية تشخيص ومتابعتكم للملف هذا قبل ما نرجع معكم لجملة النقاط أو ربما الإجراءات المضمنة في البيان هذا وفق نظركم كمنظمة اليوم وكاتحاد شغل. تفضل سيبوا البيبك، كيفاش تبعتوا ساعة في البداية الملف هذا والقرار هذا؟ تفضل.
5: الحقيقة الزيادة هذه كانت بناء على منشور صادر عن الصيدلية المركزية بتاريخ 24 جويليا الفارط، ويتضمن الزيادة في أكثر من 300 نوع دواء، والحقيقة معناتها تفاجأنا نحن بالزيادة هذه. كيف رجعنا لقائمة الأدوية نقوم فعلا معناها فما زيادات مشطة ومشطة جدا وزيادات غير مسبوقة، حيث أنه بعض الأدوية وصلت 500 و550% نسبة الزيادة فيها، أدوية 300% نسبة الزيادة فيها، وهذا اعتبرناها زيادة معناتها غير مسبوقة، وأصدرنا البيان اللي عبرنا فيه على استنكارنا الصراحة للزيادات هذه، واعتبرناها ضرب لحق المواطنين التوانسة في الصحة والعلاج.
1: باه، هو سي بولبيبة تفاعلا مع الكلام نتاعك ومصدر مسؤولي ديوان فين منذ ايام يوضح ويقول انه زياده في الاسعار شملت عددا محدودا من الادويه المستورده اللي ما تمش تحييد الاسعار معها نتاعها تقريبا منذ سنوات، وذلك في ظل تطور تكلفتها في الاسواق العالميه وايضا ارتفاع تكاليف التوريد نتاعها. ويقول انه الزياده في العديد من الحالات كانت في حدود بضع دنانير ومليمات فقط، والهدف منها هو المحافظه على استمراريه التزويد ضمان توفر الأدوية وليس الحد من نفاذ المواطنين إلى العلاج. هوني حكاية 300 دواء هذا الرقم ومعتن متأكدين منه اللي هو شملة الزيادة مش المراجعة، حتى المراجعة دي ما نقوله أي تفضل.
5: أولا نحب نأكد على حاجة أنه الزيادة شملت 309 نوع من الدواء. اثنين، هذه الأدوية هي أدوية حيوية وحياتية وأدوية أساسية، ما هيش أدوية كمالية. خاصة اللي شملتها الارتفاعات المشط في الأسعار اللي كما قلت بنسبة 300% و400% ووصلت بعض الأدوية إلى 550%. هذه أدوية حياتية يستهلكها المواطن التونسي خاصة في أمراض كما أمراض القلب، أمراض الغدد، أمراض العيون، معناتها اللي هي أمراض خليني نقول مئات الآلاف من التوانسة اليوم مصابين وقاعدين يعدوا على الأمراض هذه. المسألة الثانية اللي نحب نأكد عليها أنه الزيادة هذه هي جات نتيجة العجز اللي تعيشه واللي نعرفوه نحن ميزانية الصيدلية المركزية وتعيش منظومة الإكنام اليوم. معناتها هذه أزمة منذ سنوات كنا نبهنا لأنه راهو باش نوصلوا للأنفاس في نتيجة تراكم الديون للصيدلية المركزية وإلا في علاقة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. اليوم نجو عوض نجد حلول استراتيجية للأزمة المالية اللي تعيشها الصيدلية المركزية واللي يعيشها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار إصلاح شامل للمنظومة الصحية وفي إطار معناتها حوار مجتمعي خاصة مع الأطراف الاجتماعية والأطراف المداخلة في المنظومة الصحية، نجو ناخذ قرارات ارتجالية ترقيعية الزيادة في الأسعار بشكل مسقط. خليني نقول حاجة أنه دائما للأسف الشديد أنه الأزمات وقت ما تحدث الأزمات دائما من يدفع الفاتورة للأسف الشديد المواطن هو اللي يدفع الفاتورة. نحن تراكم الأخطاء في السياسات، عدم وجود حلول، كنا نبهنا من 2017 أنه راه واصلين لليوم هذا في الأزمة وقدمت مقترحات في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة قسم الحماية الاجتماعية في علاقة بمجالس الإدارة الصناديق إلى آخره، كنا قدمنا مقترحات للأصل ولكن ما فهمتش كل يسمع في اللي تحتد الأزمة يدفع
1: داي سيبو البيبا سالمي. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم بالاتحاد العام التونسي للشغل. باهي، هذايا تشخيصكم وتقديركم لطبيعة الوضعية اللي وصلها القطاع هذايا، وانت قلت انكم من 2017 قاعدين تقدموا في حلول، في مقترحات، في رؤيس الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالقطاع هذايا. باهي، انا مش نسألك السؤال في علاقة بالنقطة هذايا سيبو البيبا السالمي. باهي، في حال انت شوفوا مثلا ذي الأدوية هذه اللي صارت المراجعة متاع الأسعار متاعها أو الزيادة فيها واللي أنت وفق تقديركم قلت 309 دواء، يقول لك في حال تطورت تكلفتها في الأسواق العالمية وارتفاع التكاليف توريدها، شنو الحل إذا كان ما نزيدش في السعر كاتحاد عم تنسي لشغل، شنو طرحين كحلول إذا كان دوايات كلفة التوريد متاعها وسومها في الأسواق العالمية زاد، شنو مطالب مني أنا كدولة تونسية أنه رغم ارتفاع كلفتها ما نزيدش معناها في السعر، شنو الحل إخ البديل اللي نجم ناخذ؟ مقترحاتكم حلولكم سيبو البيبة اللي كنت تحكي لي عليه. ما نعرفش كان يسمع فيا سيبو البيبة السلمي، التليفون يظهر لي به، نعود نتواصل معه. مثال سيبو البيبة السلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، حاولوا نتصلوا به زملائنا في الاعداد باش يكون حاضر معنا مره اخرى واحنا نحكيه على بين الاتحاد العام التونسي للشغل. النقاش اللي تحل مؤخرا في علاقه بمنشور الصيدليه المركزيه واللي رجعت فيه على مراجعه اسعار عدد من الادويه واللي حقيقه طرح نقاش اليوم على المستوى الوطني. شفنا بيانات كما قلت لكم، شفنا حتى تدخلات وفي علاقه علاش الزياده هذه، علاش التوقيت هذا، وطرحت اسئله من القبيل هذه. ثم فيما بعد من الناحية الاتصالية مصدر مسؤول لديوان فام يقول ويوضح أنه زيادة في الأسعار كما قلنا شملت عدد محدود من الأدوية وجدت في سياق أنه تطور تكلفتها في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف توريدها. يقولوا لي حاضر معنا مرة أخرى سي بولبيبا السلمي. سي بولبيبا أهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
5: مرحبا مرة أخرى.
1: سؤالي الأخير قبل ما نختم معك، قلت لك سي بولبيبا إذا كان هي الأدوية هذية تكلفتها في الأسواق العالمية ارتفعت وتكاليف توريدها ارتفعت، شنو مطلوب من الدولة إذا كان عندكم خيار آخر أو بديل آخر أو حلول أخرى عوض الزيادة في الأسعار متاحة في الوضعية هذية، شنو الحلول؟ وانت حكيت لي على حلول ومقترحات قبل من 2017.
5: شو مسألة الصحة، مسألة الصحة وهي مسألة أساسية، ولا يجب أن تخضع إلى قانون السوق. الصحة تاع المواطنين راهي مكفولة بالدستور، وسلامة المواطنين مسألة مهمة ورئيسية. ما احناش نبيعوا في مواد استهلاكية عادية تخضع لقانون السوق وعرض وطلب. هذا راهو أدوية حياتية، أدوية أساسية، يفترض أنها مدعومة من الدولة، والدولة الراعية تتكفل بالدعم، وما نجيوش ناخذ قرارات مرتجلة ومسقطة في الزيادة في الأسعار بالشكل هذا. هذا واحد. اثنين، حاب نأكد على مسألة أخرى، أنه عديد الدراسات اللي توجدت اليوم واللي قامت بها معناتها خاصة منظمة الصحة العالمية تأكد أنه الارتفاع في الأسعار تاع الأدوية رغم ينجم يؤدي إلا إلى خلق حالة من العزوف على العلاج وعدم الالتزام به، لأنه يعني التكلفة بشوالي باهظة. دونك وهذا عنده بطبيعة تكلفة اجتماعية باهظة على الدولة. راهو مهم جدا. راهو الناس وقت اللي
1: شنو المطلوب من الدولة سي بولبيبة؟ هذايا التشخيص والتكلفة.
5: نعم
1: سي بولبيبة، قلت لك هذايا تشخيصكم وتقديركم ورؤيتكم لواقع القطاع هذايا. شنو المطلوب اليوم من الدولة؟
5: نحن الإجراءات. نحن إيش قلنا؟ نحن اقترحنا بطبيعة معناتها مراجعة المسألة الزيادة هذه، ضرورة أنها تتراجع، لأنك نأكد أنها ما هيش سلعة، راي الدواء راهو ما هوش سلعة. اثنين، مسألة الإصلاح لابد من ضمان استخلاص ساعة نشوفه للصيدلية المركزية وديونها، لابد من ضمان استخلاص ديون الصيدلية المركزية، ديون اللي متعلقة بالصندوق الوطني للضمان للتأمين على المرض. اثنين، قلنا راهو لابد من التشجيع على بناء صناعة وطنية للأدوية في القطاعين العام والخاص، وتطوير التصنيع باعتبار أنه مسألة التصنيع محليا اليوم تونس راهو تراجعت في السنوات الأخيرة في في في تصنيع الأدوية. اليوم جارتنا الجزائر معناتها في السنوات الأخيرة وإلا المغرب هاي بحذينا هربت بينا في في تصنيع الأدوية، ونحن معنا حتى استراتيجية لتصنيع الأدوية. ما هوش نجو بهكا بحلول ارتجالية وحلول معناها في الأخر يدفع تكلفتها وثمنها ونتيجتها المواطن، ونقوله هذا أمر واقع نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق العالمي. ونحن إيش عملنا في الصناعات المحلية؟ إيش عملنا في الصفات اللي تعاني من صعوبات مالية اللي هي شركة وطنية لصناعة الأدوية؟ إيش عملنا في بعض المعامل ولا شركات صناعة الأدوية الخاصة؟ معناتها ما شجعناش على الاستثمار في المجال هذا، وما طورناش صناعاتنا في المجال هذا. وذاك علاش نحكوا نحن في الاتحاد دائما على مسألة الاستراتيجية، لابد من رؤية كاملة لمنظومة الصحة العمومية وكيفاش إصلاحها. ما هيش المسألة متعلقة بقرارات مسقط. نرجع كما المدة اللي فات في أزمة الكهرباء، نجو في الأخر خطر احنا من 2019 ما عملناش مولدات، نجو هكا الحلول سهلة برا قص الضوء على المواطنين بأربع سوايع بخمس سوايع، وشفنا الكوارث اللي نتجت عليه. للأسف الشديد غياب التخطيط وغياب الاستراتيجيات وغياب تحمل المسؤولية يخلينا دائما نسقط في الحلول الارتجالية والحلول الترقيعية، اللي الوحيد اللي يدفع ضريبتها هو المواطن، هي الطبقات الفقيرة، هو الناس المهمشين. وذا كان ليش نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل قلنا الدفاع للعلاج راهو دفاع للكرامة تاع المواطن التونسي، ودفاع الدولة الاجتماعية، لأنه الدولة الاجتماعية أهم مكسب في البلاد. أنه اليوم اللي نطمحوا له واللي نسعى أنه يتبنى أن تكون عندنا فعلا دولة اجتماعية، دولة وطنية اجتماعية، ما هي شعارات، ما هوش حديث. وقت اللي نقول الأزمات الكل يدفع ضريبتها المواطن، دونك ما عادش نحكوا على الدولة الاجتماعية.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى سي بولبيبة السلمي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم بالاتحاد العام التونسي لشغل. كانت هذه رؤيتكم تشخيصكم للنقاش اللي سال مؤخرا في علاقة بمنشورة الصيدلية المركزية ومسألة مراجعة أسعار عدد من الأدوية، رؤيتكم للقطاع هذية من الناحية شنو طبيعة الإجراءات اللي لازم يصير اتخاذها، كيفاش لازم يكون القرارات هذية، وخليني نقول كيفاش هي المؤسسات المتداخلة في هذا القطاع، كيفاش هي بدورها لازمها تخضع لرؤية واستراتيجية وإصلاح، وأنه الأزمة هيكلية بالأساس، وأنه القرارات لازمها تكون مبنية على رؤى وعلى سياسات وطنية واضحة وتخطيط في علاقة بالقطاع هذية، وتشمل مختلف الأطراف والمؤسسات اللي لازم تكون الوضعية متاحة بها باش يكون القطاع منظم. شكرا لك مرة أخرى سي بولبيبة السلمي، احنا أكيد مازلنا موصلين معكم برنامج منك نسمع، مازلنا باش نوصل معكم بقيت فقراتنا وأخبارنا، والحقيقة مازلت برشا مواضيع في انتظاركم اليوم في منك نسمع، وتهم برشا قطاعات، وباش نجاوبوا على جملة من التساؤلات النجم يطرحها أي مواطن تونسي خاصة في الصيف، وباش يكونوا كالعادة حاضرين معنا أهل الاختصاص. احنا أكيد مازلنا باش نوصل معكم ساعتنا الثانية بعد شوية، نرجع معكم بقيت الأخبار والمستجدات، ولكن قبل هذايا نخرج معكم فاصل موعد الأخبار ونرجع معكم ساعتنا الثانية.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: ناف أرلاند.
2: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى قطع دوري للكهرباء اليوم بداية من الساعة منتصف النهار والنصف إلى غاية الساعة الخامسة مساء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذه الانقطاعات ستكون على فترات متقطعة لا تتجاوز مدة الواحدة منها الساعتين، مرجعة هذا الإجراء إلى ضرورة الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية. ونشرت الشركة قائمة بالمناطق المعنية بقطع التيار الكهربائي بمختلف ولايات الجمهورية، مبينة أن هذه القائمة ليست نهائية وقابلة للتوسيع لتشمل مناطق أخرى وفق تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية بليبيا يتفقان على الإعداد الجيد لاستحقاق ثنائي مرتقب يخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاتفاق جاء أثر اتصال هاتفي جمع الوزيرين وتطرق إلى أوجه التعاون الثنائي وأفاق تطويره لا سيما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول من السنة الحالية أسفرت عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف أكثر من 30,000 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين الذي تطرق أيضا إلى وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية مع التركيز على مستويات توفر عدد من المواد من بينها المياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد الأساسية التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة. فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات يتمكنون من السيطرة بشكل نهائي على الحريق الذي اندلع الاثنين الماضي بجبل سيدي أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية باجة وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بالجهة، والذي أشار إلى أن عملية الإطفاء شهدت تسخير عدد من الشاحنات وطائرتين تابعتين للجيش الوطني وخلفت

0: النيران خسائر فادحة بالثروة الغابية في المنطقة شملت مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر الحلبية. في الأخبار العالمية، السلطات الجزائرية تعلن إيقاف مهدي العريبي الذي يشتبه في كونه أحد قادة منظمة ديزاد مافيا التي تعتبر من بين أبرز الشبكات الإجرامية التي تنشط في مدينة مرسيليا الفرنسية، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة توقيف فرنسية بحسب ما أفادت به مصادر قضائية فرنسية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في برنامج منك نسمع في أمان الله.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: ماضي ساعة و14 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل. مازال مواصلين معكم منك نسمع ومازال مواصلين معكم بقيت الأخبار التفاصيل والملفات وبرشا مواضيع إن شاء الله باش نرجعوا لها الساعة الثانية في بقيت الفقرات متاعنا ومش باش يفوتكم شيء أكيد في منك نسمع ونحاولوا دائما نقدم لكم كل الأخبار سواء اللي تبعتوها وإلا حتى اللي فاتتكم ونحاولوا نجاوبوا على جملة التساؤلات اللي تهمكم وتهم النقاشات اللي قاعدين تطرحوا فيها اليوم في الفضاء العام في علاقة بآخر التطورات والأخبار. رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة تحية لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه ومرحبا بكم من الناس كل. مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم. قبل ما نكمل معكم بقيت الأخبار والمستجدات اليوم مش كان عيد ميلاد ربيب فرجاني, اليوم زاد عيد ميلاد زميلتنا اللي نحبوها برشا ونعزوها برشا. اليوم عيد ميلاد زميلتنا إيمان السكوحي اللي نقولها يا إيمان إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وإن شاء الله ينعاد عليك بالخير والصحة والعافية وإن شاء الله السنوات الجاية تكون سنوات خير, تكون سنوات فرحة, تكون سنوات نجاح وإن شاء الله تحقق كل طموحاتك وكل أمنياتك وكل أحلامك. إن شاء الله ربي يفضلك العائلة وإن شاء الله أنت ربي يفضلك العائلة وإن شاء الله ربي يفضلك ياسمين ويقين و ينجحوا تفرح بهم برشا مرة أخرى إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير. إيمان السكوحي نحبك برشا أمونة. احنا نخرجوا فصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم بقيت أخبارنا ومستجداتنا لليوم. تفضل
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
2: ببليسيتي.
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: ماضي ساعة 16 دقيقة رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل وباش نبداو بفقرتنا إيكوويب. المجمع المهني للفلاحة يضع إلى وضع سجل وطني للفلاحين وإرساء إطار قانوني يضمن حق الفلاح. علاش الدعوة هذه؟ علاش سجل وطني للفلاحين وما المقصود بالإطار القانوني اللي باش يضمن حق الفلاح؟ أنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف محمد الطاهر النبي رئيس المجمع المهني للفلاحة بمنظمة كونكت. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
6: مرحبا بك مدام ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: مشكور انت على قبولك التدخل معنا. علاش الدعوة الى ضرورة وضع اطار قانوني ينظم مهنة الفلاح وما المقصود بالسجل الوطني للفلاحين وشنو ينجم يكون فيه السجل هذية؟ في اي سياق جد دعوتكم هذية وشنو الغاية منها؟ سي محمد تفضل ناخذ من عندك اخر التفاصيل نسمعك.
6: شكرا شكرا مدام. هي اليوم حقيقة نظرتنا داخل المجمع المهني للفلاحة داخل منظمة كونكت هو نظرة استشرافية ونظرة إصلاحية للقطاع. اليوم نختلفوش أنه القطاع يعيش بأزمة هيكلية وأزمة كبيرة مع انتقادين جميع المنظومات تعاني. احنا نظرتنا أنه بحكم أنه الدخلاء معناتها ولاو برشا في القطاع. القطاع تهمش القطاع اليوم ما عادش معناتها الارقام كلها توقعات وغابت الارقام الحقيقيه والارقام الصحيحه نظرا لكثرة الدخلاء في القطاع. وكما تعرفوا اليوم مساك توزيع حد ما عاد ينجم مسيطر عليها، أرقام الإنتاج ولا معناتها غير صحيحة. اليوم الفلاح اللي داخل الأرياف واللي في الجبلولات اللي قاعد اليوم ما عادش يوصلوا الدعم متاع الدولة. لذلك اليوم كي نحبوا نصلحوا قطاع لازم نصلحوا الأساس اللي هو الأساس. شكون هو الفلاح اللي يخدم في القطاع هذا؟ احنا لنا طالبنا فن نظام ولا نظام قانون أساسي يعرف الفلاح ويعرف المستثمر الفلاحي. اليوم زوز أشياء مختلفة لبعضها. اليوم فما الفلاح اللي هو معناتها مع مهنته الأساسية هي الفلاحة، هو اللي مقعد في الجبال يخدم، هو اللي قاعد مضحي كذا، ذا لازم نعمل له تعريف. وعندنا مستثمرين فلاحيين اللي هما من مجالات اخرى ويجي يستثمروا في القطاع الفلاحي، مرحبا بهم كذلك. ولكن هات نعرفوا زوز هذوما ولنا الدوله قادره باش توجه وتكون عندها حكمه للامتيازات نتاعها. وهذا هو اليوم في 2026 العباد الكل تنادي بالرقمنة، والقطاعات الكل اللي تحب تتطور واللي تحب تنظر القدام لازم ترقمن القطاع اللي تكون موجودة فيه، وأن تنظم القطاع متاعه. وأحسن طريقة للنظام هي الرقمنة. ولنا دعينا جاتنا الفكرة وأن نكونوا أن الدولة كما عنا لارانو هو السجل الوطني للمؤسسات، أنه يكون عندنا سجل الوطني للفلاحين، أنه السجل الوطني هذا يلم جميع الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين، ويكون مربوط بالبنوك ومربوط بالضمان الاجتماعي ومربوط بالدولة، مربوط بأسواق الجملة، مربوط معناتها بالمذابح، مربوط معناتها بجميع الإدارات المداخلة في القطاع هذا. وهو لنا باش تكون عندنا في أكثر شفافية وأكثر معناتها الارقام، نلقاو عندنا ارقام صحيحه، نعرفوا فلاحتنا شكون هما، نعرفوا شكون كل فلاح فاش قاعد ينتج، نعرفوا كل فلاح شنو عنده رؤوس ماشيه وش عنده دغق معناتها دواجن، شنو عنده معناتها مختلف القطاعات، شنو عنده قداش من عدد الاشجار اللي عنده. لنا نولين نجمو نخدمو على
1: عباره على قاعده بيانات سي محمد
6: طبعاً.
1: تكون متوفره فيها كل المعطيات والاحصائيات الرسميه المتعلقه بالقطاع الفلاحي واللي تشمل كل المنظومات الفلاحيه ووضعيه الفلاحين. السجل الوطني الفلاحين هذايا انت سي محمد تقول باش ينظم اكثر الخدمه وباش يوضح اكثر المعطيات، وانت حكيت على برشا متدخلين في القطاع، الشيء اللي خلى الامور ربما مش واضحه مع الناس، ربما معطيات او ارقام او احصائيات رسميه ربما بالدقه الكافيه اللي تخلينا نفهموا الى حد ما الواقع نتاع القطاع هذايا وغيره. انتم ما تعتبروا سي محمد وتوافقني هذا والا لا، انه اذا كان انت باش تصلح القطاع هذا لازم في البدايه تكون عندك المعطيات الدقيقه اللي متوفره عندك، قاعده بيانات اليوم للدوله، وتكون الامور منظمه باش انت تنجم تنظم القطاع اكثر.
6: طبعا هذا هو مدام هذا هو اليوم حتى مسالك التوزيع عن سنوات وسنوات الدولة تدعو إلى تنظيم مسالك التوزيع، إلى يومنا هذا ما زالوا ما تنظموش ثاني شيء، أنه لأن أسواق الجملة اليوم هم فلاح اللي موجودة في أسواق الجملة. اليوم هات النظم أسواق الجملة يولي كي تقع عنده فلاح وعنده اللارانا متاعه اللي يدخل به للسوق الجملة تقاه معروف ذاك فلاح وإلا تاجي. اليوم عادي مع المهن الأخرى قاعدين يتغلوا في بعض الامتيازات للفلاحين باش ينضويوا تحت الفلاحين. معناتها اليوم الفلاح يقول لك انا ما هو جايين يوصل لي الدعم نتاع الدوله، في حين ان الدوله تقول لك تعطيك ارقام وارقام كبيره تقول لك هذوما وفرتهم ودعمت بهم الفلاحين. اليوم هات النظم والقطاع هات ما نجموش نحكيوا على تنظيم قطاع ولا اصلاح منظومه دون رقمنا. اليوم كي تجي شفت ازمه العيد، أزمة الأضاحي اليوم كما نعرفوا ما عندناش خلاص عنا أضاحي قادرة غدوة باش توفرنا حاجياتنا أم لا. العيد الأضحى كان جات عنا أرقام واضحة وأرقام صحيحة، رانا نفهموا رواحنا اش عنا وما عندناش ونجموا من قبل ندخلوا.
1: أي سي محمد هوني في السياق هذايا وقت اللي نحكيه على إطار قانوني، احنا اليوم مثلا هوني هل تفكروا ربما في تتوجه بالدعوة ذي للحكومة اللي نعرفوا احنا في الأخير كي نحكيوا على إطار قانوني سي محمد نعرفوا أن المبادرة تكون من الوظيفة التنفيذية أو من الوظيفة التشريعية يعني في إطار مشروع قانون يكون من الحكومة أو من رئيس الجمهورية أو يكون مقترح قانون من قبل عدد من النواب أو خليني نقول المبادرة ذي ما زالت في إطار الدعوة بستواصلوا ربما مع الحكومة مع سلطة الإشراف مع النواب للنظر في مقترح قانون أو إطار قانون ينظم مهنة الفلاح اليوم
6: احنا
1: خطوة أنا عملية اليوم.
6: أنا داخل منظمة كونفت داخل المجمع قاعدين نخدموا على المبادرة هذه وقاعدين نحضر إن شاء الله نحضرها في القالب العاج كذلك احنا ندعو منها سلطة الإشراف وإلا مجلس النواب معناتها كان ديجا عندنا جلسة منذ شهر سابق مع لجنة الفلاح وطرحنا الموضوع هذا داخل مجلس النواب احنا معناتها اللي قادر باش يقدم المبادرة وباش يدافع عليها وباش نوصف في الاخر عندنا ستاتيو نتاع فلاح يرحم والديه ومرحبا بيه معناتها كلنا اليدين في اليدين كلنا المصلحة البلاد مصلحة القطاع مصلحة تونس معناتها هذا هو اللي طالبينه من لا اكثر لا اقل معناتها كلنا معناتها نتعاون مع بعضنا مجلس النواب هو السلطة التشريعية ودوره مهم في الموضوع هذا سلطة الإشراف كذلك عندها رأي وعندها معطيات المهنة عندها كذلك اقتراحات نلموا منهم الكل ونبلوروهم ونخرجوا بهم في الاخر بستاتيو اللي ينظم القطاع ويخلينا نقدموا بالقطاع وننهضوا به ونحقوا اكتفائنا في عديد القتال المنتوجات الفلاحية.
1: واضح شكرا لك مرة أخرى سي محمد الطاهر النبي رئيس المجمع المهني للفلاحة بمنظمة كونكت على التدخل معنا كانت هذه التفاصيل تخص دعوتكم إلى وضع سجل وطني للفلاحين وإرساء إطار قانوني يضمن حق الفلاح وتقول أنه قاعد يصير العمل صلب المجمع في إطار اليوم هالتفكير في الدعوة هذه متاعكم وتقديمها كخطوة عملية في إطار رؤيتكم وتصوركم لكيفية تنظيم القطاع الفلاحي. شكرا لك مرة أخرى سي محمد. احنا أكيد مازلنا واصلين معكم برامج منك نسمع بعد شوية أكيد بش يكون ضيفنا هوني في البلاتو أنيس بن سعيد المستشار الجبائي منصة جديدة للتصريح في الوجود البتين ده لفائدة الأفراد والمهنيين. شنو التفاصيل شنو نجمو نعرفو على المنصة دي تكتشفوا معنا آخر التفاصيل ونحاولوا نفسروا لكم أكثر بعد الفاصل.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفاق. في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: منك نسمع ماضي ساعة و27 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. نص ساعة توصلنا على انتهاء موعد حصتنا لليوم. زوز مواضيع مهمة جدا في انتظاركم، نختم بها إن شاء الله الحصة لليوم. وكما قلت لكم قبل الفاصل، منصة جديدة للتصريح في الوجود لأفائدة الأفراد والمهنيين، باش نحاولوا نعطيكم عليها أكثر تفاصيل، باش نحكيوا على الإطار القانوني، باش نحكيوا زادة حتى من ناحية المفاهيم. اليوم شنو المقصود بإجراءات التصريح في الوجود؟ شنو هو التصريح في الوجود هذية؟ شنو نجمو نعرفو على المنصة هذية؟ كيفاش يصير الولوج إلى هذه المنصة؟ باش نعرفو أكثر تفاصيل مباشرة في فقرة لو شيفر دو جور.
0: لو شيفر دو جور.
1: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. سي أنيس، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا ابتسام على الاستضافة، تحية ليك وكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، وإن شاء الله تحصل إفادة للمستمعين.
1: إن شاء الله سي أنيس، مرحبا بك. هوك أي أمور فيها منصات وفيها جيبية وفيها فلوس هوك تكون حاضر معنا في الديوان. ماك تعرف الفلوس راهي صعيبة برشا، وحكاية المنصات والكل هوك ديما نجيبوا ناس مختصين باش يحاولوا يفسروا ويبسطوا المعلومة. منصة جديدة للتصريح في الوجود لفائدة الأفراد والمهنيين. قبل ما نحكيوا على المنصة هذه سي أنيس، هات في البداية للناس اللي تابع فينا، شنو المقصود بالتصريح في الوجود لفائدة الأفراد والمهنيين؟ شنو هو الإطار القانوني ينظم المسألة هذه؟ وبعدها نرجع للمنصة. تفضل اسمك.
2: شكرا. هو التصريح بالوجود كيف نقال الطلبة، نقول لهم كي يتولد صغير نمشيوا للبلدية نعملوا له مضمون. كيف مواطن كان معناها قاعد قال أنا باش نمشي نعمل نشاط قهوة، باش نعمل نشاط نجار، باش نعمل نشاط محاسب، بتبيع فما شروط قانونية في مهن معينة، مستشار جبائي، باش نعمل محامي. وقت اللي باش نتعاطى أنشطة معينة، وهذا الفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يحتم على الأفراد اللي باش يتعاطوا مهن تجارية وإلا مهن صناعية ولا خدمات ولا مهن غير تجارية. كنقولوا مهن غير تجارية كما قلنا، محامي، مستشار، خبير، مهندس، هذوما الكل، طبيب، هذوما الكل لازم دونك باش ينجم يتعاطى النشاط نتاعو لازم يعمل تصريح بالوجود. وين يعملوا تصريح بالوجود؟
1: وين يعملوا؟
2: وكيف كيف الشركات زادة والجمعيات مطالبين انهم يعملوا تصريح بالوجود؟ وين يعملوه تصريح بالوجود قبل ما تجي المنصه هذه اللي تخيلت حيز النفاذ؟ كان المواطن يمشي لمكتب مراقبه الاداءات يصب الملف نتاعو، والا الهيكل اللي معني بالاستثمار مثلا يصب الملف نتاعو، اما شكون مخاطب وحيد غاديك يعمل له الاجراءات ورقيا، يحلوا المعرف الجبائي. هذا ايش معناه تصريح بالوجود؟ معناها هو كان مواطن عادي ولا كانت شركه مازالت ما تاسستش، كيفاش تتاسس؟ يولي عندها معرف وحيد اللي هو المعرف الجبائي نتاعها، اللي متمثل في زوز وثائق، هو بطاقه التعريف الجبائيه وبطاقه التصريح بالوجود، فيها المعطيات نتاع شنو النشاط نتاعو، شنو العنوان نتاعو، وين نتاع النشاط معناها اللي باش يعملوا، ولا الشركه وين باش يكون عنوانها، المعرف الجبائي، الادريس، وقتاش بدا زاد معناها النشاط وما اليه. دونك هذا التصريح بالوجود مطالبين به. اي واحد باش يعمل نشاط مهني راه مطالب باش يعمل تصريح بالوجود نتاعو. الجديد هو شنو هو انه ولا تصريح بالوجود هذا ولا عن بعد.
1: عن بعد
2: اللي هو حاجه باهيه، معناها اللي نثمنوها نحن، معناها توا وزارة المالية والمصالح متاعها عملت منصة تاج على الخصم المورد، تصريح المؤجر سنة تعمل عن بعد اترافير منصة تاج، معناها وتوا خلطنا وشنو الإطار القانوني متاعه وتويك هالرقم متاع التصريح بالوجود. فما القانون عدد 83 متاع سنة 2000 اللي يحكي على التوقيع الإلكتروني ويحكي على معناها الإطار القانوني للعمليات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. فما الفصول 57 و58 من قانون المالية سنة 2001 اللي يعطي تيسير الإجراءات القيام بالواجبات الجبائية، وبدينا به التصريح عن بعد معناها ودفع الأداء عن بعد. واخره هو اللي يحكي على التصريح بالوجود هو الفصل 60 من قانون الماليه سنه 25 واللي اعطى الاطار القانوني وقال راه فما قرار باش يصدر من وزاره الماليه. القرار هذا صدر في 12 فيفري 2026 واعطى معناها شنو الاجراءات شكونهم الهياكل اللي معنيه بالامر. وتباعا زاد شفنا السجل الوطني للمؤسسات كيفاش معناها رقم العمليات نتاعو الكل حتى تاسيس الشركه كيف العمليات في السجل الوطني للمؤسسات وليت كلها عن بعد. معناها دونك توا المواطن صاحب الشركه اذا يحب يعمل تصريح بالوجود نتاعو ما عادش مطالب باش يهز الوثائق اللي قبل يصبهم معناها عقد الكيرة ولا إثبات العقد معناها العنوان اللي باش يخدم فيه ولا عقد التوطين وما إليه ولا القانون الأساسي متاع الشركة وإلا اللي هو بطاقة التعريف متاع الوكيل وإلا صاحب المعرف الجبائي بطاقة التعريف متاعه. توا المنصة هذه تخول لك أنك حاجتين يا يكون مهني وماهوش مطالب أن يكون عنده هوية رقمية ينجم بالمعرف متاعه على منصة تاش كي يقولوا مهني راه نقولوا مهن الجباية والمحاسبة نحكيه يا إما مستشار جبائي يا إما محاسب وإلا خبير محاسب وإلا المحامي. هذوما ما همش مطالبين باش تكون عندهم هوية رقمية باش يقوموا بالإجراءات معنى تصريح بالوجود للحرفاء متاعهم فقط يلزم تكون عنده تفويض من عند الحريف متاعه وإلا الممثل القانوني متاع الشركة اللي باش تتكون باش هو ينجم يقوم بالإجراءات في بلاسته. ولا الناس المواطنين العاديين لازم تكون عنده الهوية رقمية الموبايل اي دي اللي هي معناها الدولة لانصيتها من فترة من وقت حكومة يوسف الشاهد وشوفنا كيفاش العباد كانت تجبد منها المضام من متاعهم معناها عن بعد بالكيو ار كود توا نستعملوها كيف كيف في ليرانو في السجل الوطني للمؤسسات نستعملوها زادا بالنسبة لغير المهنيين باش ينجموا يولجوا للخدمات متاع السجل والتصريح بالوجود حاليا توا ولا مرقما وراه وزارة المالية والإدارة العامة للأداءات

0: اللي نحييهم على المجهودات اللي عملوها. اما راهو مازال في الفاز دو تيست، معناها
1: مازلنا في مرحله نكون التجربة. التجربه
0: صحيح. معناها هو الموقع حاليا اللي هو e-patent.finance.gov.tn، هذا العنوان نتاع الموقع اللي نجموا نعملوا عليه الاجراءات. والموقع هذا معناها باش تحط الهويه نتاع المعني بالامر اللي باش يحل المعرف الجبائي، وعده معطيات النشاط نتاعو وين وما اليه. بعد فما وثائق اللي باش قبل نصبوهم ورقيا، تويكا باش يصبهم بي دي اف، معناها يسكانيهم ويحطهم في المنصه هذه ويتبع الملف نتاعو. وفي القرار اللي حكينا عليه نتاع 12 فيفري 2026 يقول لك راهو في ظرف يوم عمل، اذا كان الوثائق نتاعك كامله راهو تتحصل على معناها المعرف الجبائي نتاعك، بطاقه التعريف الجبائيه والتصريح بالوجود موقعة بالكيور كود. معناها توا ما عادش نطلبوا توقيع وكاشي نتاع الاداره وما اليه، معناها هذا اللي هو حاجه باهيه. وهذا زاد باش يطور في معناها المؤشرات نتاع الكلاسمون نتاع تونس في تكوين المؤسسات، خاطر نعرفوا اللي فما هياكل معناها منها البنك مونديال تعمل دراسات وتشوف شكون هم الدول اللي هما عندهم تحفيز على الاستثمار، ناهيك معناها التكوين للمؤسسة.
1: يعني انت يا سي انيس اليوم نحكيو على منصة رقمية، ولكن شوف الابعاد متاحة، نعرفوا انه الاهمية متاحة تكمن في تسهيل اليوم المسألة بالنسبة للمواطن، واحنا ديما تقريبا نجيو بالرقمنة وانه الخدمات علاش مواطن كما قلت انت اوراق وامضاءات وطبعة
0: نسخة
1: مطابقة الاصل وتمشي جيب الاوراق، في حين انك انت هذا الكل كما قلت نجم انت في جوست تدخل المنصة هذية وما تتعطلش انت وما يصيرش هكا الاكتظاظ على الادارات وتكون الخدمات رقميه. ومانيش نحكيو على حاجه جديده، معناتها نحكيو على دول العالم اليوم سباقه في المسائل هذية، وعلاش ليه ما تكونش معناها انه المنصه هذية في تونس. وانت قلت لي انه المنصه هذية مازالت في طور التجريب، احنا توا المنصه هذية رغم الاطلاق نتاعها وانه عندها ابعاد اخرى. انت قلت حكيت لي حتى على مؤسسات دوليه اخرى انه المنصه هذية تشجع بعض على الاستثمار، وشوف انت حاجه تجيب حاجه تخلي فما امبريسيون باهيه على تونس، خاصه كي نحكيوا اليوم على مجال الاستثمار وغيره، ويحسن برشا مؤشرات وبرشا تقييمات لواقع الاستثمار في تونس والبنيه التحتيه الاقتصاديه. ولكن مش نسال كوني سي انيس، احنا في العاده خليني نكون صريحه وواضحه انه اي حاجه تكون رقميه او اي منصه والمواطن يتخوف منها شوي، يقول لك انا كل منصه هذه تنجم يصير فيها شوية إشكاليات أو ما يكونش العمل بها ماشي معناها كما لازم يكون، وإلا تصير إشكاليات تقنية وإلا غيره، نلقى روحي أنا معطل ولا نلقى روحي في إشكاليات أخرى، ولا يمشي في بالي للأمور متاعي تنظمت في المنصة هذه تبين فيما بعد لا أنه ما صارتش العملية وما تمش المسار، ونلقى روحي محل مساءلات أخرى قانونية وإلا غيره من المساءلات، ولا تتعطل خدمتي وإلا يتعطل العمل امتاعي. هوني شعملنا شنو الإشكاليات أو التخوفات اللي تنجم تكون مطروحة في علاقة بالمنصة هذه، كيفاش النجم ندركه كما قلت ما احنا مزانا في مرحلة تجربة الإشكاليات هذه باش ما تصيرش حاجات أو تشكيات في المستقبل.
0: هو كما قلت سيادتك معناها، وحتى عشناها في منصة تاج متاع التصريح بالخصم من المورد، ديما من الأول راهو أكيد باش تصير إشكاليات أنه السيرفر تلقاه رزين شوية، أنه معناها هذا مما لا شك فيه، وهذا معناها نتوقعوه ماهوش مشكل. معناها هذا ودايور حتى المنصات اللي تعملت الأخرى من قبل وزارة المالية قاعدة تتحسن وتحسنت، وهذا الاستثمار اللي لازم تمشي فيه الدولة. الاستثمار معناها لازم تمشي فيه الدولة هو تحسين البنية التحتية الرقمية من معدات وما إليه، وهذا راهو باش يعاون الدولة فيش في عدة مجالات. معناها أنه المواطن سهل عليه ساعة القيام بالواجبات، برشا عباد قبل معناها ما يعملش هالتصريح بالوجود هذا ساعة معناها ما هوش داري بالمعلومة أولا، واثنين لثقل الإجراءات، وثلاثة ساعات يمشي فما تخوف بالتنقل والذهاب إلى إدارة الجباية، فما نوع من البسيكولوجيا معناها توا كي تولي الامور بعيده معناها رقميا باش يصب الوثائق نتاعو، واذا فما وثيقه ناقصه باش يدخل على البلاتفورم يعاود يقعد يتبع في الملف نتاعو. هذه الحاجه الباهيه راه معناها انت وقت اللي صبيت الملف نتاعك يعطيك وضعيه الملف. انا نقول لك راه مازال اون انستانس، راه الملف نتاعك استكمل الوثائق، راه ناقصه معلومه يلزمك تكملها تكملها،
1: او وثيقه او اللي هو لازمك تكمل.
0: وحتى في الامر اللي القرار اللي حكينا عليه نتاع وزاره الماليه يقول لك اذا الاداره حاجتها باش تثبت من وثيقه اصليه راهي تلزم تطالبك بها. معناها هذا في صوره ما وقع شك في وثيقه،
1: في وثيقه عن طريق المنصه تقول لك انا نحب نتاكد منها، تتواصل معك وتقول لك من افضل الوثيقه دي تسمي لي ورقيه،
0: معناها اتصال بالاداره المعنيه بالامر حسب العنوان نتاعو ويمشي يسلم الوثيقه هذه
1: الورقيه.
0: ومعناها ان شاء الله الحاجه الاخرى اللي لازم تمشي تباعا معناها في هذا بخصوص تكوين الشركات هو التسجيل. خاطر التسجيل مازال توا بالطابع معناها يلزمك تمشي للقباضه وتسجل، يلزم حتى التسجيل نتاع عقد الكراء نتاع اللي باش تعطى فيه النشاط، خاطر لازم يكون مسجل باش يخلوا لكم عارف جبائي. القانون الاساسي اللي هما لي ستاتوي ما عادش مطالبين انهم يتسجلوا في حالات معينه، معناها هذايا تجاوزناه. دونك ان شاء الله زاد التسجيل يولي فيه اجراءات نتاع تسجيل عن بعد وتكون فيه خلاص بالكيو ار كود كما صار في الطابع الجبائي نتاع السفر والا نتاع لي كونكور. معناها هذايا معناها وقت اللي ولا الفينيات معناها سنة خلصت عن بعد، معناها وقت اللي تكون فما الاراده راهو نجموا معناها نوصلوا للحاجات هذه. وانا معناها نحب نقول وزاره الماليه والاداره العامه للاداءات راهو الشاهيه نتاعنا تحلت، راهو نحن كمهنيين عجبتنا الحكايه معناها نتاع العمل عن بعد وانه نربحوا وقتنا وربحوا الاداره الوقت نتاعها. ماذا بينا معناها عده حاجات اخرى تمشي في معناها في معناها
1: في السياق في هذا
0: نتاع نتاع التعامل عن بعد.
1: باش نسالك في علاقه بالسؤال هذا، تو احنا نحكيو على منصه جديده للتصريح في الوجود وحكيت لي على جمله المعاملات الاخرى اللي انتم او انت سي انيس بن سعيد على الاقل حاضر معي اليوم في البلاتو كمستشار جبائي، تقول لي علاش المعاملات اخرى ما تكون زاده في نفس السياق، يا اما تكون عن بعد او يصير احداث منصات اخرى او منصه تشمل كل المعاملات اليوم الجبائيه او غيرها من المعاملات. مثلا شنو المعاملات الاخرى اللي تتمنوا انتم كمستشارين جبائيين انها تكون عن بعد ولا يصير احداث منصات، او تشوف المهم تكون المساله عن بعد وتكون مرقمنه وتسهل برشا الخدمه واقل وقت؟
0: انا ماذا بيا الخدمات الكل اللي في علاقه باداره الجبائيه تكون عن بعد. علاش؟ على خاطر باش اعوان الجبائيه يكونوا متفرغين لدورهم الرقابي، خاطر مهم انهم يقوموا بالدور الرقابي والدور التوعوي مش العباد تنخرط في المنظومه الجبائيه والناس المتهربين نجموا نتبعوهم ويكون عندهم اكثر وقت للعمل هذايا. واثنين باش نبسطوا على المواطن وعلى المهني، خاطر توا مثلا انسان اجير باش يقوم بالتصريح نتاعو شنو لازمو يعمل توا حاليا في تونس؟ لازم يمشي للمؤجر نتاعو يطلب شهاده من الخصم من المورد، خاطر نحن في تونس في بالنا انا نخدم شهر راني الاداء نتاعي خالص ماهوش صحيح، راهو المؤجر نتاعك يقوم بالخصم من المورد هو تسبقه على الاداء وهي نورمالمون تكون نفس الضريبه راهو، اما انت كمواطن راك مطالب انك تقوم بالتصريح السنوي نتاعك وداير في القانون فما اجل 5 ديسمبر من كل سنه. دونك الاجير يزمو يمشي ياخذ شهاده في الخصم من المورد ما عند عارفه، يزمو ياخذ تصريح ورقي ويعمروا فيها 12 صفحة، أنا كمهني نبعد عليه مدة نتعب باش نلقى الكازة نهي باش نعمر فيها وما إليه، فما بالك بمواطن عادي كيفاش باش يعمر هالوثيقة هذه؟ يزمو يخسر النهار يمشي للقباضة ويشد صف ويخلص وياخذ التوصيل نتاعو، هذا ينجم يكون عن بعد. تصريح بالقيمة الزايدة العقارية، تصريح بالقيمة الزايدة على الأسهم والحصص، عدة إجراءات معناها المواطنين بالخارج توا مطالبين بالضريبة على الثروة، معناها هذوما ناس ينجم في جوان يكون مش موجود اللي هو آخر أجل للتصريح هذا يلقى روحه عنده خطايا تأخير، هو مش رافض باش يخلص، أما أنت مكنه أنه يقوم بالتصريح عن بعد باش ينجم يكون معناها
1: حتى إذا كان هو مش موجود معناها في تونس تكون عملية عن بعد
0: ونجمون بالهوية الرقمية نتاعو وإلا بالميل ولا اللي هو نعرفوه شكون الشخص اللي تخل وبيش يصب معناها فما راهو الامكانيه اللي القيام بهذا.
1: كما قلت انت سيده سيانيس انه اذا كان فما اي اشكال او تساؤل او شك في وثيقه معينه او في معطيات معينه او في حاجه نجم تتواصل بتبيعة مع الشخص المعني او مع المهني المعني تتواصل معاه وتطلب الوثائق هذه للتثبت فيها. كما قلت انت معناها اليوم لاداره الجبايه باش تربحهم برشا وقت وتسهل خاصه الخدمه بالنسبه للمواطنين وغيره باقل وقت, وعندك بلاتفورم تتبع فيها كل شيء وتعرف الملف نتاعك ونوصل شنو هو الاشكاليات. اذا كان عندك اي استفسار اي تساؤل تلقاه في المنصه هذه ويحاولوا طبعا يجاوبوه عليك اذا كان فما وثيقه او ورقه ناقصه او غيره تكملها.
0: كيف راه مثلا تحيين الملف او مش ممكن مش معناها تحيين الملف, حول العنوان مثلا كان يخدم في بلاصة خاطر توا واحد كان يخدم في مثلا في عنوان معين ومشي العنوان آخر حتى في نفس المدينة, راهو لازم يعلم بالتغيير العنوان.
1: بالتغيير العنوان متاع
0: علاش يعلم؟ على خاطر راهو بالقانون إدارة الجباية مطالبة أنها تبلغ لك في العنوان المصرح عندها. كان أنت بدلت العنوان وهي بلغت لك في العنوان القديم أنت تتحمل المسؤولية.
1: تتحمل المسؤولية هي ما أعلمتش بالتغيير,
0: ما أعلمتش ليه وأنت ماكش باش تمارس حقك في الدفاع على نفسك. دونك دعوة للمواطنين انه كان غير عنوانه ولا اي تغيير عمله في الملف الجبائي نتاعو راهو مطالب انه يعلم اداره الجبايه, وحتى محاضر الجلسات اللي يعملوهم المؤسسات للمصادقه على القوائم الماليه ولا تقارير الخبير المحاسب المراقب الحسابات راهو مطالبين انهم يدعوهم بالفصل 57 مجله الضريبه على الدخل والضريبه على الشركات. دونك توا حاليا المنصه هذه ما تسمحش التحيين. تحيين راهو يقعد ديما لازمك تمشي لمكتب مراقبه الاداءات المعني بالامر وتصب الملف نتاعك باش تقوم بال معناها الإعلام وتأخذ الباتين ده متاعك بالعنوان الجديد.
1: وانا نشكر مرة أخرى أنيس بن سعيد المستشار الجبائي على الحضور معانا على التبسيط هذايا, والناس اللي ربما تتسائل على المنصة ويحب يفهم كيفاش تصير العملية. شكرا لك مرة أخرى على الحضور معانا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا أكيد بزنا موصل معكم الجزء الأخير من منك نسمع لليوم. بعد شوية أكيد باش تكون حاضر معنا زدهوني في البلاتو الدكتورة هالة داود طبيبة مختصة في أمراض الكلى, وباش نجاوبوا على برشا تساؤلات تخش بالماء في الصيف وقتاش يحمي الكلى وقتاش ينجم يضرها. نحاول نجاوبوا على كل التساؤلات امتاعكم بعد الفصل.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
3: ببليسيتي.
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك, هاو كيفاش تكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيف سيفك
7: سيف سني أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفة انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
8: وريدو طور عالمك.
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
10: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين.
1: منك نسمع ماضي ساعة و47 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد, مازال موصلين معكم فقرتنا الأخيرة, مازال مش نوصل معكم الملف الأخير. وكما قلت لكم في كل مرة نحاول نشوف المواضيع اللي تهم صحتكم ولا تهم أي قطاع اليوم وتهمكم أنتم كمواطنين تونس وتحبوا تلقوا عليها طبعا أجوبة واستفسارات. واليوم مش نحكيو على الكلى ونحكيو على شرب الماء في الصيف, وهذه باش يزن مباشره لاخر فقراتنا في الساعه الثانيه. الو انفو.
11: الو انفو.
1: وسعيد جدا باستقبال ضيفتنا اللي حاضره معنا اليوم في البلاتو دكتوره هاله داود طبيبه مختصه في امراض الكلى. دكتوره اهلا وسهلا مرحبا.
12: عسلامه مرحبا ويعطيكم الصحه على الفقره هذه.
11: مرحبا بك انت، مشكوره على قبولك
1: الاستضافه.
11: يعيشك، مشكوره انت على قبولك على الحضور معنا. وقت لي نحكيوا على الكلى ونحكيوا على الشرب الماء في الصيف، وتطرح تساؤل تقول لك نشرب برشا ماء، فمواطنين يقول لك انا في العاده نشرب لكن في الصيف نزيد نشرب برشا ماء، اسكو عادي؟ باسكو يقول لك، فمشكون يقول لك الماء ما يضرش في الاخير، بالعكس قد ما تشرب قد ما ينفعك، ومشكون يقول لك لا بكشف فما كميات معينه ما نجمش نفوتها، هذا ينجم ياثر لي على الكلى نتاعي والا لا؟ هل ارتفاع درجة الحرارة بدورها اليوم تأثر على صحة الكلى وغيره من الأسئلة؟ وهي دخلنا نبدأ معك بالسؤال دكتورة هالة داود. في البداية شفنا ارتفاع درجة الحرارة في الفترة الأخيرة، هل تؤثر ارتفاع درجة الحرارة في صحة الكلى؟
12: أكيد الكلاوي تصفي الدم وقت ينقص الكمية متاع الدم اللي توصل للكليوي بالطبيعة باش تأثر على الوظائف متاعها، والكمية متاع الدم هذية بالطبيعة اللي تدفق للكلوة لازمها مربوطة بكمية الماء اللي قاعدين نشربوا فيها. دونك كيف الكميات متاع الماء ما تكونش كافية بالطبيعة نجمو نوصلوا حتى القصور كلوي، تولي الوظائف ما تخدمش بالباهي، وديجا نشوفوا توا في معناتها عدد تصاعدي للمرضى متاع القصور الكلوي في الفترة هذه نتيجة للجفاف متاع الجسم. خاصة شكون العبيد اللي هما أكثر معنيين بالأمر؟ الأطفال، الشباب اللي يمارسوا الرياضة، وكبار السن. معناتها هذوم أكثر عبيد اللي هما يتأثروا. كبار السن جنرال موت تبدأ عندهم شعور بالعطش ينقص عندهم، دونك تلقاه يقعد بد مدة طويلة ما يشربش وما يحسش أصلا اللي هو عطشان، لين يتطور الأمر ويولي له قصور كيلوي. دونك
1: بالنسبة قلت الشباب اللي مرسوا الرياضة،
12: علاش؟ على خاطر الرياضة يتعرقوا ما غير ما يزيدوا كمية الماء اللي كانوا معناتها يشربوا فيه فيها. وقتها يصير كما قلت لك جفاف متاع الجسم، ونوصلوا حتى كما قلت لك للقصور الكلوي.
1: بالنسبه للصغار قلت لي زيد
12: بالنسبه للصغار كيف على خاطر لكسالو معناتها انه هما ما يشربوش وحدهم، تلقاه كان ما سي مات بالعطش باش يقول لك اعطيني نشرب. لازم الوالدين تتفقد صغارها تشربوا حتى ولو من غير ما يطلب هو يقول اعطيني نشرب، خاطر ديما ما نجموش نقعدوا راهو نستنيو حتى لين نشعروا بالعطش سي باش نشربوا، لازم ديما نتفقدوا احنا ونشربوا.
11: بهوني التساؤل دكتوره هالة، يقول لك قديش لازم نشربوا ماء عموما اليوم؟
12: هو راهو ما فماش رقم الى كل العبيد الكل، معناتها راهو كميه الماء اللي نشربوها تختلف حسب العمر، حسب النشاط، حسب الوزن، معناتها حسب الطقس، معناتها زاده مش كيما في الشتاء مثلا 2 لتر يكفيونا ولا حتى لتر ونص، مش كيما توا في الصيف معناها لي بيزوان يكثروا خاطر نتعرقوا ونخسروا برشا ماء. والحاجه اللي ديما نجموا نتبعوا بها راهو هي البول، تلقى بولتك غامقه راهو أعرف اللي أنت ناقص ماء، معناتها البولة صافية هكا فاتحة وكل معناها راهو أنت سافا مروي بالماء والكل. وعدد الكمية معناتها قديش تدخل زادة للتواليت، هذيك زادة معناها تلقى روحك نقصت تدخل للتواليت في النهار وكل، عارف اللي أنت راك ناقص شربين ماء.
11: واضح به، وكما قلت انت حسب الطقس، حسب العمر، حسب الوزن. صحيح جينيرالمون
12: باش نعطي ان شيفر، اما راهو كما قلنا يختلف حسب جينيرالمون 2 لتر 3 لتر توا في السخانه هذه، اما سا ديبون كما قلنا حسب
11: انت والنشاط. فما شكون يقول لك انا نشرب برشا ماء، دكتوره اسكو هذا ينجم ياثر زاد على الكلى نتاعي بالسلب والا لا؟ يقول لك نشرب برشا ماء، معناه
12: اسمعني كميه الشربين الماء بطبيعه ما نبداوش نغرقوا زاد بالماء، هو الكليوي نتاعنا راهي قادره انها تصفي معناها الماء قد ما انت تعطيها، لكن المشكله انه ثم تاثير على الاملاح، معناتها نجموا كميه الصوديوم تولي تطيح برشا وياثر حتى معناتها تولي لنا مشاكل نتاع املاح ومشاكل نتاع في الجهاز العصبي وكل شيء، يعني ما لازمناش زاد نغرقوا روحنا بالماء.
11: وفما زاد اسئله اخرى سمحني دكتوره، يقول لك انا مثلا يقول لك انا ما نشربش برشا ماء او نشرب خلينا نقول كميات محدوده، ولكن في المقابل نشرب برشا جو مثلا في الصيف، اسكو العصائر او الجو هذه تنجم تعوض دور الماء والا لا؟
12: لا لا في كل الحالات العصائر متعوضنيش الماء خاطر فيها كمية الساعة هذيك العصائر المصنعة ماذا بينا نبعدوا عليهم أصلا مهمش بهين للكليوي معناتها ماذا بينا نحاولوا نتحاشيهم وحتى العصائر الطبيعية حتى هما راهم فيهم كمية متاع سكريات ماذا بينا الحاجة اللي تروي بالبهي لبدن وبهي للكليوي هو الماء الطبيعي وكن حبوا نعملوه منكه نجم نزيدوا فيه شوية سيترون شوية نعناع باش هكا يبدأ منكه لكن ما حتى شيء ما ينجم يعوض الماء
1: به. فما زيد أسئلة أخرى الحقيقة في علاقة بالموضوع هذية دكتورة نذكر هيلا داود ضيفتنا اليوم في البلاتو طبيبة مختصة في أمراض الكلى. فبشكل يقول لك كثرة المسكنات اليوم وغيره تنجم تضر الكلى صحة المعلومة هذية ولا غلط؟
12: بيان سور كثرة المسكنات سختون سميوهم مضادات الالتهاب لزانتي انفلاماتوار هذيك الديكلوفين سيليبريكس الانفلاميل معناتها هذوك المسكنات مضادات الالتهاب هذوك يضروا برشا الكلاوي هذيك علاش ما ناخذوهم كان بعد استشارة الطبيب متاعنا معناها مش انت خذيت دواء مرة عطاك طبيب مثلا اوردونونس فيها هذوما الدويات وانت حسنك معناتها انا هذوما معناتها ديكا نشوف فيهم تولي جوغ راهو اكثر حاجه تضر لنا الكليوي هما لو تو ميديكاسيون تاخذ دواء وحدك عطاك دواء قبل طبيب انتي انفلاماتوار حسنك ما تقولش هاي برا نعاود نشري انا تويكا من الفارماسي وناخذ خاطر راهو يضر الكليوي برشا لازم ديما مراقبه الوظائف الكليوي مراقبه صحيه وكل قبل ما ناخذ حتى دواء
1: به. هذه مهمة جدا المعلومة. سؤال آخر في علاقة نذكر دكتورة هيلا شنو الأكلات اللي أو المشروبات بون ما بتبيع بدرجة أولى ما يكل على الأقل اللي تنصح بها للحفاظ على كلى سليمة؟
12: به هو ما فماش أكلة سحرية باش نحافظوا على كلوينا لكن الكلوي باش نجموا نحافظوا عليهم لازمنا نعتمدوا نمط ماكلة صحي معناها نحاولوا ناكلوا الخضرة بزيد نبعدوا على لي تخوا بلون قولوا لهم الفارينة السكر والملح هذوما أكثر ثلاثة حاجات يضرونا الكليوي نحاولوا نبعدوا عليهم نقصوا منهم معناها نقصوا من كميات الملح نقصوا من كميات السكريات اللي ناكلوا فيها وبطبيعة لي بات توسكي كوسكسي ومقرونة وكل نحاولوا زيدا ناكلوا بطريقة معتدلة نبعدوا على الجازوز المشروبات الغازية مشروبات الطاقة سورتو اللي توا قاعدة نشوف اللي برشا الشباب قاعدين يستخفوا بالاستهلاك متاعهم الوغ كو برشا ديزيتود بينوا انه هما يضروا برشا الكلاوي نحاولوا نشربوا الماء نراقبوا الضغط متاعنا اكثر حاجه معناتها راهو ملي احنا صغار لازم ديما الانسان يبدا عنده ريفلكس انه يقيس ضغط الدم نتاعو خاطر اكثر حاجه راهي توا قاعده تعمل لنا في قصور كلوي هي ارتفاع ضغط الدم والسكري بطبيعه ونقيس نسبه السكر في الدم نتاعنا وبطبيعه شرب الماء بكميات كافيه هذم هما اكثر حاجات ونبعدوا كما قلنا الساعه على المسكنات وعلى لوتو ميديكاسيون بصفه عامه معناتها ناخذوا دويات من غير ما نستشيروا
1: الا الطبيب والا في اضعف الحالات الصيدلي اللي هو ربما نجم يقول لك شنو الحاله يسالك الاسئله اللي لازم يسالهم باش يعرف اسكو انت يمشي معاك الدواء والا لا هالمرضى غسيل الكلى يلزم احتياطات خاصه في الصيف شنو تنصح
12: بالطبيعه هو مرضى غسيل الكلى والمرضى نتاع الكلى بصفه عامه نبداو بالمرضى الكلى اللي مازالوا ما وصلوش الغسيل مرضى الكلى اللي مازالوا ما وصلوش الغسيل راهم ماهوش كيما المرضى العادي معناتها ماهوش كيما اي انسان دونك يشربوا الماء كيف بكميات كبيره كيف نقولوا احنا تسخن الدنيا ولا حاجه لا على خاطر لازم يستشيروا ديما الطبيب نتاعهم على كميه الماء اللي يشربوها خاطر الكلاوي تبدا ناقص الخدمه نتاعها دونك ينجم هو كي يشرب برشا ماء الكلوه ما هيش قاعده باش تخرج لنا هيك كميه الماء الزايده اللي هو يشربها دونك حسب قديش القصور اللي عنده مريض الكلى الطبيب نتاعو هو اللي يقول له قديش يشرب الكميه بالضبط وبالنسبه للمرضى الغسيل بالعكس هذوك ما يلزمهمش يشربوا الماء على خاطر ما يلزمهمش يكثروا في كمية الماء سرتو خاطر البولة متاعهم تنقص برشا. يلزم ديما يتبعوا الوزن متاعهم الجيف بطبيعة عندهم وزن قبل ما يعملوا بين حصص الغسيل, وبطبيعة يردوا بالهم ديما سرتو في الويكاند خاطر يقعدوا نهارين ما يصفيوش, دونك ينجموا يبدأوا يشربوا في الماء برشا وكل قبل ما يوصل نهار الاثنين تلقاه سيء معناتها تعب وطلع له الماء الرواري والكل, دونك يلفو ليميتي وقتها الكونتيتي نتاع الماء اللي يشربوها.
1: شكرا لك مره اخرى دكتوره هيلا داود على الحضور معنا, طبيبه مختصه في امراض الكلى. شكرا لك على كل هذه التفاصيل التوصيات والنصائح, وهنا كنكون وصلنا الختام منك نسمع لليوم. شكرا لك عزيز عوني في الاخراج الصوتي, حسامحه في الاخراج الرقمي, زميلتنا هيفا بن يوسف في الاعداد والتنسيق, كانت معكم ابتسام شويخه موعد الاخبار مع زميلنا حمدي السويسي, نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
13: منك نسمع, منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
14: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور.

0: c'est toute saine.
1: D-Wen FM, hey, il y a le mot, mais la zit se saute, au ralik, toujours à l'écoute. Fi tout le silkobra, à la fréquence, tlita tsaïn, face al khamsa. Fi nebel, à la 107. Ou fil l'autoroute, hamamet sousa, à la 107, face al 3. Ou fi gebes, à la 99, face al 1. Ou bien sûr, fi sfaqas, à la 91, face al 2. Ou win ma tkounou, D-Wen FM, tkounou معاكم. D-Wen FM, صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
3: ديوان فم فلاش نيوز.
4: موجز الثانية بعد الزوال. ديوان فم عسلمة. وزارة التربية تؤكد في بلاغ توضيحي اليوم أنه لم يقع بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد للسنة الدراسية القادمة، على أن يتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لمختلف المراحل التعليمية في موعد لاحق عبر قنواتها الرسمية. وأفادت الوزارة بأن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر الموقع الجديد vscolaire.education.tn، ولن يتطلب الأمر الاستظهار بأية وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. كما أكدت الوزارة إتاحة جميع آليات الدفع الإلكترونية للأولياء لخلاص معاليم التسجيل، سواء عبر البطاقات البنكية والبريدية أو تطبيقة ديديسات أو المحافظ الإلكترونية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل الفهمي يشددان على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وصون المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشريف وحماية مقدساتها. وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم بالعاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، حيث تباحث الطرفان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل تكثيف التحرك العربي والدولي. تراجع إنتاج التين الشوكي في تونس خلال الموسم الحالي إلى حوالي 100,000 طن مقارنة ب250,000 طن خلال الموسم الماضي جراء الانتشار الواسع لآفة الحشرة القرمزية، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشدي البناني، مشيرا إلى أن هذا النقص الحاد يعود إلى تضرر منطقة زلفان من ولاية القصرين التي تضم أكثر من 35,000 هكتار. ودعا رشدي البناني خلال تدخله في برنامج منك نسمع على ديوان فام، دعا إلى إعلان انتشار هذه الحشرة جائحة وطنية وإجراء تدخلات استثنائية وعاجلة، كما طالب بعقد جلسة عمل عاجلة لبحث إحداث مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تثمين ملايين الأطنان من الغراسات المريضة والمقلوعة وتحويلها إلى إيثانول عضوي للحد من تداعياتها البيئية وتقليص توريد هذه المادة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري أعطى اليوم بمنطقة بوحسينة من ولاية سوسة إشارة انطلاق أشغال بناء 14 مسكنا اجتماعيا بحي حشاد السكني كأول مشروع في الجهة ينجز ضمن آلية الكراء المملكة بكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار. وأوضح الوزير في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، أوضح أن المشرفين على المشروع سيلتزمون بتسليم المساكن للمستحقين قبل الصائفة القادمة بمدة إنجاز حددت ب400 يوم، مؤكدا توفر الاعتمادات المالية اللازمة لضمان نسق أشغال مرتفعة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تحجز 156 كيلوغراما من

0: من المواد الغذائية الفاسدة وغلق محل تجاري مع فتح محضر عدلي ضده لإخلاله بشروط الصحة وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلية، والذي أشار في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة أشار إلى أن هذه المحجوزات شملت أساسا اللحوم الحمراء والأكلات الجاهزة والمرطبات، وأن حملات المراقبة المنجزة طيلة شهر جويلية أسفرت عن تحرير 11 مخالفة وتوجيه 9 تنابيه ضد محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كريم مقني في الفلاش سبور. في أمان الله.
1: ديوان فام عسلامة.
2: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان افهم نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكه الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان افهم.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام صوت كوم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
7: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مناب نادي حمام الأنف النادي الرياضي لحمام الأنف من صفقة انتقال عمر بن علي إلى فريق التركي الجديد. قيمة الصفقة تجاوزت 4 مليون دينار توانسة. دوك مناب نادي حمام الأنف تقريبا 20% من الصفقة في طريقه إلى الحل المشكل هذا بينه وبين نادي الرياضي الصفاقسي بتدخل سلطة الإشراف، ومن المفترض الساعات القادمة باش يتم الاتفاق بخصوص هذا المناب وبالتالي انفراج في أزمة نادي حمام الأنف قبل تسجيل الفريق والقيد متاعه وضمان القيد متاعه للمشاركة الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الدرجة الرياضية التونسي وموضوع انتقال ريبيرو، حاليا مازال ما فماش اتفاق رسمي مع نادي الاتحاد الليبي اللي نذكر انه مرة اخرى اشترط تواجد جاك ديارا كما شار التيلي ومعه مبلغ مالي بالاضافة الى لاعب كرة الطائرة خالد بن سليمان. جاك ديارا الى حدود البارح موقفه مازال واضح، رفض عرض نادي الاتحاد الليبي رغم الاهمية متاعه من الناحية المالية. اللاعب باش يتقاضى في الفريق الليبي اكثر من اللي يتقاضاه في الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي حاليا صفقة انتقال ريبيرو مع الاتحاد طرابلس الى الترجي متوقفة، وفي نفس الاطار متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاستيو سافر البارح الى تونس منتظر وصوله اليوم العشية من اجل الامضاء رسميا لمدة 3 مواسم. صفقة انتقال نهائي تقريبا قيمتها تجاوز 2 مليارات توانسة. ملعب التونسي على اليوم انتداب المدافع المحوري عزيز الكنان لمدة 2 مواسم والمهاجم البنيني فينينو قادما من نادي رايون سبورت الرواندي بعقد مدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه الرواندي. نادي الرياضي لحمام الأنف يتعاقد مع الظهير الأيمن فراس بن عمار قادما من مستقبل جبس. في النجم الرياضي الساحلي الجزائري فرنسي سوفيان تشادر منتظر أنه باش يمضي في قادم الأيام لمدة 3 مواسم، لاعب موجود حاليا في ستاج حمام بورقيبة مع ليتوال من أجل معاينته واختباره فنيا وبدنيا. في النادي الافريقي من المنتظر انه اليوم العشية يتم الاعلان بصفة رسمية على اتمام صفقة تعاقد مع المهاجم الكاميروني ان كان قادما من الملعب المالي انتقال نهائي بقيمة 120,000 دولار تقريبا 350 مليون توانسة للاعب يمضى يوم امس لمدة 3 مواسم، ومنتظر انه اليوم العشية كما قلنا باش يتدرب مع الفريق. في الميركاتو كذلك الاولمبي البيجي اتفق مبدئيا مع الظهير الايمن السابق لمستقبل مرسى ونادي الصفاقسي وكذلك اتحاد تطاوين خالد الهمامي، انتظر انه يمضي في قادم الساعات لمدة 2 مواسم. في كرة اليد اليوم دارت قرعة المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد موسم 2026-2027. أبرز المواجهات في المرحلة الأولى من البطولة: الجولة 7 الإفريقي ساقية الزيت، الجولة 8 الترجي نادي الإفريقي الدربي، الجولة 9 النجم الترجي، الجولة 10 نادي ساقية الزيت الإطوال، الجولة 11 النجم الساحلي النادي الإفريقي، الجولة 11 كذلك الترجي يواجه نادي ساقية الزيت. نادي ترابزونسبور التركي أعلن على تواصله لاتفاق أولي مع النجم المصري محمد صلاح لتعزيز صفوف الفريق، عقد مدته 2 مواسم مقابل تحصل محمد صلاح على راتب سنوي يوصل ل 17 مليون يورو تقريبا 50 مليار تونسة شاملة للحوافز وحقوق الصورة والإشهار. محمد صلاح تلقى عرض كذلك من نادي بيشكتاش التركي ونادي الهلال والاتحاد السعودي قبل اتفاق مع نادي ترابزونسبور. لاسبورو فيت أما سبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليك على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: أريدو طور عالمك
5: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنديزة الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب
6: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين
6: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا يلا جو
7: عندك أورانج
8: Diwan FM.
9: Plus de hits.

0: بوبليسيتي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، ان بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
3: تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي، بريم دي بلافوني، تيكي ريستورون، اسيرونس جروب، ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
4: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك
7: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: وريدو، طور عالمك.
9: هنا في تونس الكبرى على 99.5.

حرك تك تك وقتي قلبي طيبي وانتي ما تحب تسيبي حرك في رجال تسربي خرج منحوم عربي شنعة نبور في الدربي ولي كان ستاكو الحربي

0: Sarah Musica, Sarah Musica, sur Diwana FM.
1: اسمعوني تجديده ومعك على ديوان FM حمدي.

0: te. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمه تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك.
1: ولفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان فام حسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنه بإمكان المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة انطلاقا من يوم الغد بداية من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم على النحو التالي: أور باللغة الفرنسية ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية بليبيا يتفقان على الإعداد الجيد لاستحقاق ثنائي مرتقب يخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاتفاق جاء إثر اتصال هاتفي جمع الوزيرين وتطرق إلى أوجه التعاون الثنائي وآفاق تطويره لا سيما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. من جهته جدد محمد علي النفطي خلال هذه المحادثة جدد تأكيد حرص تونس على أمن واستقرار ونماء ليبيا في إطار حل ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة بما يؤمن وحدتها الترابية. غرفة التجارة والصناعة لتونس عقدت أمس جلسة عمل مع وفد من السفارة التايلاندية بالقاهرة لبحث آليات تنويع المبادلات التجارية وتجاوز الاختلال المسجل في الميزان التجاري لفائدة تايلاندا، حيث طرحت الغرفة جملة من القطاعات الواعدة القادرة على اقتحام السوق التايلاندية وخلق تعاون اقتصادي أكثر توازناً، أبرزها زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحرية والبيولوجية، كما شملت المقترحات مجالات مكونات السيارات والأسلاك الكهربائية والصناعات الصيدلية ومستحضرات التجميل والخدمات الرقمية. الإدارة الجهوية للصحة بجابس تتسلم أجهزة تكييف لفائدة المستشفى الجامعي بالجهة في إطار حملة تضامنية تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة بهدف دعم المؤسسة الصحية وتحسين ظروف إقامة المرضى وعمل الإطارين الطبي وشبه الطبي. وجاءت هذه المبادرة بمساهمة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين إلى جانب عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني الذين ساهموا في إنجاح حملة جمع وتوفير هذه التجهيزات. في الأخبار العالمية، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد أنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 من مارس الماضي، من بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي خرجت مطلع العام، مشيرا إلى أن أكثر من 100 شخص يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة تتعلق بالأمن. نهاية الموجز الإخباري قدمه

0: معكم حمدي السويسي، المشوار متواصل مع كامل فريق برنامج سبور ماج في أمان الله.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. سبور ماج من توا حتى الاربعة متاع العشية كالعادة، سواء عمل زمان نترافقوا فيها معكم، نرجعوا للاكتواليتي، نعملوا ريكاب لها من الاخبار والاحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، اهلا وسهلا بكل مبرونجي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. تحياتنا للجميع، نترافقوا معكم بطبيعة مجازين تاع اخبار جديدة للميركاتو في تونس، شنو اللي صاير في الكيكو، فهم تصريحات اللي صارت 24 ساعة الأخيرة. أنيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 23 سنة كان عقد ندوة صحفية بعد ما كان اكشف على القائمة الرسمية لمشاركة لعب دورة الألعاب المتوسطية بداية من 23 أوت إلى 3 سبتمبر. بوجا خرج اليوم حكي على تضحية مادية، حكي على تنسيق مع بقية المنتخبات، حكي على وجه رسالة أيضا أنه ضروري باش نصبروا شوية عم نلعبيها ذوما، حكي على ملعبية قاعدين يقدموا في مردود محترم، ننتظروا منهم الكثير إن شاء الله. إن شاء الله يا كوتش، إن شاء الله بطبيعة بالعمل الكبير تقوموا فيه الناس الكل، إن شاء الله نلقاو ملعبية بطبيعة يرجعونا شوية على الأقل حكا حاجات نحبوها. دونك نحكيو على بي اس جي، إعارة خليل عياري لدندرك وإنريكي يستدعي آدم غلاب وآدم العياري لمباراة مايوركا الودية. به كل ما تبدأ فما حاجة فيها ملاعب تونسي الحقيقة نعملوا برشا جو ونشوفوا هكا إن شاء الله. إن شاء الله كل مرة نشوفوا ملاعب يلعب في بطولات كبيرة. نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري، أكثر من 400 مليون من أجل رفع المنع من الانتداب. شنية الحكاية، شنية القصة بالنسبة للويسام، بعد شوية تفاصيل مع مراسلنا في المنستير محرز الغالي. الترجي الرياضي التونسي والمسلسل الذي طال انتظاره، هل يحسم اليوم ملف البرازيلي ريبيرو؟ بعد شوية عنا التفاصيل، عنا برشا تفاصيل، باش نبدأ بالموضوع من الأول، من الأول إلى غاية اليوم، شنو اللي صار في الموضوع. تفاصيل، خذينا تقريبا كل المعطيات من الجانبين، من جانب الترجي ومن جانب أيضا الاتحاد طرابلس الليبي، وإن شاء الله بتبع الحقيقة يعرفوا كان هم، ولكن هذه معطيات نجم نحكيوها ونقول. نحكيه بعد شوية أيضا على موضوع بدينا فيه البارح، هو مدربي الرابطة المحترفة الأولى، باش نواصل بطبيعة نعملوا قراءة في كل الفنيين الذين سيشرفون على انطلاق الموسم. تحياتنا لكل أصدقائنا في أمريكا وكندا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بوجود الكوتش سهيب زروق. مرحبا كوتش.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالسادة المشاهدين متابعي ديوان فام، وإن شاء الله حلقة ممتازة
1: إن شاء الله. مازالوا 17 يوم كوتش على انطلاق البطولة، كيفاش تشوف النسق مقارنة بنسق التحضيرات بيسير بارابور السنوات الأخرى؟ تحس فما حاجة باهية تبشر بكل خير للموسم هذا؟
2: الانديس لولانية اللي ظاهرة يعني للعيان بارابور بالزوز المواسم الأخرانين هما بداية التحضيرات على بكري، الناس الكل بدأت على بكري، الناس الكل قرأ معناها رسمة الاستاج متاعها البروغرام تاع البريباراسيون، هذه حاجة باهية، انديس باهية، الكل يظل الهيئات الكل قاعدة تشتغل، يعني ما فماش فراغ إداري في الفرق الكل، دونك هذايا ديز انديس باهين، الناس كل قاعدة تخدم على رواحها، ومن بعد تقعد ديما الكومبيتيسيون الأوفيسيال هي اللي
1: تحكم،
2: هي اللي تحكم،
1: هي اللي تحكم. أكيد نستناو بطبيعة نسق كبير، الفرق الكل قاعدة تنتدب، والفرق الكل قاعدة تخدم على روحها، وكل يوم نسمعوا تعزيزات بالنسبة لفرقنا التونسية. بعد شوي نحكيو على الكوتش أنيس بوجلبان والندوة الصحفية، بطبيعة الحال على تقديم لاعبي المنتخب الأولمبي واللي باش يلعبوا دورة الألعاب المتوسطية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية. كيكوف،
1: كيكوف، نرجع للندوة الصحفية للناخب الوطني لأقل من منتخب 23 سنة أنيس بوجلبان، حكى بطبيعة على المنتخب وتقديم منتخب وشنية أهدافنا في المسابقة هذه. نسمع التصريح الأول للكوتش أنيس بوجلبان.
3: أنا مش أكون جزير، أنا متأكد كما قلت بعض الظروف شوية صعبة فيكتيف بردوي ما ما برشا لاعبين صرتوا لي كيف نتاع كيما قلت نتاع طولان حضرت، وكنت اتمنى انه نبني عليها المنتخب، لكن بيان سور حتى هذوما اللي موجودين فيهم برشا متوسطين يستنى في فرصة. الكرة راهي كلها ثقة وفرص، اللاعبين نجم نكتشفوا في الدورة هذه، وهذا هو دورنا. أهم حاجة ممكن نقيمين الكاليتي اللي عندي، إنه ديما نكتشف اللاعبية ولا نعطي فرصة للاعبية اللي عنده كاليتي، نعطيوه الطونجو، نعطيوه التيران فافورابل باش يظهر إمكانياته. نتوقع قدرة الله من ثم اللاعبين باش يكونوا مفاجأة في الدورة هذه، لأنه كما قلت لك كانوا يستناو في فرصة.
1: نعتقد انه باش تكون التورنوا هذه باش نشوف فيها حاجات باهيه، يقول الكوش نكتشفوا فيها معناها اسماء جديده، وهي فرصه مهمه باش نعطيو فرصه فوالا للاعبين اللي نحبوا نشوفهم. احنا هما لاعبين مستقبل السويب، دوره العاب متوسطيه عندنا معزه سبيسيال. هي تذكر 2001 كنا توجنا بعلي زيتوني حصل وقتها ضد المنتخب الفرنسي وربحنا وقتها، دونك ترجعنا مرة أخرى ولملاءة التتويج. كيف نشوف حظوظ منتخبنا مع الليست اللي تشوفها تو؟
2: الحقيقة ديما للتورنوا هذوما مهمين، سيرتو في العمر هذايا كما قال يعني أنيس، أنه دورة باش يستغلوها اللاعبين هذوما باش يوريوا ما عندهم. U23 ولا المنتخب الأولمبي يلزمك تكون معناها ملاعبي كونفيرمي للسينيور، معناها ما عادش نحكيو على ملاعبي نجم يكون موجود في السينيور، لازم يكون ملاعبي موجود وكونفيرمي باش تلعب في ليكيب سينيور. وذاك علاش هي موجوده U23 باش معناها كملاعبي يلزمك تاكد الامكانيات اللي عندك وتاكد انك تستحق باش تكون موجود. نحكيو على ملاعبيه حاتم يلعبوا في الكاتيجوري سينيور في ليزيكيب نتاعهم، ما عادش نحكيو على ملاعبيه نقصتهم خبرة سوا ديزون ولا صغار، ما عادش توا حتى اللي عمره 19 و18 سنة ديجا تقا عنده عام وعامين يلعب في الليكيب سينيور. فهم ملاعبية تلعب في كيبات على شان انترناسيونال يلعبوا البرة محترفين، فهم ملاعبية يلعبوا في جمعية كبار عندهم معناها ثقافة الانتصارات والبطولات. دونك كمجموعة يلزم
1: سمعني كونتر إيطاليا وقت الفينال مرسي يا حسين اي كونتر ايطالي كنت فرنسا انا في الماتش اميكال تاع
2: العام. لا وربحنا فرنسا زاد يظهر في التورنوا،
1: لعبنا فينال وقتها في بلي تركي، تركيا عملنا
2: دمي فينال تركيا اي دونك وهذاك مهم حتى مختلي تشوف في الهيستوريك نتاعك انك فريق متوج بالتورنوا هذيا، معناها كاليتي من الكاليتي لازم يكون عندهم اللاعبيه هذوما، سيرتو او نيفو مونتال يزمك تلعب باش تربح، تلعب باش يكون عندك مونتال قوي، تلعب باش في الكومبيتيسيون الكبار تكون حاضر وتكون موجود، تكون عندك عقلية اللاعب اللي يحب يربح اللاعب الرباح. ما يزمش تكون عندك معناها السلبية في العقلية متاعك، انك تجيب باش تشارك باش توري الامكانيات الفردية اللي عندك، تجيب باش تشارك باش تسوق روحك، لا يزم العقلية هذيك تتنحى. يزم يكون ملاعبيه مؤهلين باش يمثلوا المنتخب في الكوب دو موند، وما نقعدوش نحكيوا عليهم هذم جايين باش يمركيوا نهارهم ولا باش يسوقوا رواحهم، لا يزم يكون عندنا منتخب عنده عقليه الجاي باش يدافع على المريول نتاعو، جاي باش يدافع على الوطن نتاعو. هذايا يظهروا في التورنوا هذوما ابار كاليتي تكتيك وكاليتي تكنيك، يزم تكون عندنا عقليه نتاع ملاعبيه وقت اللي باش تكون
1: من
2: في السينيور
1: تزرع فيهم
2: من توا بيانسي
1: من الصغار من
2: خاطر توا انا قلت لك حاتم توا ماكش باش توريه كيفاش باش يعمل كنترول باس، توا باش تشوفه باش تكتشفه اسكو هو الي بور وكابابل باش يعطيك ما عنده، اسكو هو في لي مومون ديفيسيل وفي لي مومون كريتيك نتاع المنتخب باش يكون موجود باش يدز معاك، اسكو لي كابابل باش يمشي معاك في لي ماتش الكاليفيكاسيون في الافريك باش يدافع معناها بقلبه رب. هذا هو معناه يزم تكون نشوفوا العقلية متاحهم هنا، ويزم هذا الديسكور يزم يصير، معناه راك ماشي باش تربح، ماشي تلعب، راك مش مثل منتخب، ماكش باش تكون يعني جيست تصويرة وكهو
1: بيه. توقيت المسابقة سوي معناه من هنا ومدخلوا في ستاج بيان سور من 23 أوت ل 3 سبتمبر، هي هذيك وقتها نرمو هي في الصيف ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كيف تشوف معناه الوقت متاح جيت في معناها في تنبك كما نقولوا التحضيرات في
2: زعما بدنيين يكونوا حاضرين البطولات، يعني
1: بدايه البطولات
2: أي وقت صعيب برشا، سيرتو الوقت صعيب والعمر صعيب، خاطر العمر هذا كما قلت لك ملعبية تلعب في الفرق متاعها في الأكابر، زاد ملعبية الفرق متاعها مستحقتها، تعرف اللي عندهم تصفية كأس إفريقيا الشامبيونز ليج ولا الكونفدرالية، فما المحترفين الفرق متاعهم ما تسيبهم مش خاطر يظهر لي ماهيش الكومبيتيسيون اللي توبليجي عليك باش تسيب، شوفوا الإفكتيف نقص برشا ملعبية. دونك هذا كله راه مشكل. يعني أنا شنو نحب نوصل كو سوسوا لي كونديسيون نتاع الكومبيتيسيون، معناها التوقيت نتاعها والا العمر نتاع سورتو الناتيف نتاع الكاتيجوري هذيا ما يخليكش تحكم على الريزلتا، معناها في الاخر ما يلزمكش الطالب المجموعه هذه والمدرب بالريزلتا على قد ما يلزمك الطالب بالاداء ويزم الطالب بالعقلية اللي باش يكونوا فيها، خاطر زادة باش تعرف ان الناس هذوم اسكو نجم يعيشوا في وسط جروب والا لا. نحكيه على الايفنتروا حاتم، مع انه ليكيب سينيور نتاعك تعديت بباساج خايبه، دونك بار اوبليغاسيون لازمنا نشوفوا راه مش ملاعبي برك، لازمنا نشوفوا على الاقل اربع خمسه ملاعبيه ينجم يكونوا مع بعضهم في ليكيب سينيور باش تعطي نواه جديده وروح جديده لليكيب سينيور. وما تنساش حاتم الديسكور اللي قالوا ايرفي رونار وقت اللي يحكي بعد الهزيمه الاولانيه كي حكي على ليكيب اولمبيك في تورنوا طولون،
1: هي صحيح
2: وقتها قال نحب نشوف اسكو الكره قدم تونسي اسكو عندها مستقبل نجم انا نخدم عليه ولا لا. كي تربط انت من بعد الديسكور نتاعو من بعد معناها قرر انه ماهوش باش يقعد راهو ديزانديس حتى ما واحد يلزم راهو من وراء السطور يسمع تعرف
1: صحيح صحيح صحيح.
2: قال انا مانيش كابابلي باش نزيد نقعد نستنى اربع وخمس سنين اخرين
1: شايف اللي فيهمش زعما، معناها هو نذكر التصريح نتاعو صايب شنو قال، قال انه معناها شفت تونس مليئه بال معنى بالملعبية الباهين موهوبين، قال ولكن قال نحب نشوف معنى الملعبية ذوكم تفرجت عليه قال في دورة تورنوا استغربت الحقيقة شفت الريزولتا تاع تاع السينيور من بعد كي نلقاو احنا كما قلت انت كلامك مهم انه ما نصبرش باش نعمل بروجي دونك فما حاجات وراها،
2: خاطر شو بين الديسكور الاولاني ظاهر شاف كان الريزولتا، خاطر الوقت كان وقت وجيز جاء حاب يشوف الريزولتا نتاع ليكيب اولمبيك، خاطر شوف هو جاء في وقت فيه كومبيتيسيون في اوفيسيال يزاد يلزم تكون عنده قراءة للمستقبل القريب متاع المنتخب، خاطر هو باش يعرف من بعد كيف باش يقرر كي ديريكتومون ظاهر مشى شاف الريزولتا متاع ليكيب اولمبيك ولا عطاوه الريزولتا، دونك سي نورمال باش تشوف ايكيب فيناليست تلعب في تورنوا مهم كيما تورنوا طولون، دونك يقول لك سولون ريزولتا فما حاجة مي سا سوفوا انه من بعد شاف معناها زاد تعمق اكثر سبيسيفيكمون شاف الملاعبية اللي زادوا الموجودين شاف الباز دوني نتاع العمر هذاك اش عندنا موجود ديسبونيبيليتي بوتيتر هو في عيني هو شاف انه ما فماش معناها مستقبل قريب ينجم يبني عليه مع الناس هذوما الا يعكسوا له كلامه الا ما يخرجوه، يعني كلامه هو غلط يلزم يوريه تو الكره عندهم في الميدان خذا وقتهم في التحضيرات مازالوا براتيكمون على 16 يوم يدور على بدايه الدوره دونك وقت باهي وقت باهي للانسجام وقت باهي باش الممرن يحط اللي زاتو نتاعو يخدم عليهم ترونكي.
1: نوصلوا مع تصريحات المدرب الوطني يانيس بوجلبان، نسمعوا شنو قال بوجا التصريح الثاني.
3: لازم نعملوا نوتر ماكسيموم باش نفرحوا، لكن نقول لهم حاجه برك ما تكونوش قاسيين مع اللاعبيه برشا، راهو نوتر اوبجيكتيف واضح، الاوبجيكتيف نتاعنا الاولمبياد، الاوبجيكتيف الكبير انه اكثر ملاعبي ممكن يكون في الفريق الاول، هذا هو الاوبجيكتيف، واكثر ملاعب يكون في الفريق الاول ومعناها باش يقدم اضافه مش باش يكملوا به الافكتيف، دونك هذاك علاش ان شاء الله باش يكون ثم سينكرونيزاسيون، ونقول انه راهو نعرف انه معناها فما برشا حزن وانا ما نكذبش يعني كيما قلت لك، لكن نتعديهم مع بعضنا الكل ما نجموش حتى حد انه وحده اللي يملك القوه انه يتعدى وحده للفرحه، راهو كلنا مش نشاركوا فيها ما يتعدى كله اترافير الخدمه اترافير الكونفيونس اترافير العمل ان شاء الله.
1: دونك انيس بوجلبان يقول معروفين الاهداف شنيه، الاولمبياد اللي غبنا عليها الحقيقه برشا واكثر ما يمكن في الفريق الاول، ملاعب يلزم يجي يقدم الاضافه مش باش نكملوا به المجموعه، دونك 18 اسم لهنا، معتز الحنزولي ريان بسبيز حراس مرمى فقط في حراسه المرمى
2: صعيبه
1: يعني محمد من علاله على الدين دربالي ريان بوقديده يوسف الحرش محمد ريان الرحيم سليم خضراوي الياس الضاوي ريان الجبيلي حمزه العبيدي ريان عنان محمد صادق محمود هيثم ضو امين الله الحميدي وليد ذويب ياسين الشعباني و زين الدين كادا مشينا ب 18 ملاعب
2: يا سوي 18 زوز حراس مرمى ان شاء الله تتعدى التورنوا على بيس ماشي ثابت اول حاجه
1: بالضبط.
2: ثاني حاجه لازم الناس تعرف ما تقيمش المنتخب اللي يمشي توا بارابور بالتورنوا طولون خاطر الناس الكل بنات فكره معناها باهيه برشا على التورنوا هذاك ناقصين ملاعبيه وملاعبيه مهمين جدا معناها في خط الدفاع ولا في الوسط ولا في الهجوم لاعبيه كنت فرشت شويه انا في الماتشوات معناها فما ديزاتو باهين الحقيقه معناها في قلب الدفاع في وسط الهجوم عمر بن علي نعرفوه دونك هذوما ملاعبيه ما نشوفهم انا في الليسته توا يعني ماهوش معناها التقييم ما لازمش نعاود نقول ما لازمش يكون على الريزلتا في التورنوا هذايا الأوبجكتيف الأولمبياد سيفري مهم ومهم جدا لكن الأوبجكتيف الثاني اللي حكيها نيس بالنسبة لي أنا هو أهم خطر أهم أنك تعطي 4-5 ملاعبية كونفيرمية في الإكيب سينيور خير من اللي تمشي للأولمبياد إذا كان باش معناها باش تعطيني نختار بين زوز واحد فيهم نقول لك الثاني أهم
1: بالحق
2: والله الثاني أهم أنت في الأخر مشيت للأولمبياد بكيب به وعملت ريزلتا هي من بعد
1: ثمت إيه لكن البريزنس تاعنا في الأولمبياد زاد
2: مهم أني قلت لك ماهوش الأهم الأهم أنك تعطيني ثمرة الخدمة ماهيش ثمرة النتائج ثمرة الخدمة متاعك للكيب سينيور اللي باش تزيدك من بعد اللي من بعد هي باش تهزك جات أهداف أخرى بما فيها ترشح الأولمبياد وإلا مشينا قدمنا لو ماكسيموم في الأولمبياد إذا كان شاركنا فيه إن شاء الله سيبيا باهي ثقافة الانتصارات باهية احنا اللي فقدناه دارنيير مو في الملاعبية متاعنا في المنتخب الأول هي ثقافة الانتصارات معناها ولت عنا ثقافة انهزامية نمشي نروحوا من البول ولاني نخسروا نروحوا بنقطة واحدة عبارة عادي معناها وذاك مشكل كبير هذاك علاش قلت لك أنا حاتم لازمنا نشوفوا عقليه في المنتخب هذايا في الناتيف هذه لازمنا نشوفوا عقليه نتاع ايكيب تحب تربح
1: فما تعليق والله ساعات فما تعليقات معناها الحقيقه بعيده عن الواقع عمر لمين يقول لك معناها كي لي زونترينور الاخرين هزوا اربع جارديانات حسب رايي وشعلتوها الدنيا وتوا دو جارديان قلتوها في ساعه وتعديت وتجريوا احنا حكينا على المشاكل حكينا على الصعوبات الراجل قال لك 18 ملاعب يمشينا بفكتيف 18 لا لا ما فماش موجود
2: معناها تتصور انت اللي هو تو واحد عنده اربع خمسه عنده الحق باش يهز وهز دو جارديان باش يهز ريسك فما سيرمون دي كونديسيون
1: فما تحكي عليها
2: فما ظروف صعيبه ماهيش واحد هو الفريق محلي ماشي يلعب في ماتش في 2 كيلومتر يهز معاه 23 24 ملاعب
1: صحيح بالضبط
2: دونك مادام هز 18 ودو جارديان سي اون اوبليغاسيون نتصور معناها
1: هاي نسمعوا تصريح الثالث لانيس بوجلبان هما ثلاثه تصريحات من جمله ندوه صحفيه اللي اخترناها نسمع الكوتش انيس بوجلبان شنو قال
3: علاقه كبيره برشا بين معين الحجر المنتخب اللي بيجي في نص السينكرونيزاسيون مع نبيل ترابلسي براتيكمون كل نهار لانه ملاعبيته عندي برشا ملاعبيه قاعدين معايا مازال خلاف الموجودين توا فما ديرار بريك 2007 لاعب وسط ميدان اللي يجم يكون مع نبيل ترابلسي ان شاء الله في الدوره اللي نعرف اللي هي مهمه وتاهل من كاس افريقيا دونك قاعدين ننسقوا في انتظار ان شاء الله انه يكون فما اجتماع لان التنسيق هذا يكون ديما الاجتماع الاول اترافير الاداره الفنيه السيد المدير الفني بعديك بيان سور باش يكون التنسيق يومي مع بعضنا راهو حتى قبل عملنا الأمانة يعني باش ما بقطع النظر على ريزلتا باهي خايبه مع المدرب الوطني السابق اللي كان ثم سانكرونيزاسيون كبيره كانت تذكروا برشا ملاعبيه
1: عمر بن علي
3: ريان اللومي عياري السعيدي معناها قاعدين نشوف الخدمه والسنكرونيزاسيون موجوده هذه حاجه موجوده في المنتخب وفي الديتيان في الاداره الفنيه بقطع النظر على الاسماء يعني.
1: دونك انيس بوجلبان يقول على السنكرونيزاسيون مع بقيه المدربين مع السينيور يقول معين مازال كمان مازال ما قعدوش بيان سور لكن فما تنسيق مع نبيل ترابلسي في الايفان يقول فما كومبيتيسيون ايضا بالنسبه للايفان باش يلعبوا دونك ويقول انه هذه هي الخدمه تاع الاداره الفنيه معناها دونك قاعدين نحكيو وندرسوا وقال لك الحكايه هذه مش من تو انا من قبل عمر بن علي وكل معناها اليوم فما خدمه قاعدين الناس تخدم على روحها على مستوى الاداره الفنيه كجامعه وايضا حتى كمدربي الاصناف الشابه في المنتخب
2: هذا التوجه العادي اللي لازم يكون موجود يعني بالضبط. في الاداره الفنيه وفي المنتخبات اصناف الشبان هذا العادي, واذا كان فما عكس هذا دونك فما مشكل كبير. نعم. دونك هذا يلزم التنسيق ما بين الفئات السنية الكل, خاطر كلها تصب في مصلحة المنتخب وفي مصلحة البلاد. تشوف حاتم انت الاكزامبل نتاع كره القدم المغربيه والتنسيق بين المنتخبات, راهو اذا كان باش توصل انت في تروا كاتيجوري ولا اربعه يكونوا متوجين والا يكونوا في الادوار النهائيه في لي كومبيتيسيون اللي يلعبوا فيهم الكل, كوب دو موند, نهائيات كاس افريقيا, كاس العربيه, الاولمبياد, تشوف المنتخبات نتاعهم قاعدين ناجحين وقاعدين يعطيو في صوره ممتازه, اوتوماتيكمون باش يرجع النفع على المنتخب الاول.
1: دونك
2: وذايا راه ما يصير شكاك, هذايا فما تنسيق وفما مصلحه منتخب اكثر اكبر من اي مصلحه اخرى, وسيرتو في النتيف هذايا معناها التنسيق مهم ومهم جدا, خاطر عندهم لعبيه باش يجيوهم السينيور وعندهم لعبيه باش يطلعوا لهم الايفان. سا ديبون الاكيبر والايفان اسكو عندهم دي كومبيتيسيون ولا لا. دونك هو تحط في الوسط, فما فما صعوبة كبيرة في تحديد الليستة. بوتيتر بوتيتر حاتم كان ينجم يشوف الملاعبية اللي كانوا قبل موجودين في الايفنت روا وبعدوا شوية على الكومبيتيسيون مهمش كونفوكيت, كانوا نجم يكونوا تكميل تكميلة أموا حتى هما ترجع فيهم الثقة, خاطر في الاخر هما يصلحوا للمنتخب. في الاخر هو يقعد عنده هو القرار النهائي للقائمة متاعه, وان شاء الله ربي يوجههم خير.
1: وفما معطى مهم جدا الحقيقة سهيب, هو نلعبوا تروا ماتش في ست ايام تقريبا, لو 22 ضد مقدونيا الشماليه, لو 24 كونتر المغرب, لو 26 كونتر منتخب تركيا. عندنا ليستا في 18 ملاعبي. علاش هو قال فما صعوبات في الليستا والملاعبيه, معناش برشا معناها شو برشا نجيبوا ملاعبيه, مشينا ب 18 ملاعبي ونلعب اون بليس في جمعه, معناها سهيب
2: حاتم ما نكبروهاش برشا, نمشيو بعقليتك. هو اش قال؟ قال لوبجيكتيف الاولمبياد, معناها هذا التورنوا التحضيري باش يزيد يشوف, والملاعبيه هما بيده يكتشفوهم الناس, واحنا نشوفوا ما نعملوش ضغط كبير على انه باش يكون فما نتيجه
1: ولا. طيب بالضبط
2: الالعاب البحر الابيض المتوسط عمرنا ما كنا مطالبين بها باش نفوزوا بها, معناها كل عام نشاركوا فيها, دونك ما فماش ما يلزمناش نحطوا برشا ضغط على الملاعبيه, لازم نشوفوهم معناها سير تيرا شنو ينجموا يعطيو. كل نهارين هما توا عندهم يدور لي 4-5 ايام اللي بداوا التحضيرات, يظهر لي معناها يزم تكون تحذيرات موجهة انك باش تلعب كل نهارين ماتش,
1: كل نهارين ماتش صحيح
2: ديفكتيف 18.
1: أي.
2: معناها فما جيستيوم تاع ماتش, فما جيستيوم تاع ايفكتيف, هذا مهم ومهم جدا باش نحاولوا الماكسيموم نبدو على الاصابات. وفي مخه هو يحب يلوج على الستركتور نتاعه اللي باش يلعب بها التصفيات الاولمبياد.
1: مادام نحكيو على ملاعبيتنا لي جون, معناها بي اس جي يعرض خيل عياري للدنكيرك, مشى الدنكيرك البارح حسب اعلنت صفحه البي اس جي, ايضا دنكيرك كان اعلنت رسميا على انضمام خليل العياري. ولويس ريكي يستدعي ادم غلاب لاعب منتخب الاصغر وادم العياري لمباراه مايوركا الوديه. معطى اول خيل عياري في دنكيرك نجم حاجه باهيه بالنسبه للملاعب, يمشي ياخذ اون جو باش يمشي يكور, ولو انه الديفيزيون 2 هي معناها الديفيزيون 2, دونك مهم جدا الحقيقه ملاعبي ياخذ وقت باش يكور. صايب ولا كيف يشوف الوضع
2: في مستوى يعني بي اس جي حاتم باش تفهم, معناها ما يعطيوش الملاعبي اي كيب وباي فاسون, دونك سيرمون في الكونترا وفي اللونجاجمون نتاع الاعاره فيه دي كونديسيون, من لي كونديسيون هذوما معناها مربوطين انه الفريق هذايا بنومبر معين تاع ماتشوات ومتاع دقائق يلزم العيار يلعب فيهم. دونك سي كي سور انه فما كونفيرماسيون, فما تطمينات انه فما طون دو جو باش ياخذ, وهذا مهم جدا انك باش تلعب,
1: خاطر في العقد نتاعو فما شرط
2: هذا سيرموس, معناها في نيفو نحكيو على بي اس جي هذوما ديزيكيب هما يمبوزيو الشروط نتاعهم سلون مصلحتهم هما, خاطر عندهم بليزيور شوا في ليزيكيب باش يعطيو, دونك هو يمشي في الشوا اللي باش يصلح له هو منفعته هو كفريق وللملاعبي بيان سور. فما لوبليغاسيون تاع طون جو باش يتعطى, هذا سيرموس معناها هذا موجود. فما كونديسيون مطلوبين في الملاعبي من الناحية الفنية, معناها يزمك تحطه في كونتكست هو يساعده, ما تجينيش انا نعطيك انيليه تحطه لي انت من بعد افون سونتر ولا ميليو تيران تقول لي راه ما نجحليش, معناها هذا ذكاء في الاعاره زاد كيف كيف. انا حاجتي بيه نحب الراه في 10 12 ماتش في البروفيل هذا دونك تعطيه الوقت في طون جو في البلاصه هذه الفلانيه. من بعد يقعد الملاعب هو يلزم ينجح روحه هذه اول حاجه. وديما يقعد ديما الكومبيتيسيون راهي مهمه مهمه جدا. مادام الكيب كيما بي جي عملت لك كونترا بروفيسيونيل وعطاتك اعاره سكو هي رات فيك حاجات باهين
1: حاجه باهيه
2: حطيت لك وقت باش انت تعاود تدابتي روحك.
1: ممتاز جدا
2: بالباهي.
1: ممتاز جدا.
2: البوان الثاني حاتم
1: ادم غلاب. ادم العياري
2: زوز ملعبيه توينس
1: اي توينس بيان سور. ادم غلاب المنتخب الاسعد
2: طلع شنو اللي يزيد يغيظك اكثر ويزيد يظل انا توا عندي هذا قداش ما سمعتش بهم لسامي هذوما
1: عليه.
2: انت سمعت بهم قبل
1: قبل كونفوكاسيون مع منتخب الاصغر معناها بالنسبه لادم غلاب
2: ما تحكيوش عليهم بدون فاصون كيما مستنسين نحكيو عن ملاعبيه ليترونجي ملاعبيه دي جون وتالون لازم نجيبوهم ونحافظوا عليهم ونحكيو معاهم ونأهلوهم باش يكونوا كابابل حتى من ناحيه التفكير نتاعهم باش ما يتوجهوش لمنتخبات اخرى.
1: صحيح
2: ما حكيناش عليهم انا بيرسونيلمون ما سمعتش بارابور بلعبية أخرين سمعت عليهم برشا أحاديث وبرشا أقاويل وتتكلم عليهم برشا وجبناهم لليكيب ناسيونال و و و ومن بعد ما لقيناهمش.
1: أدم غلاب أدم العياري
2: لويس إنريكي في البي إس جي نسمع به اللي عايد في الماتش أميكال دو جوور تونيزيان معناها يلعبوا مش يلعبوا ماتش أميكال كونفوكي فما حاجة علاش هذوما ما تخدموش عليهم؟ علاش ما سمعناش عليهم؟
1: هم كونفوكي صهيب هما معناها ادم غلاب جاي في الاستاج معناها موجود في منتخب الاساخر.
2: العياري من وقتاش مشى؟
1: خليل تحكي
2: خليل العياري من وقتاش مشى؟
1: خليل العياري مشى مع البي اس جي
2: معناها
1: الموسم اللي فات
2: من عمناوي لحد اليوم سمعناش على ملاعب تالونتيي تونسي ابار خليل العياري في البي اس جي. نحكي حتى معناها نيفو ميدياتيك
1: ولكن تسليط الضوء مش كبير.
2: نحكي على تسليط الضوء ما تسليط الضوء مش كبير الضوء سكو فما حاجه ناقصه. احنا ملي مشى خليل العياري لحد اليوم 90% خليني نقول نحكيو كان على خليل العياري في البي اس جي.
1: صح
2: خليل العياري مشى لدانكيرك ومن بعد نلقاو زوز توينس اخرين تالون دي جون موجودين في ليكيب سينيور مع لويس إنريك وكونفوكاسيون ديريكت ماهيش معناها بس لا كونفوكاسيون ديريكت ما حكيناش عليها. كان كي اللي سمعنا بهم اليوم في
1: يلزم تسليط الضوء
2: يلزم هنا الخدمه حاتم هنا الخدمه
1: صحيح. دونك ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي اقل من 23 سنه في دوره الالعاب البحر الابيض المتوسط من 23 اوت الى 3 سبتمبر. نعود نذكر بالقائمه معتز الحنزولي ريان بسباس على مستوى حارس المرمى محمد امين علاله على الدين دربيلي ريان بوقديده يوسف الحرش محمد امين ريان الرحيمي سليم الخضراوي الياس الضاوي ريان الجبالي حمزه العبيدي ريان عنان محمد صادق محمود هيثم ضو امين الله الحميدي وليد ذويب ياسين الشعباني ونزين الدين كادا. نلعبوا ثلاثة مقابلات لو 22 ان شاء الله كونتر مقدونيا الشمالية نهار 24 ضد منتخب المغرب اللعبة ابيض متوسط ضد لو 22 ضد مقدونيا الشمالية 24 ضد المغرب و 26 ضد المنتخب التركي. بعد شوية نحكيه على الميركاتو وقبل هذا باش نحكيه على الاتحاد المونستير شنية الحكاية شنية تفاصيل اكثر من نص مليار مطالب الفريق انه يدفعها من الجرافة منع من الانتداب قديش من لف التفاصيل بعد شوية مع مراسلنا من المنستير محرز الغالي.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: بقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد، نكملوا المشوار في سبور ماك حتى الأربعة متاع العشية. تحيات كاملة للفريق، نسلموا على أصدقائنا في اليوتيوب، وتحية خاصة لصديقتنا أمال بالحاج. سلم علينا وسلم على سهيب، تقول جاري سهيب مرسى المرسى، أخوة بيت المرسى، تحية ليك يا أمال. تقول قزبار برونزية، لا راني مازلت مشيت لبحر. نكملوا اليوم، نخرج كونجي، نعملوا جميعا ونرجعوا نخدموا رواحنا يا خويا. سايس رواحكم الكل اللي في البحر واللي في الشمس، وربي يعين كل من يخدم على روحه. تحياتنا لل جميع. باش نحكيه على الاتحاد الرياضي المنستيري، شنو هي التفاصيل من اجل رفع منع من الانتداب. لكن قبل هذا نحب نقدموا احر التعازي لكافه الاسره الموسعه وجماهير هيئه الاتحاد الرياضي المنستيري بعد وفاه الرئيس السابق زهير الشاوش، الله ربي يرحمه وينعمه. تعازي حار مره اخرى، ان لله وان اليه راجعون. نرجعوا بطبيعه نحكيه على الاتحاد الرياضي المنستيري، وسعيد جدا بحضور مراسلنا محرز الغالي. مرحبا يا حروز، مساء النور، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل ضيوفنا الكرام، مرحبا بكل متابعي سبورمان.
1: مرحبا بك يا محرز. حكينا في العنوان، اكثر من 400,000 دينار من اجل رفع المنع من الانتداب للاتحاد الرياضي المنستيري، مشكل اخر على مستوى الامور الماديه. نحكي التفاصيل عندك، احنا قلنا العنوان، تبقى التفاصيل عندك انت يا محرز، تفضل.
2: خليني نستغل الفرصه اولا اخوي حاتم، نترحموا على السيد زهير شاوش الرئيس السابق للاتحاد المنستيري، وشكر خاص للهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري على حسن تنظيم الجنازة وتأبين يليق بسمعة الرئيس السابق وسيرته
1: في الاتحاد المنستيري. ربي يرحمه وينعمه، وإن شاء الله آخر الأحزان. تفضل.
2: الحقيقة الملفات هي كانت في السابق موجودة يعني، ولكن المنحة خاصة بمنحة تكوين اللاعبين، والحقيقة حتى المبالغ يعني ماشي كبيرة، فقط الإجراءات البنكية والقانونية هي اللي تحيل دون الخلاصة. نحكي على مبلغ معنا 50 أورو لعمر فان 254 أورو، و فقط ألفا بيبي هو المبلغ
1: 254 أورو. 54 أورو
2: 54 أورو فقط،
1: شنو
2: 254 أورو
1: لعمر فعل. عمر شكون؟
2: عمر فعل. السنغالي كان سبق خمس.
1: عمر فعل.
2: عمر فعل.
1: 254 أورو.
2: 254.
1: نحكي على 800,000 معنا 800 دينار.
2: والشيخ سيد الشيخ والي اللاعب الموريتاني تقريبا هو الخطايا الخاصة به يعني سكرت، فقط المبلغ بسيط هو 54 أورو.
1: شنو 54 أورو محرز؟
2: هي إجراءات قانونية على التحولات البنكية، يعني التحولات البنكية هي اللي فيها
1: 54 أورو ل 54,000 أورو.
2: 54 أورو
1: معناها نحكي على 200 دينار، 180 دينار
2: بالضبط.
1: مال شنو الحكاية متاع الفلوس هذه 400,000 دينار وغيره اللي موجود؟
2: هو المبالغ أكثر مبلغ هو الفاسي دي بي ينشط حاليا في الاتحاد المنستيري. أيضا المهاجم إبراهيم قدياكا 11,000 دولار، هذا هو تقريبا المبالغ الكبيرة. أو فودي كامران المهاجم الغيني أيضا 12,000 أورو.
1: معناه المبالغ الكل قديش عطينا بالأورو معناه؟ تقريبا في 100,000 أورو ولا أقل؟
2: لا، بالمبالغ التونسية 300,000 دينار.
1: 300,000 دينار
2: قرابة
1: 300 دينار. شنو هي مساعي اليوم الهيئة التأثيرية للاتحاد الرياضي المنستيري من أجل فض النزاعات هذه؟ فما حاجات معناها كما نقولوا بوادر إيجابية من أجل حلحلة الإشكاليات هذه؟
2: بالطبيعة تقريبا هي الأولوية في الملفات هي معالجة الملف هذا من أجل رفع المنع من الانتداب، خاطر الاتحاد المنستيري تعرف حاتم اللي هو قادم على انتدابات أخرى بتعزيز الرصيد البشري، وتقريبا إذا ما نجمش يرفع المنع الانتداب في الفترة القادمة تصعب الأمور.
1: تصعب الامور سينو شم جديد على مستوى الانتدابات. سمعنا ايضا فما ربما قضايا اخرى موجوده في الاتحاد الرياضي المنستيري، فما منه المعطى هذا ولا لا؟
2: فما فما ملفات في القادمة الأيام، لكن ما تصبح يعني ممكن إلا مع الفترة القادمة يعني قبل 31 مارس ممكن تكون فترة تولي وقتها أحكام نهائية.
1: واضح واضح، يعطيك الصحة محرز الغالي، شكرا ليك مراسلنا من المنستير. ريت سهيب، معناها الإشكاليات هذية تاع التحويلات البنكية وغيره، وتسمع حاجات والله العظيم تبقى مستغرب. معناها تصور أنت حسب ما قال محرز، معناها 254 أورو، معناها حكاية وثائق إدارية وغيره تخليك وتمنعك باش انت ما حكيناش على الاجماليات الاخرى، خاطر فما مشاكل اخرين ومشكليات اخرى، لكن فما حاجات بسيطه معناها ما نقراولوش احنا حساب تخليك اليوم تخرج انت في الفيفا تشوف انت كل بتاع المنع وغيره وقت اللي هي مبالغ انا فماش منها ما نجموش نحكيوا عليها الحقيقه. معناها
3: ساعات حاتم من ايكيب توصل مت منع الانتداب في جرت فاكس غلط ولا في جرت ايميل ولا نعرفش انا كونيكسيون ما تمشيش في الاداره ولا حاجه بصفه عامه، مش نحكي على الاتحاد المنستيري فقط، بصفه عامه وقت اللي تكون عندك انت اداره ماهيش متطوره، اداره ماهيش محترفه، اداره مهيش حديثة تواكب الكرة القدم الحديثة والكرة القدم المحترفة، وتكون عندك إدارة قائمة الذات موجودة باش تخدم لك الحاجات هذية بصفة معناها 24 ساعة على 24 ساعة وناس محترفين وناس كومبيتون، دونك سي نورمال باش كي تبدا تخدم بعقليه الاداره 20 سنه تالي ماكش باش تخلط توفق في كل الدوسيات نتاعك، باش تكون عندك اغلاط وباش تكون عندك اغلاط تكلفك من بعد فلوس، وذايا اللي صاير وذايا اللي اشاك فوا ديما نحكيو فيه. يا ولادي راهو قبل الفريق قبل كل شيء قبل الملاعبيه لازم تكون عندك اداره محترفه، اداره تواكب متطلبات كرة القدم الحديثة كرة القدم المحترفة ليشيل انترناسيونال. وهك شفت توا حاتم انت ما عادش راهو الفرق مربوطة كان بالفيدراسيون اللوكال نتاعك، راك وريت مربوط بهياكل الدولية، وريت مربوط بالكاف ومربوط بالفيفا في توسكي ادمنستراتيف، دونك ولا فما شين كامله مربوطه بها. قبل هاكا في بعضنا نصلح لك ونرجع لك ونبعث لك، توا ما عادش، توا فما دي سيستم يخدموا شين كامله تخدم بعضها، فما سويفي كامل لازم يكون موجود، ولي كونترا هذوم ولي شارج هذوما ولي دوسي هذوما راهم ما يتخدموش بالتليفون وما يتخدموش في القهوه وما يتخدموش، راه تخدم في اداره تخدم في بيروات تخدم في بيروات موجوده باش تخدم الفريق هذاك وباش ينجح الفريق هذاك من الناحيه الاداريه.
1: واضح. بعد شويه باش نحكيوا على الملف اللي طال انتظاره وحكينا عنه تو شهر ونص، واحنا تقريبا والله معناها الحقيقه ما تعبنا والناس طالبك بالاخبار وطالبك بالمصادر. ملف ريبيرو لاعب البرازيلي اليوم نورمالمون باش يتفضل الموضوع، معناها اما بالايجابي ولا بالسلبي، اما باش يصح في الترجي والا لا. احنا عندنا تفاصيل ونكونوا ديما منفتحين مع العباد.
3: دوما
1: شو سهيب
3: دوما في الاعلام ما تصبروش دوما،
1: لا مش حكايه صبر سهيب، لكن تريد شنو هو انه ضغط كبير. شنو هو ملف ريبيرو؟ تختلف في المصادر وتختلف المعطيات وتختلف المعلومات وتختلف برشا حاجات وصفحات موجودة وسائل أعلام ناس كل تخدم، ولا تختلف المصادر، مع اختلاف المصادر تختلف الروايات تختلف الفيرسيون الكل. دونك اليوم احنا نحاولوا ناخذوا طرفين، شكون الطرفين؟ هما اتحاد طرابلس الليبي والترجي التونسي. في الوسط شكون؟ وسط وكلاء اللاعبين، راه هما نعطيك المعلومة، وكل وكيل لاعبين يدز مع الفيرسيون تاعه يحب يوصل هو اللي هو، يا اما يخرج رابح يا اما يخرج صحيح في المعلومه، ما يحبش يخرج روحه غلط. دونك احنا نحبوا ناخذوا لي دو فيرسيون. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو اللي صار بالضبط منذ البدايه؟ راهو من بعد تبقى انتم عندكم الحكم، انتم الملوك بالنسبه للجماهير، راهو انتم تقيموا وتقرروا، احنا خدمنا لارواحنا وبعد عندكم انتم الراي والراي الصحيح معنا به. نبدا نقطه الاختلاف الاولى، والله يزول صفحات لم واحد يكتب نهار كامل السوي هاي سيد، هي نقطه الاختلاف الاولى. المقترح الاول منذ البدايه تقريبا شهر ونص كان فيه ريبيرو باش يمشي للاتحاد باش يجي للترجي بلاست محمد امين توغاي. محمد امين توغاي منذ حوالي شهر ونص كان اي شانج باش يجي ريبيرو للاسبيرانس ويمشي محمد امين توغاي ودون مقابل مادي، معناها ما تزيدش عليه فلوس. في الاثناء الوقت هذاك توغاي أمضى مع أهلي طرابلس. أهلي طرابلس هو الغريم الأزلي لاتحاد طرابلس. وموضوع هذايا معناه خلينا توا خطر كان باش نحلو بارانتيز فيه علاش وشنو باش نبقاو نحكيو الغدو. إدارة الاتحاد اتحاد طرابلس الليبي استشاطت غضبا بالعربية باش الناس تبدأ فهمتنا غضبت كيفاش. أنت اليوم أنا تفهمت معاك المرة الأولى باش ناخد تو جاي وبعد الرجل اسمه بي صحح في أهلي طرابلس به. وقتها أصبح النقاش وين المفاوضات ما بين شكري الواعر ووليد الترهوني. وليد الترهوني هو نافذ في الاتحاد وبرشا رياضيين يعرفوه اللي تعاملوا بطيعة وكلاء اللاعبين، وهو مهندس صفقة انتقال أوكبيلو لاتحاد طرابلس. هو وليد الترهوني. الترهوني قال شكري الواعر انه يجيب الملاعب لتونس وبعد تو نتفاهموا، خليه يجي الملاعب بعد تو نتفاهموا. جيري بيرو كانت تفكروا لتونس نهار 21 جويلية الماضي، وكان فما اجتماع كانت تفكروا وقتها. شنو صار؟ وليد الترهوني تخلف عن الاجتماع. تعرف وقتها كان فما اتحاد طرابلس المسؤولين نتاعو باش يجيو وتخلفوا عن الاجتماع. والسبب السبب شنو؟ حسب مصادر رياضيه من اتحاد طرابلس انه صار ضغط كبير برشا وصار هرسله من جماهير فريق الاتحاد على إدارة ناديهم لما سمعوا وشافوا فيديوهات ريبيرو موجود في مطار تونس كارتاج وحبوا على الملاعب متاعه. يقول لك أنا ملاعبي صح معايا دونك هذاك الملاعب يخصني نحكي لناتي على طرابلس. بالرغم من اللي صار هذا أنه زوز إدارات تاع زوز فرق فتحوا باب التفاوض مرة أخرى. قنوات الاتصال توا جديد عندها تقريبا أسبوع فيها شنو يقول فيها الاتحاد؟ يقول إجبارية التعاقد مع جاك ديارا مع مبلغ مالي قيمته 1 مليون دولار. جاك ديارا يمشي للاتحاد ومعها 1 مليون دولار مقابل ريبيرو يمضي في الترجي. جاك ديارا طلب $100,000 أجرة شهرية، $100,000 كأجرة شهرية نحكي لجاك ديارا. واتحاد طرابلس يقول $20,000 دونك ديارا رفض التحول الى ليبيا. المعطي جديد اللي عنده 3 أيام بقاو بين اخذ ورد. عبد المجيد صالح هذا مسؤول في اتحاد طرابلس قعد مع اداره الترجي من اجل التفاوض مره اخرى حول الموضوع. ديارا رفض، اداره الترجي اقترحت مكونه 1 مليون دولار. مكونه 1 مليون دولار رفضوا مكونه وتشبثوا بخدمات ديارا. توا سيدي المحاولات الأخيرة لإقناع ديارا، وإدارة الترجي قاعدة تعمل في كل شيء حاجة من وراء الخيال باش نبدأ واضحين لإقناع ديارا بالانتقال لاتحاد طرابلس، وإلا سيتم صرف النظر عن الموضوع النهائي. تبقى إمكانية التعاقد واردة كما قلت لكم. هذه شنو اللي صاير مع لاعب فرنسي مغربي سوايب اسمه عماد فرج يلعب في الدوري الأذربيجاني ومرتبط بعقد مع الفريق امتاعه. هذه سيدي الرواية منذ البداية. بطبيعة كما قلنا لو تختلف المعلومات وتختلف معناها المصادر وصفحات الفيسبوك ووسائل الإعلام الكل، والتحية لجميع الزملاء في مختلف وسائل الإعلام، احنا حبينا ناخذ من الأطراف الاثنين. هذه الرواية الكاملة بالنسبة لموضوع ريبيرو والترجي. تبقى انتوما عندكم بطبيعة الحق، وإن شاء الله إن شاء الله يجي وقت إدارة ترجي إذا باش تخرج تحدث إن شاء الله تكون مطابقة لكلام هذايا، وإذا عندها عكس آخر بطبيعة وإلا تحب تكذب الرواية متاعنا مرحبا بيهم، الخط مفتوح ونتحمل مسؤولية كل كلام نقوله. يا سي سهيب، هذا الموضوع من منذ البداية إلى غاية اليوم، لليوم أنا أحكي لك لليوم
3: باش حاتم راهو الحكايات هذوما ساعة يصيروا معنا في اللي ميركاتو سيرتو الميركاتو الصيفي على جميع المستويات. يعني
1: لا ربي سي بون رجع الصوت جا برشا على اليوتيوب وقلنا الصوت والصوت رجع باه هاي تفضل. لا شو سامحني بربي قاعدين يبرروا لا مبرروا، لا عندنا مصلحه لا مع اتحاد طرابلس لا مع الترجي لا مع ريبيرو لا مع حتى طرف. احنا قلنا الموضوع جبناه كما هو من المصادر نتاعه من الصباح واحنا نكتبه دونك هذه هي الروايه وهذا هو اللي قاعد صاير. بتنجم تكون معلوماتنا وانا متأكد من معلوماتنا اللي هي 99% صحيح، تبقى 1% ذيك اخويا عندهم. تفضل.
3: كما كنت نحكي لك حاتم ديما في الترانسفير وفي الميركاتو سيرتوك يبدأ يعني الملاعبية مازالوا متعاقدين مع أندية أخرى تكون فما صعوبة كبيرة وكبيرة برشا إذا كان يعني طرف من الأطراف متمسك بال كسوا الفريق متمسك بالملاعب ولا الملاعب ما يحبش يخرج دونك ديما تلقى صعوبة ديما تتويل ويكون فما ماراطون تاع نيغوسياسيون دونك هذايا عادي جدا. الصفقة حسب ما سمعتك حاتم تحكي على معناها ما شاء الله معناها دي ديتاي كبار برشا فيها سامي ملاعبية وسامي أشخاص
1: والله يا سهيب سمحني حتى اليوتيوب نعرفش فما إشكالية قالك ما سمعنا حتى شيء معناه قالك فما ما سمعنا حتى شيء في على اليوتيوب نحكي يحبونا باش نعاودوا لهم الفيرسيون باه صحيت فوالا جوست خلينا يركز معانا عزيز باش يعاود يسمع وين قصت بالضبط ما يسالش اذا فما اشكاليه نكملوها فما حتى مشكل نعاودوا معناه نعاودوا له باه تفضل سوي باه.
3: كما قلت لك يعني عادي جدا يعني انه باش تلقى واحد من اللي ترانسفير باش يتويل معناها المده نتاعو تتويل وتاخذ برشا نيغوسياسيون لازم العباد تفهم راو نيغوسياسيون مع ملاعب متعاقد راو صعيبه وصعيبه برشا سيرتو اذا كان قلت لك معناها فما اطراف اخرى متداخله تشوف انت يعني وقت اللي الترجي والاتحاد قربوا باش يتفاهموا على الملاعب الطرف الثالث دخل اللي هو جاك ديارا زاد صعب الامور اكثر وهنا يزمك معناها يزمك تقنع طول الملاعب نتاعك باش تحاول ترانسفيري وتحاول تبيع وتحاول معناها تخليه يخرج باش انت تنجم من بعد يكون هو انا توت نيغوسي بيه للفريق المقابل نيغوساسيون طويل تصحيح مي راهو ديما نقول معناها مازال وقت حاتم معناها ما يلزمش تكون فما بريسيون كبيره على اي طرف من الاطراف هذوما كل واحد يجبد الروح وكل واحد يلوج على مصلحته وكل واحد يحب يعني يشوف شنو اللي لازمه
1: سامحني يا سامحني رجعنا للفار حسام مرسي لاولاد حسام وعزيز معناها يقول لك اللي الصوت صارت فيه بان صغيره في الموضوع معناها الاول موجوده نجموا يرجعوا اليوتيوب يسمعوا معناها باهي بصحيت عزيز بارتي مكو انا وديارة انا باش نرجع لك من الاول باهي بالرغم كما قلت من انه الادارات الزوز فتحوا باب التفاوض قنوات الاتصال عندها اكثر من اسبوع شنو يقول فيها الاتحاد يقول اجباريه التعاقد مع جاك ديارا مع مبلغ مالي قيمته 1 مليون دولار ديارا طلب 100,000 دولار اجره شهريه والاتحاد قالوا 20,000 دولار دونك ديارا رفض التحول الى ليبيا الموضوع عنده 3 ايام تو نحكيوها 3 ايام 72 ساعة الأخيرة بقاو بين أخذ ورد عبد المجيد صالح اللي هو عضو في إدارة نادي الاتحاد قعد مع إدارة الترجي من أجل التفاوض مرة أخرى لما رفض ديارا أنه تحول بطبيعة إدارة الترجي اقترحت مكوانا 1 مليون دولار مع الفريق الليبي رفضوا مكوانا وتشبثوا بخدمات جاك ديارا تو المحاولات الأخيرة جودي بيان لإقناع ديارا وإدارة الترجي قاعدة تعمل في كل شيء من وراء الخيال والله يذي مصادر محبوش فما حاجات ما نحكي واش حاجة معناها كبيرة إنه باش تقنع ديارة باش يمشي لاتحاد طرابلس ومعها مبلغ مالي اللي قدنا عليه 1 مليون دولار وإلا سيتم صرف النظر عن الموضوع أني تبقى مرة أخرى كما قلنا راي إمكانية التعاقد ما زالت وارد راي الناس قاعدة تخدم برش قاعدة تخدم في الساعات القادمة والتعاقد مع لاعب عماد فرج هو فرنسي مغربي يلعب في الدوري الأذربيجاني ومرتبط بعقد مع الفريق وهذه وين قص الصوت تنجموا سي ترجعوا وتربطوا بطبيعة بعد القصة الصوت هذا الموضوع وما فيه وكما قلنا هذه أخبارنا وهذه المصادر اللي جبناه وقلنا لكم الرواية كما هي والله على ما أقول شهيد هاي سي سوائل دونك هذه
3: دونك تلخيص اللي قلته لكل حاتم واخر معناها نقطه باش يتفهموا فيها حسب ما فهمتك يعني زوز فرق اللي هو جاك ديارا 1 مليون دولار مقابل ريبيرو
1: 1 مليون دولار
3: مقابل معناها جاك ديارا 1 مليون دولار 1 مليون دولار مقابل ريبيرو في نفس الوقت يلزم الترجي تقنع جاك ديارا الملاعب نتاعها انه يخرج سولون لي كونديسيون اللي حطتهم له الاتحاد الليبي
1: هذا هو معناه دونك نقول لك حاجه سهيل
3: وفي البلان بي موجود اللاعب الفرنسي
1: نقول لك حاجه شكون اللي معطل الصفقه الكل تو
3: ديارا
1: لا مش ديارا ولا مش معطل هو جمهور الاتحاد طرابلس يحب على اللاعب لانه مثال شات نتكلموا احنا اذا مشيت معناها كيما نقولوا صفقه اللاعب في السريه التامه مشات سريه تامه وشوفناش الفيديوهات اللي في الحقيقه معناها لو الناس كل تخدم روحها ليس لو لكن وقتها واش قلت لك انا
3: هذه
1: راه من اداره الاتحاد نحكي لك معناها اليوم الجماهير اصبحت هي اللي تهرس في الاداره نتاعها الملاعب موجود في تونس وانتم قاعدين تتفاهموا واحد الملاعب معانا مصحح جيبونا الملاعب نتاعنا هذه هي الروايه كما هي على كل يا خويا يعطيك

0: في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية.

0: 90 44 96. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة. ديوان فام عسلامة. الجامعة العامة للتعليم الأساسية بالاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد أن ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. كما اعتبرت الجامعة في بيان لها أن وزارة التربية تحاول فرض الأمر الواقع وأنها تواصل انتهاج سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي والتنكر لمبدأ الحوار، وهو ما اعتبرته ضربا واضحا للحق الدستوري في العمل النقابي والتفاوض الجماعي وفق نص البيان. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر جويلية الماضي نسبة 5.1%، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي الماضي، وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الماضي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أعطى اليوم بولاية صفاقس إشارة انطلاق أول مشروع سكني ضمن الآلية الجديدة التي تعرف بالكراء المملكة، والذي يشمل إنجاز 35 مسكنا بمنطقة حي الأنس بمعتمدية سقيت الزيت لتسليمها خلال الصائفة القادمة. كما أكد وزير التجهيز والإسكان أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إسناد صفقة لإنجاز أكثر من 70 مسكنا إضافيا بمنطقة طينة في إطار الآلية ذاتها ضمن استراتيجية وطنية لاستغلال أراضي الدولة في بناء حوالي 1200 مسكنا بعدة ولايات خلال السنة الحالية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب من ولاية نابل سامي لهويدي يؤكد تراجع عصابة الهندي الأملس بالمعتمدية بنسبة تفوق 60% جراء تفشي الحشرة القرمزية، مطالبا بفتح تحقيق في التقصير الحاصل في مقاومة هذه الآفة. وأوضح لهويدي في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن الإنتاج لن يتجاوز 1000 طن خلال الموسم الحالي مقارنة بمحصول تراوح بين 4,000 و5,000 طن سنة الفارطة، مستنكرا ما وصفه بسوء التصرف والتهاون في تنفيذ برنامج معالجة الأضرار ورفعها عن الفلاحين. في الأخبار العالمية، إصابة 4 أشخاص وسط العاصمة البريطانية لندن إثر تعرضهم للطعن بهجوم بأداة حادة. وأكدت مصادر إعلامية محلية أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على امرأة بعد هذه الحادثة. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

Сутком. Юг, музыка, тесмара, поп, рок, блюз,

0: الثلاثين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامتكم، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. اللي تسمعوا فينا طوى على ديوان فهم، انتم تسمعوا في فان تايم ذا وقيت فان تايم من الأربعة للسبعة كل نهار من الاثنين للجمعة. نرافقوكم نحكيوا على المهرجانات، التظاهرات الثقافية، الأعمال الفنية، كل متدخلين في الأعمال الفنية هذية وكل ما تنجموا تعرفوه باش تعملوا تعديوا سهريات مزيانة وصيفية مزيانة اللي قاعد فيها. إن شاء الله يا ربي السخانة ما تكونش مقلقتكم برشا. اليوم كالعادة خليني نقول لكم فريق الإعداد والفريق التقني اللي وراء الحصة هذه اللي تتواصل ثلاثة سوايع تقعد معكم من هنا للسبعة، معنا عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، في الإعداد شدلية، وسيم، مرام، والفقرات متاعنا اللي تعودنا بها باش تكون بحضنا جيهان ورضوان وشيمة بصوتها إن شاء الله في الأجندة كولتوريل. حلقة اليوم شنو باش نحكيو لكم فيها في آخر الأخبار؟ كل عادة لازمنا نتعديو على مهرجان من مهرجاناتنا في جهتنا الكل ونعطيوكم برامجها ونحكيو أكثر اليوم على ليالي سليمان. مهرجان سليمان البرمجة كيفاش بدأ البارح المهرجان هذايا، البرمجة كيفاش باش تكون، الرهان على جمهور أكبر إن شاء الله، التفاصيل باش تكون مع المكلف بالإعلام سي أسامة بن عايشة. بعديك عنا ألو ستار، ستار متاع اليوم مازالت كي عاشت أحلى ليالي حياتها، أحلى نجاحاتها، بكورة نجاحاتها، باش تكون معنا بالهاتف الفنانة بوثينة النبولي. بعديك ساعتنا الموالية فما جدل كبير وكل مرة قاعدة تخرج معطيات جديدة حول إلغاء حفلة رامي عايش في مهرجان بنزرت نهار قبل الحفلة. شفنا بيانات وبيانات مضادة، شفنا مهرجان بنزرت وسمعنا لفيرسيون بتاع مدير مهرجان بنزرت، شفنا زادة البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للفنان رامي عايش. لكن اليوم صحفيين يدخلوا على الخط ويعطيوا معطيات جديدة ونعرفوا شروط جديدة يمكن كانت هي وراء الإلغاء هذا. ذاك علاش باش نحاولوا نشوفوا المعلومات من مصادرها ونكملوا نحكي في الموضوع هذايا إن شاء الله. كيف كيف باش يكون بحذنا ضيف ممثل نحبوه وكان لهنا عنا معنا برشا ذكريات في ديوان فام كيف كيف، واللي هو قاعد يعمل في دورة زادا هو في مهرجاناتنا بالمسرحية متاعو. نحكي على الممثل وليد الزين، الصديق وليد الزين اللي باش يكون ضيفنا كيف كيف. الفقرات هذه وأكثر منها باش تكون كلها في فان تايم اليوم. بالطبيعة قبل ما نبدأ ولازمنا نقعدوا هكا نبدأ مع الموسيقى، اخترنا اليوم نبدأ اون دوسور، هذاك علاش نخليكم مع عبير نعمة في شو بعمل.

0: Publicité.
1: تحب تو انت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السونتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
2: مرحبا بكم انتم تسمعوا في فان تايم. هذا ريم نور الدين من الميكرو. سميت لكم ليكيب الكل قلت بالكم ما تعرفونيش نذكركم اللي انا ريم نور الدين في الميكرو. مرحبا بكم. هذا يا وقايت الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
2: في ألو فيستيفال اليوم اخترنا باش نحكيو لكم على مهرجان ليالي سليمان الدولي. انا مازلت كي قلت لكم اللي هو مازال كي بدا للدوره هذه وهي الدوره 43 بدات من 30 جويليا وتتواصل حتى 16 اوت. هذا مهرجان عريق تبارك الله شوف فوق 40 سنه والبرمجه في العاده ديما توفر عروض مختلفه وترضي الاذواق الكل. نعرف اللي هذايا شغل شاغل للادارات نتاع المهرجانات. باش نحكيو على هذايا واكثر فيما يخص مهرجان ليالي سليمان الدولي مع السيد المكلف بالإعلام بالمهرجان سي أسامة بن عيشة. مرحبا سي أسامة.
3: أهلا بكم ومرحبا بكل متابعي إذاعة ديوان فهم وشكرا يعني على المستمرة من الدوات قبل مش من طول.
2: يعيشك ربي فضلك. وهذايا واجبنا سي أسامة. الدورة 43 بديتوا من 30 جويليا وتتواصل حتى المنتصف الشهر هذايا 16 أوت. العروض اللي ديجا تعديت كيفاش الأمور قاعدة تمشي؟ كيفاش تحسوها مباشرة موجود الجمهور بالكدا؟ العروض ناجحة إن شاء الله؟ قل لي حتى لحد الآن شنو الوضع في المهرجان؟
3: الحمد لله يا ربي. صح مهرجان ليالي سليمان كما قلت هو مهرجان عريق خذته سنة جمعية مهرجان ليالي سليمان اللي أنا شدد الكتاب العام متاعها. الحمد لله يا ربي ماشيين متجاوزين كل الصعوبات كل العراقيل. قلت حاجة هي حلم مازالت أنه نوليه مهرجان دولي إن شاء الله. فما مهرجان عريق لكن مازلنا ما وصلناش أنه يكون
2: فما عروض دولي. واضح واضح.
3: بالطبيعه
2: العروض المحليه تكفي وتوفي عنا تبارك الله كل الفنون تنجم العروض نتاعها تكون موجوده في ليالي سليمان. خليني نقول انه الافتتاح كان بالكرنفال ومحلاها العاده هذيا في برشا في عدد محترم من المهرجانات الحقيقه في الجهات نتاعنا. تو نسالك على الكرنفال كيفاش تعدى. 2 اوت كانت سهريه سلاطين الحضره، 4 اوت عرض يلا نغني، و5 اوت مسرحيه ياسين الصالحي ما يضحكنيش. وين وصلنا اليوم؟ شنو عنا
3: اليوم ان شاء الله مسرحيه ما يضحكنيش لياسين صالحي. ان شاء الله باش يكون عرض هذا بمسرح طلق بسليمان. انطلقت التحضيرات يعني من ليله البارح من اللي تمنا يعني عرض يلا
2: نغني.
3: بدات التحضيرات ما يضحكنيش. ساعه التركه ان شاء الله باش تكون بين 10 و 20 دينار.
2: طيب نحكيه على الأسعار. فما مراهنة على المسرحيات يعطيكم الصحة الحقيقة وهما زوز دو دات في جرة بعضهم. اليوم ياسين الصالحي ما يضحكنيش وغدوة بيك بوسة الوجهة الجندوبي. الحقيقة يعطيكم الصحة اللي خلطتوا على هذا آخر العروض على خاطر الجمهور التونسي بشي يودع المسرحية هذه اللي عاشت معها سنين ويحبها برشا للنجمة وجهة الجندوبي. زوز عروض مسرحية
3: واضح جزء عروض مسرحية هو اختيار مقصود من هيئة المهرجان. تعرفوا أنتم الفن الرابع منقوص يعني في جهة سليمان ما عندناش مهرجان خاص كما أيام قرطاج المسرحية. دونك فرصة هو أنه المهرجان الصيفية نعطيه قيمة للمسرح خلي العباد تجي وتتفرج وتتمتع وتعرف ما معنى الروك ما معنى الفن الرابع.
2: صحيح. والصغار والجون اللي يمكن يلوجوا في ثنيتهم ولا يلوجوا في غرام ينجموا يكتشفوا الفن الرابع كما قلت أنت في العروض هذية اللي توصل لهم في الصيف إن شاء الله والعباد الكل تلقى اللي تحبوا. حكيت لي على الأسعار خليني نقول أنه مثلا مسرحية ما يضحكنيش ياسين الصالحي ما يضحكنيش بين 10 و 20 دينار نفس الأسعار المسرحية وجهة الجندوبي. كنت كمل لي العروض اللي مازالت وأسعارها سي أسامة.
3: أوكي نواصل يعني مع البرمجة. يوم 6 أوت إن شاء الله مسرح البيج بوس اللي واجهها الجندوبي، سعر التذكرة 10 دينار. يوم 8 أوت حضرة سليمان للحضرة، ديما هي من عادات من تقاليد المهرجان زي ما ديما تكون، بتبيع سعر التذكرة 10 دينار. يوم 9 أوت المحفل الجربي، سعر التذكرة 10 دينار. للأطفال نصيب كذلك في برمجة الدورة 43 لمهرجان ليالي سليمان، من خلال عرض الأطفال نجوم الكرتون اللي باش يكون إن شاء الله يوم 11 أوت، سعر التذكرة بين 8 و15 دينار.
2: باهي.
3: 14 أوت إن شاء الله باش تكون صالة الطرب مع سفيان الزيدي، وهو عرض مدعوم من قبل مندوبية الثقافة بنابل، سعر التذكرة 10 و20 دينار. ختام مسك يوم 16 أوت مع الفنان أوف ماهر، سعر التذكرة 30 و40 دينار. جميع العروض بشتم في مسرح الهواء الطلق بسليمان بداية من الساعة 10 ليلا.
2: بداية من الساعة 10 ليلا. ساعة نحييكم على أنكم خممتوا في الأطفال وفي عرض للأطفال، وخممتوا زادة في أنه سعر التذكرة يكون أقل شوية على خاطر اللي عنده صغير وزوز وثلاثة وأربعة باش يجيبهم الكل. أكيد هذه حاجة مهمة تتشكروا عليها على خاطر مهم زادة أنه الصغار ينجموا يلقاو بايهم في المهرجانات، ولو أنه المسرحيات في المجمل طوى الأعمال المسرحية اللي تخدم في المهرجانات جنات في الصيف ولات بكلها عروض عائليه براتيكمون ينجموا يمشيوا الصغار، لكن مهم انه تكون عندهم حاجه مخصصه لهم هما.
3: احنا كمان نحط على ذوي الهمم زاده.
2: ايوه مهم.
3: الدخول مجاني، الدخول مجاني مع مرافقيه اذا التزم بطبيعه بلاش، وعندهم اماكن مخصصه.
2: جميل جدا، هذا مهم. يعطيكم الصحة. في مسرح الهواء الطلق في سليمان دوك عندهم لاكسي وينجموا يدخلوا ويقعدوا في اماكن مخصصه لهم.
3: هذا هو معناه.
2: جميل.
3: هو أماكن مخصصة وحتى في الدوات السوق يعني ما هوش جديد.
2: واضح. حبيت نسألك بما أنه جبنا على مسرح الهواء الطلق، وضعيته طيبة، الانتروتيان ماشي؟ خاطر الحقيقة قاعدين نحكيه على المهرجانات في كل بلاصة في الجمهورية، وديما نتألمك يبدأ فما مثلا انقطاعات متاع مهرجانات على خاطر المسرح يكون مش مهيئ أو لازم انتروتيان ولا المدارج تعبت ولازمها تهيئة، وهذا ياخو برشا وقت. وحبيت نعرف وضعية المسرح ولاهين به بالكدا ولا لا باش ما ينقطعش علينا بالكل مهرجان ليالي سليمان.
3: حقيقة معنا ما نخبيه، هو ليس بمسرح، هو ليس بمسرح.
2: أيوة.
3: هو فضاء،
2: فضاء
3: يعني حطته البلدية في الشتاء يولي باركينج.
2: أيوة.
3: وفي الصيف يعني بتضافر مجهودات السلطة المحلية المعتمدية والبلدية يولي مسرح.
2: واضح. لكن التسمية وقتها تولي مسرح الهواء الطلق. فهمتك.
3: احنا نقوله مسرح وخطانا نحلمه يكون عندنا مسرح فني وده
2: مشروع
3: وقاعدين مشروع نحلموا به وقاعدين نطالبوا به كجمعية مهرجان ليالي سليمان، كجمعية وكمجتمع مدني نطالبوا به، حتى كصحفيين خاطر غدوة باش نهبط للميدان نرجع صحافي. دونك نطالب به هذايا.
2: صحيح.
3: لكن للأسف مازلنا نحلموا.
2: صحيح والله. مهم العباد خاطر نحكيه توا كل مرة على المهرجانات في كل بلاصة، وقديش مهم انه يكون في مهرجانات في الجهات الكل والناس كل عندها الحق في العروض، لكن زادة لازمنا نعرفوا الوضعية وقديش فما بذلوا كلكم جهود والجمعيات توا مشكورة اللي قاعدة تقوم هي على أعمال المهرجانات تحاول باش تلقى حلول كيف ما هكا توا مازلت كيف فسرت لي اللي هو فضاء كبير مفتوح واسع باهي في الصيف لما حالة، لكن في الشتاء يولي الأغراض أخرى إن شاء الله يولي فما مكان اللي هو مهيئ بالحق ويقعد ديما مضمون للعروض الثقافية على كل. حتى بالوضعية هذه نعرف إنه المهرجان تبارك الله 43 سنة من عندك ألف حق سي أسامة كي تقول لازمنا نطالبه على خاطر بعد التاريخ هذايا المفروض كيما العروض تتحسن وكيما أنتم تطمحوا أنه يولي مهرجان دولي وتجيبوا عروض من برا وكل شيء، حتى البنية التحتية لازمها تواكب هذايا ولازمها تتطور وتحاول تلقاو حاجة مخير للمهرجان متاعكم.
3: هذا هو.
2: هذا هو.
3: نحلموا بيه وقت شوف حتى الأسعار معناها مانيش غاية ربحية معناها في المتناول للجميع.
2: ان شاء الله كل الاقبال على السهرات هذيا اللي اخترتوهم بالقدا بالقدا بعناية. ان شاء الله السهرات فما برشا جو، فما حضره سليمان وفما المحفل الجربي، سهريه الطرب مع سفيان الزيدي من احسن الاصوات التونسيه اللي تنجموا تسمعوها، وكيف كيف الاختتام يا جماهير سليمان فما الفنان رؤوف ماهر في الاختتام نهار 16 اوت، والكلكم مدعوين باش تمشيو تسهروا في ليالي سليمان. شكرا ليك سي اسامه بن عيشه المكلف بالاعلام في هذا المهرجان. هذيا كانت الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال.
2: نرجعو لكم بعد شوية في مواصلة للساعة هذية مع تابي روج جيهان السليني بعد الموسيقى. أنا جايين
1: Fun Time.

0: وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم فن تايم فن تايم.
2: مرحبا بيكم انتوما تسمعوا في فن تايم. نحب نسلم على كل من التحق بنا هوني في الشات متاع اليوتيوب اللي عنا لكم معزة خاصة. مرحبا بيكم الكل, مرحبا كل على التحيات متاعكم وعلى الاقتراحات الغنائية. حاضر بيش سي معز أتونا نسمعوها ان شاء الله خلال ثلاثة سوايع زوز سوايع وشوية اللي مزل وطوره وقايد تابي غوج.
1: تابي غوج
2: عسلي مجيهين.
3: عسلي مريم, مرحبا بيك, مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. نبدأ تابي غوج. تابي غوج هي الريفرنس توحيلنا على النجوم والمشاهير والأضواء والبريق. هذيك علاش نحب نبدأ مع أخبار تهم الفن السابع, خاطر اليوم يخرج القاعات السينما فيلم الجواهرجي, فيلم مصري كوميدي خفيف يبدأ عروضه اليوم, وهو من إخراج إسلام خيري, بطولة كل من منى زكي, محمد هنيدي, معاهم زيدا لبلبة, تارا عماد وأحمد السعدني. يعني برش على كاسين كما هكا في الكوميديا العربية. لكن علاش زيدا اخترت نحكيه على الفيلم هذا؟ على خاطره قبل طرحه في القاعات تتعرض لبرش عقبات في مرحلة التصوير والإنتاج. علاش؟ على خاطر التصوير وقف برش مرات. توفى واحد من الأبطال متاع الفيلم اللي هو الممثل أحمد حلاوة في مارس 2022 قبل ما يكمل يصور المشاهد متاعه, وكان عنده دور رئيسي. فوفاته حطت الفريق متاع العمل في مأزق إنتاجي. بعد نهاية التصوير رسميا في 2023 اختفت تماما أخبار الفيلم عامين كاملين, ولكن من بعد يتم الإعلان على الخروج متاع الفيلم هدايا أكثر من مرة, لكن ما تتمش. وهذا يصير في وسط تساؤلات الجمهور وحتى أيامات التالي ساعات قبل العرض الأول الخاص. شيصير اللي كان مقرر الجمعة اللي فاتت, يتوفى شقيق محمد هنيدي الأكبر, وهذا خلى الفيلم زادة يتأجل في العرض الخاص متاعه وينطلق في القاعات اليوم. باش نحكي لكم زيد على الفنانة الجزائرية سعاد ماسي اللي حرصت على أنها تطمن محبيها وجمهورها على حالتها الصحية بعد ما انتشرت إشاعة تقول لي هي تعرضت للاعتداء والطعن وين؟ في دارها في الحمامات. هذا اللي خليها تصدر بلاغ رسمي على الكونت انستغرام تاعها تقول فيه للأخبار هذه غلطة, واللي هي تسكن ديجا في فرنسا ساعة مش في تونس. طمنت الناس اللي تحيروا عليها وقالت خذوا المعلومات من المنصات الرسمية الخاصة بها.
2: مش معلق,
3: مش تعلق, نحس فيك تحب تعلق.
2: ديما
3: هي رأيك صلحت لهم ما صلحت لهمش, مش معناها راني أنا مانيش في تونس دونك أنا لباس. جو بونس حابة تصلح الخبر الكل اللي هو كله غلط. لا تمطعنها ولا هي أصلا مقيمة في تونس.
2: ما خيبها أنه حتى الإشاعة, معناها الإشاعة في الأخر خرجت على تونس في سياق نيجاتيف. اش علينا فيها؟ هاي
3: الحمد لله انت فيها
2: ما نحبش في تونس.
3: شنو لكم العركه الجديده في الساحه الفنيه؟ نحكيوا على المغني الفلسطيني او الغابور الفلسطيني اسمه شاب جديد.
2: شاب جديد
3: عمل جدل كبير ما بين البارح واليوم بعد ما هبط اغنيه جديده اسمها اس ال في, يحكي فيها كاريمون على سان ليفون زميله المغني الفلسطيني, ويوجه له فيها انتقادات كبيره في واحده من ابرز المواجهات الفنيه في الساحه العربيه المده الاخرى. في الاغنيه هذه الرابر هذا شاب جديد يسمي سان ليفون أكثر من مرة, وينتقد عنده التركيز على الأغاني العاطفية, على المظاهر, على الكوتيل بلينج بلينج والاستعراضي في أعماله, ويقول اللي هذه حاجات لا تليق بحجم تمثيل القضية. الأغنية تجي زادة في سياق المهرجانات في العالم العربي وأسابيع قليلة بعد تعامل سان ليفون مع هيفا وهبي. من جهته إلى الآن سان ليفون ما أصدر حتى رد رسمي ولا تعليق مباشر, ولكن الجمهور لا يكتفي الترقب وإنما بطبيعة انقسموا إلى زوز أقسام. فما ناس ترى اللي شاب جديد عنده الحق, واللي المفروض إنه الفنان الفلسطيني ما يغنيش أغاني عاطفية وما يكونش في الاستعراض هذيك,
2: ولا يبدأ فما نسبة معناها من الانجاجمون الظاهر,
3: أو الناس اللي تقول أي كلمة تجي من أي طرف لصالح القضية الفلسطينية ما تنجم تكون كين تخدم القضية, خاطر كين ما تمسش برشا ناس, إنها قادرة على إنها تمس ناس يمكن ما كانش عندهم علاقة بالأغاني الملتزمة وإلا بالقضية. شكمل مع آخر أخبار اللي تهزنا ليه أخبار المشاهير. عودة فتح جبهة خلاف جديدة ما بين براد بيت وأنجلينا جولي، وين يقول براد بيت اللي طليقته ترفض إنها تسلم عقودها السينمائية باش هو ينجم يطعن في تصريحاتها بخصوص إنه كان هو سبب وراء تأثير السلبي على مسيرتها المهنية بعد ما انفصلوا في 2016. حسب براد بيت فإنه يطلب تدخل القضاء اللي إلزامها بتقديم الوثائق والمعلومات هذية، وهي من جهتها أنجلينا جولي تقول لي ما عنده حتى حق في الاطلاع على وثائقها الخاصة. وبخلاف المسألة هذه يقع زاد الخلاف بيناتهم على بيع القصر شاتو ميغافيل اللي هو في قلب النزاع. هي تحب تبيع بايها وهو ما يحبش، وهذا قاعد يعطل عملية زادة بيع العقار المشترك. كيف كيف زادة المعركة القانونية مستمرة بسبب حصتها في شركة نوفيل اللي هي شركة بيناتهم الاثنين. هذا غير انه ابناء براد بيت من أنجلينا جولي قاعدين يتخليوا على اللقب بمتاعوا ويحطوا اللقب متاع أمهم، وكأنه دور الأبوة ما مش ياسر وتاه براد بيت.
2: الحقيقة هل الإكسبوزيشن الكبيرة ياسر متاع الفنانين كي يبدأوا دي ميجا ستار كيف ما هكا وصغارهم من أول الدنيا من أول نهار يبدأوا أوسي إكسبوزي، بعديك تصعب عليهم نتصور في المراهقة وشباب مش سهل. دونك أي حاجة يعملوها بلوس أي تغيير أي قرار ينجم يتعدى عند عبد شخصي ما يتحسش، لكن يولي موضوع كبير كما أنه بنتهم الكبيرة اللي نسيت ولا زهرة نحت اللقب متاع أبوها واستعملت كان لقب أمها في حفل تخرجها، ولا موضوع عنده عام حتى لو
3: أما يظل من أكثر الكوبل اللي كانوا إكسبوزي تحت الأضواء قصتهم معناها العبيد تبعتهم من أول من قبل ما تبدأ لينوفيت، ويظل هذا يعمل نوع من الضغط، يعمل نوع من يأثر على المواقف، يأثر على الحاجات اللي تنجم تصير بيناتهم الاثنين. أما زيدا فما العبء الرزين انه كي تبدا ولد براد بيت ولد انجلينا جولي نوع هو حاجه باهيه تنجم تظهر، ولكنها تنجم تكون عبء على خاطر فما معناها نوع من الريسبونسابيليتي، نوع زيدا من الادوار اللي
2: ما اختارهاش صغير. اكزاكتومون تنجم غدوه تحكي لنا كنت تحبه على صغار اخرين وتجربه اخرى في حمايه اطفالهم. نحكي على
3: منى زكي واحمد حلمي.
2: لا شو كيف قلت كيف تعملي
3: معاون فيك
2: ليه نحكي على جورج كلوني وامل اللي قرروا يمشيوا يعيشوا في فرنسا في قرية بعيدة على باريس باش يبعدوا صغارهم ويحاولوا يعطيهم حياة طبيعية. مانيش قاعدة ندخلك في فقرتك قدر الإمكان اللي تحب تحكي لنا جيهين كل نهار في تابي روج.
1: تابي روج
2: مرسي جيهين. باش نخليكم مع غنية مزيانة برشا ونرجعوا الألو ستار
1: فن تايم.

0: نفس طويل نفس طويل غنية للفنانة بثينة النابولي. بثينة النابولي اللي انهار 3 أوت ورت البارح معناها كانت لها موعد استثنائي, سهرة استثنائية في مهرجان الحمامات الدولي واللي نحبه نحكيه على لغتومبي متاحة, شنو صار, كيفاش حست, كيفاش عاشتها, وشنو ما ردود الفعل من الجمهور ومن الصحفيين زادة. هذك علاش بثينة النابولي باش تكون معنا بعد شوية في ألوستاخ.
1: ألو ألو ستار,
0: مش بعد شوية تو تو بثينة معنا. عسلامة بثينة.
2: عسلامة ريم,
0: شنو حوالك؟
2: ظاهرة بالفرحة
0: لحقيقة. هذاك باش نسألك, رجعت معنا ولا مازلت على الغيمة؟
2: مازلت لحقيقة, أجي الغيمة اللي تقطر بالعسل.
0: بالضبط هذيك هي. مرحبا بثينة معنا ومبروك مبروك على خاطر الحفلة يظهر لي تعديت كيما تحبوا أكثر.
2: لحقيقة بوجودكم بوجود الناس اللي كانوا حاضرين بالموسيقيين والموسيقيات بقيس مديتي زيد على رأس ثقة, أول مرة نتعاملوا بعضنا في اللايف بعد حضوري ذيك الصغرون كان مع صابر الداعي
0: في الافتتاح متاع كارتاج.
2: وي دونك سيتي اون بروميير عمرها ما تشتتم في عندي الحقيقة.
0: صحيح هذوما العوامل الكل مع بعضهم واللي نحبوا نحكيوا عليهم بالوحدة بالوحدة. انت كنت على ركح الحمامات أول حفلة خاصة ليك, نذكروا اللي كنت في مشاريع موسيقية أخرى عمناول بالذات كنت على ركح مهرجان الحمامات مرتين في جرت بعضهم في زوز مشاريع مختلفة. اليوم انت على ركح مسرح الحمامات بالعرض متاعك بخدمتك انت اللي اسمها دوليشا. دوليشا اللي هو اسم المشروع ولا اسم الألبوم كهو باش تتواصل الدوليشا ولا باش مشيوا لحاجات أخرين؟
2: ياسير انا بالنسبه ليا دوليشا قلت البارح عملت اول خطوه فيها دونك هي كانت اسم الالبوم برينسيبالمون, اسم اغنيه زاده موجوده في الالبوم واسم العرض ككونسيبت كامل كفكره انه ندير ولا الخطوه الاولى وان شاء الله الخطوات الجايين جايين زاده وان شاء الله ديما بالحق انه سما توشي على الاخر الحفله تعديت كما تحبوا اكثر كما انت قلت من برشا نواحي.
0: خلنا نبداو مثلا بناحيه انها كانت سولد اوت, انه التذاكر الكل هم تباعوا, الفنانه اول مره تقدم عرض خاص بها, كيفاش حسيتوا الاخبار؟ الحقيقه نتصور اللي قل لي انت رد الفعل كيفاش كان كي قالوا لك اللي سهريه سولد اوت؟
2: انا من سيرتريز لسيرتريز في البروجي بي والله نكون هل عيني نهار من روحي سيرين شكيد يتكلم يقول يعني ان شاء الله مبروك قبلونا حمامات. بعد بثلاثة جمعات يظهر لي ولا جمعتين من الانونس نتاع الحفلة تكلمني ثينة صمود تقول لي راو مبروك السولدات اللي هو جدا ممتع حاجة مهمة جدا عندي جمعتين قبل السبكتاكل فاستي دقيقة أكثر من المتوقع عندي هنا ما نكتبش عليك يعني الناس إنهم يكونوا من أول ما بارتاجين على المواقع على السيت بتاع حمامات التذاكر وكل شيء العدد اللي قبل متاعهم كان مفاجئ ليا الحقيقة.
0: الحمد لله المحبة ديما باهية وإن شاء الله وإن شاء الله تكبر, فما برشا عباد زادة يكتبوا في لي كومونتير ويقولوا لك اللي هما ما لقاوش تذاكر وحبوا يجيوا إن شاء الله كي شافوا العرض وشافوا الأصداء متاع العرض على في الإعلام. الحقيقة وسائل الإعلام كانت حاضرة بقوة, فما برشا دي باساج من الحفله حبوهم العبيد ونتصور تقرا في لي كومونتير الكل ولا مازال ما عندكش وقت؟
2: نشوف لي بلاكس مالوغوزمون ما خلطتش جو بارتاج شنو الناس الكل فور ولا خاطر العبيد توا احنا في وقت بدا تهز تليفون وتصور في سبيكتاكل في بارتاج وانتوري وكل شيء دونك هذاك اللي ما خلطتش شفته الكل. جو سوي سيغ اللي في برشا كلام محلي خاطر بديت نحل شويه في الميساج نشوف سورتو زيد في البريس ان فيت سي سيبرنون قداش بالحق الحمد لله الصحافه كلها الناس في ديزارتيكل نقرا فيهم لحن شوك شوك ونقعد نقرا وحاجه نحب نقولها للناس اترافير تويكا اللي باعه معاك نوعدكم بالدوليشة اخرى للناس اللي ما خلطوش على سبيكتاكل في حمامات.
0: ايوه
2: نوعدكم ان شاء الله بروشينمون نعلنوا للناس الكل وقتاش باش تكون الدوليشة الجايه
0: معناها فما حاجه وبروشينمون باش تعلن عليه اما فما
2: مهم جدا بيان سور لو بروجي فيان دو كومونسي.
0: نحب نذكرك اللي انت اعلنت على الحفله واللي انت عندك لادات نتاع تروا اوت لهنا بحذايا راهو بوثين دونك كان فما حاجه اخرى قل لي الحقيقه معناها جو ريكلام حقي انا في لي سكوب مع ابو ثينا النابولي. ان شاء الله ان شاء الله مش موعد برك, ان شاء الله برشا مواعيد, وان شاء الله توتو على خاطر العباد تحب تسمع والعباد قاعده تكتشف, ومحليهم لي رياكسيون تاع العباد اللي خرجوا وقالوا رانا ما كناش نعرفوها وجينا اكتشفنا. فما برشا عباد تعرف وتتبع, وفما عباد اللي جات اكتشفت والاكتشاف الحمد لله كانوا فرحانين به. نحب نقول زاده اللي ابار الخمسه غنيات نتاع البوم دوليشا, انت زدت للجمهور غنيه اخرى فيسع فيسع قبل للعرض, ويظهر لي تفاجئت اللي لقيتهم حافظينها ديجا.
2: الحقيقة هاي أفيت تعرف في الخدمة متاع العرض الكل لديريكسيون ميزيكال بك فايس مليكي, قعدنا ياسر نخمو في كيفاش بش يكون مطروز لسبكتاكل من أوله لآخره. يعني تنمى إن نسكروا لسبكتاكل بزينب الحنة, كان قرار من الأول مقررينه معناتها. بداية السبكتاكل قعدنا باش نخمو شنية نتاجم تكون الغنية اللي تغاس تالي بها الانرجي الانديانس زيدا فكرة السبكتاكل الكل. دونك جيت ناتوريلمان واحنا قاعدين نخدمو على الريبيتيسيون, واحنا قاعدين نخدمو على الريبيتيسيون تاع الالبوم اللي ديجا حاضر وخرج للناس وفرجتو حدا تسهر عينيك يون سي دي ايه هو المرسو اللي باش نهلو بيه للناس. لكن اي سي فري كو تفاجئت برشا انو العباد حافظو خفيفة اون فيت الغنية, جي لابريسيون كو تحست الحاجة
0: في الاسبري متاع الدوليشة متاع لابلاد التونسية اللي يظهر لي اللي عجب الجمهور. وانا كيف كيف نتبع الحقيقة بوثينة ونحاول نسمع للناس كل ونعمل رأي باش نجم كيف نحاوركم, نجم نعبر على رأي كيف كيف. الحاجة المزيانة انه سيون ايماج متاع غنية تونسية مودرن لكنها تونسية اللي دون لوتنتيسيتي, معناها حتى الجمال سغابيل حاجات أخرين, ولكن كي تسمع الغنية بالكدية تلقاها مختلفة. تو كي تقول لنا تسحر عينيك طول نمشي ونخمو في رباني تسحر عينيك وش فرح سلمواتيك معناها, ولكن كي تجي تسمع تسحر عينيك متاع بوثينة راو هي بيدها لكن تهزك في ثنية أخرى أخف وأجد وبلو مودرن لكنها تقعد في الريفيرونس التونسية. الحقيقة نحب نهنيك برشا برشا
2: عايشة
0: ونتمنى ونشوفوا عروض أخرى والعبيد تعرفك أكثر وتبع أكثر ونسمعوا الغنيات أكثر. وقتش باش تهبط تسحر عينيك كاملة باش نجموا نسمعوها ونسمعوها للعبيد؟
2: خيط وشلنا لفتاويكا مازلنا نسكن طايرين كما قلت انت من سبكتاكل وبرشا خدمة شفتوا الشهر الأخريني واللي تفهمها فما نون ستوب معناتها خدمه كل يوم لي ريبيتيسيون وكل شيء. لي ميوزيسيون زاد يتعرفوا على الاغنيات خاطر في روح جديده, زاد فما خدمه جديده, فما بوكو دو بريسيزيون في الارانجمون. حابين نحافظوا عليه في اللايف زاد مع انه لا كونفيغوراسيون تبدلت من الالبوم لللايف, فحاولنا نقدموا ديك الكل هذاك علاش ان شاء الله تخي بروشينمون نسجلوها زاد اون بون اي دو فورم. مش جدا نظلموها الأغنية لازم تتعمل كيما بنفس كيف يقولوها
0: ديوان اف. واضح الحقيقة متوا اللي قلناه الكل ما نجموش ما نعرجوش كيما بديت انت على البروفيسيوناليزم والنجاح في ديريكسيون ارتستيك متاع قيس المليتي. الحقيقة سي اون غراند كيف باش نقول لا كولابوراسيون, عندك فيها برشا زهر وبرشا اختيار موفق على الاخر خاطر قيس المليتي الحقيقة شفنا ساعة لي ميوزيسيان تبارك الله عليهم الكل دي سولو ياسر ياسر مزيانين ياسر مهمين الحقيقة. لو ترومبيتيست نحيي هنا من هنا لكلهم الحقيقة
2: ويم غطاس نحب نوزلهم تحية بالذات هم الاثنين اللي مات بالحق مامو انا التوى وين نتفرج فيه عاود لحمي قشعر لمامو دو سولو بيكا اللي انفان الديو اللي عملوه الاثنين معايا شخصين سيتي انكرويابل سيتي غرانديوز. والموسيقيين الكل زيدا الحقيقة يسون دان بروفيسيوناليزم اي دو باسيون ان فيت الموسيقى تحس الانرجي والمحبة نتاعهم للحاجة اللي قاعدين يعملوا فيها. نحب نشكرهم فردا فردا بالحق,
0: نشكرهم الكل وقيس المليتي كيف كيف, ونهنيوكم الكل على النجاح هذايا, وان شاء الله يتواصل العمل المشترك ما بيناتكم على خاطر لو كومبو ما بين كلمات سيرين شكيلي وما بين الحان ولا ديريكسيون تاع قيس المليتي وصوتك بوثينة النابولي. الحقيقة الجمهور الكل كان فرحان وان شاء الله نجاحات اخرى يا بوثينة.
2: يعيشك
0: تعطيني جملة نعرف لي هو تليفون رو أما الصوت 10/10 وصلني المشموم الفل في تسحر عينيك واسمح وبرع على روحك من غير ما تقولي لادات الجاية وقت إيش ميسلش أهلي قل
2: سرق اللي فيك وخزرة عينيك والغمزة تقتلك الضحكة زي خديك تسحر عينيك تسحر عينيك تسحر عينيك ومسموم في اللي مواتيك.
0: مرسي بثينة النابولي تسحر عينيك. هذية كانت بثينة معنا في ألو ستار ومن ألو ستار وبمشموم الفل نمشي ولا نيس الغول ديجيتال ويفز وبعد الأخبار وبعد نرجع لكم.
1: فن تايم مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. شركة سبيس إكس تغلق أبوابها نهائيا في وجه الدولة الصينية وكل ما هو مصدر لاشين مرفوض ونكوبوزون البيرسونيل الإكيبمون. شركة إيلون موسك تفرض على كل سي فورنيسور اون بيرش توتال وتطهير كامل لمورديها باسم الأمن القومي الأمريكي. منذ طرحها في البورس في جوان 2026 أصبحت سبيس إكس أكثر أهمية من أي وقت مضى في الإيكوسيستم سبيسيال أمريكا وأصبحت شريك رئيسي لوكالة النازا واليو إس سبيس فورس. ووسط تصاعد التوترات بشأن تايوان تجري شركة موسك الآن عملية تدقيق مكثفة لتعقب أي أثار صينية في سلسلة التوريد الخاصة بها. كل الشركات التي تتعامل مع سبيس إكس بشيقة تفقدها في أي مكان من العالم ولريغل سون كلير ممنوع على أي موظف من الصين العمل في مصنع يزود سبيس إكس بقطع الغيار حتى ولو كانت لوزين خارج الصين. لي كومبوزون زادا ما فما حتى قطعة ما لازمها تكون أوريجينير دو لا شين ولا سيستيم دو سورفيونس من شركات هيك فيجن وتيبي لينك وأي ماركة صينية أخرى وقع تفكيكهم واستبدالهم. لو مو دوردر هو لا سيكوريتي ناسيونال وإلغاء التبعية لأي دولة كانت في العالم وخاصة منها الصين. تسريب جديد لأول حاسوب محمول أندرويد لشركة جوجل قبل الإعلان الرسمي عليه تم تقديم وصفته قبل الوقت وهذا اللي نعرفوه اليوم عليه. ديجيتال سيتيزن تعرفت على كل خصائص لينوفو جوجل بوك 15 ومنها أنه باش يكون اللابتوب دو 15 بوس وباش يبعد على الويندوز والكروم او اس ويستقبل السيستم ديكسبلوتاسيون أندرويد مع جيميني اللي باش يكون غرافي دون لو سيليسيوم والبلاستيك دو كلافي. أول ديتاي اللي يجلب الانتباه هو لومبلاسمون دو لا توش ويندوز اللي اختفات وفي مكانها باش نلقاو اون توش مكتوب عليها ان جي ماجوسك يمثل راكورسي الماتيريال ديريكت نحو جيميناي. الكلافي يحتوي على 14 توش وما فيهش ان بافي نوميريك. كوتي كونيكتيفيتي باش نلقاو اتش دي ام اي بلان فورما 2 يو اس بي سي 1 يو اس بي ا ليكتور اس دي و سورتي جاك 3.5 ملليمتر و سيناتور سونور اي كونفيي ا دولبي اتموس. لي نوفو تحضر فيهم جام كامله باش تخرج مع جوجل بوك 15 منها ان ستيلي ريشارجابل و كلافي فوليو و سوري سان فيل سماوه اي اي ماوس ام 830 اللي توزن كان 60 غرام وفيها اون توش اي اي كي لطلب جيميناي في كليك واحد. كل هذه المعلومات بالطبع لازم التحقق منها وقت الإعلان الرسمي على اللابتوب والتعرف خاصة على سعره المقترح. في وقت اللي شركة ميتا وجوجل وآبل يستثمروا في المليارات لتطوير اللونات كونكتي جي داك داك جو بفكرة وبخدوية يمكن تصنيفه كأوريجينال. سبيسياليست دو لا كونفيدنسياليتي سوق في نظارات شمسية ما فيها حتى قطعة إلكترونية وقدموها كأحسن بروتكسيون كونتر لا سورفيونس نوميريك. أوبيراسيون ماركتينغ الهدف منها الاستهزاء من كبار الشركات ومقترحاتهم وتصوراتهم للمستقبل وطريقة الاتصال الجديدة عبر اللونات انتليجنت. داك داك جو المعروف بور سون موتور دو ريشيرش الذي يحمي الحياة الشخصية قام بتعاون مع شركة Noctaround لإطلاق اون بير دو لونيت دو سولي اللي باش تكون العكس 100% للمنتوجات المقترحة اليوم من طرف ميتا وغيرهم. في النظارات المقترحة ما نجمش نلقاو لا كاميرا ولا ميكرو ولا مضخم صوت ولا شاشات بوغ لا رياليتي اوغمونتي ولا واي فاي ولا بلوتوث ولا حتى كومبوزون الكترونيك. دوك دوك جوك تقترح نظارات خاصيتها الوحيدة هي حماية العينين من الأشعة الشمسية. نقطة التشابه الوحيدة ما بين دوك دوك جو وميتا هي ديزاين والشركة استهدت بغيبان ميتا وقالت أن نظاراتها المقترحة فيها une autonomie infinie, un mode hors ligne intégré ou à tout bas à fille série limitée بسعر 35 دولار فقط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي.

ديوان فم فلاش نيوز موجز الخامسة مساء. ديوان فم عسلامة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية، وذلك تزامنا مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية. وأشارت معطيات الرصد الجوي إلى ظهور خلايا رعدية محلية ابتداء من ظهر اليوم بالشمال والوسط، مع تساقط أمطار تكون أحيانا غزيرة بولايات سليان، القيروان، زغوان، تونس الكبرى ونابل بكمية تتراوح بين 20 و40 مليمتر، مع إمكانية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية. وزارة السياحة تعلن رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة واقتناء معدات النظافة، إلى جانب المساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ خلال ذروة الموسم الصيفي. وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات تشمل تخصيص 6.7 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة، ومليون و600 ألف دينار لفائدة 20 بلدية سياحية بهدف تدعيم تدخلات النظافة بالمسالك والمناطق السياحية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي دعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من التعبير عن التضامن إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل يضع حدا للانتهاكات وينهي الاحتلال الصهيوني. وشدد النفطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف بالعاصمة الأردنية عمان، شدد على ضرورة ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يعلن برمجة انطلاق الأشغال البنائية الفوقية لمستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددا على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز والدفع بالأشغال وفق الرزنامة المحددة. وبين الوزير خلال زيارة ميدانية أداها صباح اليوم إلى موقع المشروع، بين أن أشغال الأسس القاعدية قد شارفت على الاستكمال، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تجسيد هذا المرفق الصحي الاستراتيجي رغم الصعوبات التي شهدتها المرحلة الأولى. في الأخبار العالمية، وزارة الدفاع الهولندية تعلن اليوم إنشاء مقر قيادة متعدد الجنسيات على متن الفرقاطة التابعة للبحرية الهولندية ديريتر، استعدادا لاحتمال تنفيذ مهمة عسكرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع علي ريم نور الدين في برنامج فان تايم. في أمان الله.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم فن تايم فن تايم.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم انتم الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا في فان تايم. هذه ساعتنا الثانية، خلينكم مع شوية موزيكا جميلة وذيك الغنية اللي مازلت كي هبطت اللطيفة العرفاوي الغنية الجديدة أنا بعجبني. أنا بعجبني أهلا بك وليد.
2: مرحبا ريم،
1: تحياتي. شنو حوالك؟
2: مرحبا بك، بارك الله فيك على الاستضافة.
1: مرحبا،
2: تحياتنا ليك والمستمعي ديوان فهم. كالعادة فرحان أن يكون موجود على ديوان فهم.
1: مرحبا بك وليد، بالطبيعة خليت علينا بلاصة لهنا. خلينا الناس كل نرحب معكم بوليد الزين الممثل اللي تحبوه برشا برشا برشا، اللي استنستوا به مدة كبيرة ياسر، واللي إن شاء الله توا قاعدين تتبعوا في عروضه وتمشيوا للمسرحية في المهرجانات الصيفية. نحكيه على مسيو بروبر يا وليد، المسرحية اللي رجعت بها بقوة وقاعد تعمل بها في تورني باهية في المهرجانات الصيفية، قاعد تتنقل ما بين عدة ولايات في تونس. إلى حد الآن كيفاش العروض؟ أحكي لي.
2: والله بارك الله فيك. ساعة إلى حد الآن العروض ماشية كيما نحب وحمد لله.
1: الحمد لله.
2: المسرحية قاعدة تاخذ في سكسية من عرض إلى عرض ومن مهرجان لمهرجان. قاعدين نخدموا على تطوير المسرحية بيان سور من عرض لعرض. الحمد لله بدايات كانت حلوة برشا، مشينا للجنوب، مشينا للشمال الغربي. البارح بركة كنا في حاسل فريد في القصرين، كنا في قلعة سنان. دونك قاعدين ندوروا في برشا مهرجان جنات ونقابلوا في أكثر عدد من الجمهور، وهكذا نشوفوا المسرحية معناتها ردة الفعل متاع الجماهير من عرض العرض ومن مهرجان المهرجان
1: ومن بلاصة لبلاصة. سيحتول الجماهير تحس فما اختلافات؟
2: طبعا
1: مثلا
2: الاختلافات شوف كل أنا ديما نقول الجمهور جماهير، معناها كل معناها بلاصة وعندها نوعية الجمهور متاعها، الثقافة متاعها، ربما حتى التضاريس متاعها والبيئة متاعها تتغير من بلاصة لبلاصة. مثلا لان ساعات تمشي البلاصه تلقى الجمهور مختلط، تمشي البلاصه اخرى تلقى الجمهور نساء واحد منا ورجال واحد منا. ثم نوعيه اخرى نتاع دونك اداء نتاع عروض. هذاك علاش دونك نقيسوا درجه
1: ما هي مسرحيه عائليه
2: لا بيان سور عائليه. شوف ديما نقول انا عائليه، راهو انه تنجم العائلة تتلم، البو والأم والخو والأم الماما الناس كل جي معناها باش تتفرج في عرض فيه حكاية فيه خرافة ويضحك، خاصة وخاصة زادة معناها فيه كتيبة تمس المواطن التونسي من الشمال إلى الجنوب. هذيك الحاجة تهم عادة التونسي، يومية التونسي، مشاكل التونسي.
1: هو المفهوم فيه نقاشة، ما احنا في تونس نستعملوها العمل العائلي، معناها نجم تفرج فيه مع بابا ومع أمي. الناس كلها العائلة كلها تنجم تجي تتفرج فيه مسيو بروبر. وانا قاعدة نلاحظ في اللي تبارتاجي فيه، اللي تشارك فيه انت مع جمهورك حتى على لي ريزو سوسيو، تبارك الله ناشط فرحان برشا انت، اللي انت بالمسرحية قاعد تمشي لبلايس مختلفة وبلايس بعيدة أوي. وقاعد تدخل في الجمهورية وفي الأعماق وفي البلايس الصغيرة بالضبط. اللي من حقهم وانت دافع على حقهم في أنه توصل لهم الأعمال بالضبط. الثقافية وفي أنهم يتمتعوا بمسرح هادف.
2: بالضبط. المسرحية احنا مشينا لبارشة مناطق داخلية وبشينا حتى المناطق شعبية في تونس، عمنا وكنا في حي التضامن. دونك تعدى عرض ممتاز. كنا في الذهيبة، مشينا لآخر عرض كنا فيه في الذهيبة، معناه وصلنا 2 أو 3 كيلومتر على الحدود الليبية. دونك مشينا للحدود الجزائرية، دونك نمشيو للمناطق
1: حاسل فريد.
2: البارح كنا زادا كان عرض ممتاز وممتاز جدا، ومنطقة تستاهل بصراحة كل خير، لأنه اكتشفت أنه الناس غاديكا مازالت تعاني في بارشة مشاكل. ما عندهاش حتى مقومات الترفيه، ما عندهاش إمكانيات كبيرة. دار ثقافة صغيرة ومعناتها الوضعية متاعها مزرية، لا تستجيب المتطلبات الجماهير اللي غادي. تصور أنت ما عندهمش قباضة، ما عندهمش بانكا معناها اللي مشي يخلص يا مشي يهبط على 45 كيلومتر القاصرين مشي مشي يجبد شهريا
1: نتاعو لازم يتنقل لها صحيح.
2: دونك عندهم برشا امكانيات ناقصه. الحاجه الباهيه انه كي تمشي الناس يقول لك بالله وصل لنا صوتنا احنا بطبيعه ما نجموش نعملوا حاجه كبيره ولكن ابسط الاشياء انه تتكلم عن الناس تتوصي توصي الكلام نتاعهم. دونك هذاك الهدف نتاعنا
1: صحيح هو هو الحاسي الفريد من المعتمديات الاكثر فقرا في تونس بالضبط. وهي في القاصرين على حدود الجزائر ديجا الطبيعه صعيبه البرد بالضبط. غاديك صعيب ياسر في الشتاء والوضعيه كما قلت انت وقداش أي. مهم انه العبيد ساعه يفرحوا انه جيناهم انه وصلت لهم ويعملوا على الفنان باش يوصل لهم صوتهم يقولوا اليوم مثلا عندك منبر هك في ميكرو نتاع راديو مثلا باش تحكي عليهم وهذا مهم برشا. لو كوتي الاجتماعي عنده هذا صدايا في المسرحيه
2: اي بطبيعه الحال خاطر شوف المسرحيه تهم المجتمع وتحكي على المجتمع التونسي تحكي على الناس تحكي على معاناة الناس على أحلام الناس ربما اللي معناتها تحب توصل لهم ولكن بطابع كوميدي بطبيعة الحال كوميدي في برشا سخرية من الواقع سخرية من الوضعية الاجتماعية سخرية احنا نقوله بالدرجة متاعنا كثر الهم يضحك دونك احنا ناخذ المشاكل هذية
1: نضحكوا على الهم
2: ونضحكوا عليها اي فوالا دونك هذاك هو معناها انا مثلا في المسرحية كي نحكي على عندي مشهد كامل نحكي فيه على شخصية ناجح واول مرة باش يدخل للوتيل وماشي للوتيل وباش يعيش الـ معناتها الصدمة الحضارية اللي هي تشوفها انت عادية ولكن صدمة حضارية انه شوف الناس كيفاش عايشة واللي المواطن التونسي اليوم يخدم عام كامل ما ينجمش اليوم ينجم يهز زوز ثلاثة صغار يمشي يعدي ثلاثة ربعين في وتيل اليوم ما ينجمش بار كونتر السائح اليوم يجي ينجم يعيش في تونس جمعة كاملة بزوز
1: أوروات من أكثر البلدان اللي نجم يمشي لهم أي سائح مهما كانت بالضبط وضعيته
2: بالضبط يشيخ في تونس يعمل اللي يحب عليه ويمشي يروح على روحه. دونك المواطن التونسي اليوم ما ينجمش يمشي لوتيل ما ينجمش يتفرهد مليح ما ينجمش حتى يكري اليوم الأسوام غالية دونك أبسط الأشياء اللي نجم يترفه به. دونك من المواضيع اللي نحكيه فيه علاقة التونسي بالإدارة علاقة التونسي بالحلمة بالهجرة هذا الكل في قالب كوميديا ولكن كوميديا اللي تطرح برشا
1: يضحك لكن يخمم من
2: بالضبط بالضبط بالضبط
1: جميل به قلنا حكينا على حاسي الفريد مشيت للتطاوين مشيت الغنوش
2: غنوش زاد في
1: برك الحقيقه صح عليك محليهم الاعمال اللي خليونا ندخلوا ما عرفش دور تقبل هكا ولا
2: كنا في تالا بيسوير كنا في تالا زاد كيف كيف عملناه ومشينا الجدليين زاد في القصرين
1: الجدليين في القصرين زاد محضه سبيبه
2: بالضبط مشينا لبرشا مناطق معناتها الداخليه مشينا للتجروين مشينا النبر في الكاف مشينا مشينا الدهماني مشينا الكسور مشينا دونك المناطق خاصه المناطق الداخليه صدقني ثم متعة أخرى
1: صحيح.
2: وثم ترحيب آخر من الجماهير وصدقني معناها يفرحوا بيك ثم ماكل البارح عملوا لنا كسكسي بالبرش البارح
1: والله مريت حتى ستوري أما استنتجت
2: ما هو الماكلة أسمع ما نحبش برشا تصرف على الماكلة أما فرحوا بينا ومعناها بالحق حاجة محليها معناها محليها متعة أخرى وعنا توادرنير عندما نمشيوا للجبل الأحمر دونك زيتين العمران دونك يكونوا موجودين
1: وفما الدندان يظهر لي
2: فما الدندان نوبه 16 اوت عندنا مرناق 11 اوت 9 اوت عندنا المجاز
1: رجعنا شويه للشمال لهنا باش تاخذ بحذنا شويه في هذاك اللي شقينا فيك فلا
2: منو بس حكي.
1: الحمد لله
2: دونك ماشيين المهرجان مدنين الدولي زاد كيف كيف نهار 24 الزغوان لاصفاقس دونك مازالت عندنا جوله ان شاء الله
1: ما شاء الله ان شاء الله العروض كلها ناجحه كما تحب انت وليد عندك الخوف ولا هاك الانكسيتي متاع انك تعرض قدام كراسي فارغين شوية
2: طبعا هو بالطبيعة راهو المسرح معد للجمهور والجمهور وقت اللي ما يكونش حاضر ولا يحضر شوية دونك ثم معناها
1: خايبة
2: احساس
1: بطبيعة
2: الحال ثم احساس ماذا بيك تعرض معناتها يكون الجمهور ديما موجود هذه حاجة مهمة على الاخر خاطر هي شنية الجمهور هو ردة الفعل اكل الضحك اللي باش يرجع لك اكل التصفيق اللي باش توصل لك دونك ولكن شوف الهدف انه الناس حتى الناس اللي تجي راهو مهم جدا انه تخرج فرحانة واحنا والحمد لله في العروض اللي مشينا لهم الجماهير كانت حاضرة والهدف الهدف الاخر انه الجمهور يتبعك لاخر العرض مش يكون حاضر برك.
1: اي خاطر هذيك حاجه اخرى حاجة تخوف اللي هي انه يخليك في وسط العرض ويخش.
2: بالضبط ينجم الجمهور تصور انت تبدا تعرض وتشوف الناس واقفه وخارجه فهمتني راهو احساس غير عادي معناها التساؤلات كبيره فاش قاعد نعمل زعما شنو هي الحكايه
1: زعما ضيع تركيزك وانت لازمك تكمل
2: صحيح دونك الحاجه الباهيه انه الجمهور نتاعنا يقعد يتبع الخرافه لاخر العرض ويستناو ونتصوروا مع بعضنا ونعملوا فيديو مع بعضنا دونك هذيك
1: اي وليد وانت من الفنانين اللي تعطي برشا وقت بعد العرض بالضبط. وتقعد مع الناس كل مهم ياسر هذا ويزيدوا يحبوك اكثر
2: بالضبط
1: انسانيا زاد يحبوا يعرفوا
2: شوف ريم انا بالنسبه لي كي نمشي للبلاصه انا على ذمه البلاصه هذيك انك باش تتصور معاهم ولا باش تقعد معاهم ولا باش تعمل انترفيو دونك الليله هذيك سبيسيالمون تصور انت باش معناتها انا نمشي 300 ولا 400 كيلومتر باش نمشي جوست نعمل عرض ونجري نروح لا
1: معناها خدمتك ما توفاش مع نهايه العرض
2: مازلنا البارح قعدنا وحكينا وتصورنا مع العائلات وقعدنا نحكيو وكملنا ودونك هذاك هو على ذمه المهرجان وعلى ذمه الناس اللي راهو شوف وما يجيك راهو كان اللي يحبك راهو ما يكلمك ولا ما يجيك كان يحبك كان سينو راهو ما يكلمك حد ولا يوفى العرض الناس تروح على رواح دونك انت على ذمه الناس هذوما وتكون ديما عندك الهاجس انه كل عرض لازم يكون ناجح تكون خايف من كل عرض خايف من كل بلاصه تمشي لها حتى ولو كان سوا ديزون بين قوسين مهرجان صغير مش مهرجان كبير انا ديما المهرجانات الكبرى نعتبرها كبيره نعتبرها تحضيراتها معناتها كيما المهرجانات الكبرى والامكانيات كيما المهرجانات الكبرى والفيش تكنيك اللي تمشي كيما تمشي المهرجان الكبير نبعثوها كيما تمشي المهرجان الصغير نفس الامكانيات تاع الاضاءه تاع الصوت باش الناس نحترموا الناس نحترموا الذوق نحترموا المهرجان زاده اللي استدعاك باش كل شيء يتعدى في ظروف طيبه
1: تعرف وليد عمري لا خممت انه فما عروض تنجم تبدل
2: فما
1: والله ما كنت ما خممت بالحق توا ما خممتش فيها قبل انه كي نمشي يمشي وبتدخل بين ظفرين كبار على الاخر المهرجان اصغر ولا امكانياته اصغر فيهزوا حتى تكنيكمون
2: فما تكنيكمون طيحوا الكوتا بيان سور
1: طيحوا الكوتا
2: ينقصوا الضوء ينقصوا في الصون فهمت ينقصوا في الامكانيات اقل خاطر بتاتر المصاريف اقل لكن شوف الصوت اهم حاجه ساعه اللي مسرح الجمهور باش تسمع لازمك ميكرو باهي ولازمك صوت باهي الاضاءه كيف كيما عملناها الميزونسين نتاعنا نتاع كل سين السين نتاع العائله السين نتاع الشارع السين نتاع الاوتيل السين نتاع البحر كلهم دي سين لازمهم اضاءه ولازم امبيونس باش نجم ندخل الجمهور في الحكايه معاك وباش نجم تصير ليدونتيفيكاسيون ويصير التماهي سينو باش نمشيو نبلفطوا الناس خاطر مهرجان صغير ولا مهرجان ما يستحقش ولا لا هذاك لا سبيل اليه لانه بالنسبه لي انا هذا هو اش معناها انك تعمل عرض في قيمه الناس يعني ثم ناس جايتك اذا كان باش نطيح معناها باش نولي نفرق بين الناس هذوما وبين الناس
1: تحترمهم كيما تحترم خدمتك هذا هو
2: بطبيعه الحال
1: هذا هو الخوف توجينا على الموضوع مهما كان حجم المهرجان انت تبارك الله توا عروض راهم بالمئات واستنست وكل ما الخوف مازال ديما
2: الخوف
1: ديما موجود ديما
2: انا نوجه تحيه للبروديكتور معايا معز جبله كل عرض واحنا خايفين وستريس علاش مش حكيت معناها راهو شوف قبل العرض تشوف الناس قاعده وتشوف لازم ثم ستريس تاع كل الثواني الاولى على الاقل نقول 30 40 50 ثانيه الاولانيين من بعد تدخل في الجو تخاف ما من كل عرض هو عنده الخاصيه نتاعه كل عرض عنده الوضعيه نتاعه معناها انه ثم تراك مهم على الاخر كان يوفى تراك نوليو ما عادش نحضروا احنا نخلطوا على بكري قبل بثلاثه سوايع على المهرجان ونجربوا الصون ونجربوا الكليراج ونجربوا كل شيء نجربوا الركح نتاعنا ثم نهبطوا من بعد نطلعوا للعرض هذا كل تحذيرات باش انت العرض يتعدى في ظروف طيبه ما تصير شكل مفاجئات الغير ساره نتاع حاجه ما مشيتش حاجه ناقصه حاجه تضرب لا نجربوا كل شيء باش كل شيء
1: هذا الخوف من الامور التقنيه انا نحكي انت كممثل وليد على الركح مازال فما هاك التراك هذاك نتاع الكلمتين الاولانيين مع الجمهور
2: بتبيع القوم تلقوه في التراك هو راه
1: اذا كان يخدم
2: بطبيعه الحال اكل الانرجي هذيك وكل الادرينالين اللي يطلع هذاك اللي باش يخدمك انا خدمت مع مخرج كبير ياسر مختار الوزير يقول الغرور هو بدايه النهايه بدايه نهايه الممثل وقت اللي تقول لا يا سي بون انا وما عادش سي بون جوي باهي ومريقل وما نحضرش وما نبرفش وما نخافش راه هذيك تنجم تكون تطيح في التراخي وتطيح في استسهال والاستسهال هذاك نجم يطيحك وتنجم العرض نتاعك يطيح دونك الخوف اهم حاجه
1: وهذا ينطبق على برشا خدم مش كان التمثيل اكيد لازم الواحد ديما يبدا عاطي قيمه خدمته من غادي يبدا خايف منها ما بين ظفرين وليد مع كل الاحترام اللي عندك للمهرجانات الكل باحجامها والبلايص اللي هي فيها علاش مسيو بخو حسب رايك ما فماش في عروض في مهرجانات اللي يسميوها كبيره
2: والله والله السؤال هذا عندي 3 سنين نسأل فيه.
1: أيوة.
2: والله ما نعرفش احنا شوف الدوسيات قدمناهم لكل المهرجانات بصفة عامة في تونس. ثم مهرجانات ما اخترتش العرض للبرمجة متاعهم، الاختيارات ربما مانيش انا مسؤول على عدم معناتها اختيارنا العرض، خليني نقول راهو يستاهل انه يتشاف في كل المهرجانات لانه مخدوم مليح، لانه برشا جماهير احنا يكلمونا حتى على الميساج في الباج وفي الواحد شبيك ما تجيناش البلاصه هذه شبيك ما تجيناش، راهو ماناش احنا ما نحبوش نجيو. ثم مهرجانات ماهيش هي اللي تبرمج، دونك احنا وقت اللي يكلمونا تو نجيو، ووقت اللي نجيو تو نوريهم انه العرض راهو تظلم انه ما عيطوا الناس في برشا مهرجانات. وهاني قلت لك انا خدمت في بوغرنين وتعدى عرض طياره، خدمت عم ناول في مهرجان القصرين السليوم الدولي وتعدى طياره، عندنا مهرجان مدنين الدولي زاد ان شاء الله جايين، عندنا برشا مهرجانات كبيره خدمنا فيهم واثبتنا انه العرض قادر انه يجيب الجمهور، وعرض ناجح مش كان يجيب الجمهور. خاطر احنا طويكا في المهرجانات الكبرى خليني نقول لك ربما ثم بعض العروض ربما الجاهزة ساعات اللي يخموا فيهم سواديزون معناها اللي هما عروض جماهيرية، فهمت؟
1: اش معنى جاهزة؟
2: جاهزة يعني ثم
1: جمهورها معاها؟
2: جمهور مش أبار حتى جمهورها معاها يعني ثم عروض معناها
1: قولها بالعربي
2: ليه معناها فيهم علاقات معناها احنا علاقاتنا ما هيش علاقات كبيرة برشا على مستوى العلاقات، علاقاتنا العلاقة
1: احنا انت والمنتج
2: انا والمنتج هي علاقتنا انه العمل متاعنا مخدوم مليح وعمل فيه معناها برشا خدمة على مستوى النص وعلى مستوى الكتيبة، وذاك هو العلاقات متاعنا. اذا كان ثم علاقات اخرى احنا ما نعرفوهاش
1: يعني ما تخرجش وما تسهرش وما تكلمش وما هذا هو.
2: والله ما نعرف صدقني، هل انا مطالب باش نجي باش انت تتخمم فيا في عرض كبير في مهرجان كبير؟ هل انا مطالب باش نهز تليفونات ونكلم ونعاود ونكلم ونعاود؟ لا، انا قدمت لك دوسي، انت شفت الدوسي هذا لا يستقيم ولا الشروط لا تستقيم، كيف شفتها انت حر، ولكن احنا نخدموا على برشا صبر وتو نجيو المهرجانات الكبيره ان شاء الله
1: ما تقولش موجودين فيه ان شاء الله بالطبيعه على خاطر العرض يتسحق وعلى بالضبط. خاطر ورى في المهرجانات هذه الكل اللي هو يجيب الجمهور والجمهور يخرج فرحان
2: بالضبط.
1: اي لكن بعد ما انت توا وليت على قناعه انه الشيء هذايا يعمل عامل من عوامل انه العروض ما تقولش روحك بالك شي حقني نعمل كيكه بالك شي حقني نحاول نبدل شويه من الكومبورتمون تاعي بالك لازمني نلح لازمني نطلب لازمني
2: من
1: ما تلومش روحك.
2: مستحيل انا نهز تليفون نهار ونكلم مدير مهرجان نقول له بالله برمجني، يستحيل. خاطر بالنسبه لي انا ما ثماش علاش، انا قدمت لك دوسي شفت الدوسي انت ما ما ما خممتش فيا والا ما عيطليش. انت عندك الحريه وعندك البرمجه ونحترم راه كل المهرجانات وكل البرمجه نتاعهم
1: متفاهمين فيه، لكن فما مراره في كلامك.
2: اي ولكن انا ما نهزش تليفون فاش قام، انا بالنسبه لي نهز تليفون ونتكلم ومستحيل. وحتى كان ما تبرمجش حياتي كامله في حتى مهرجان كبير سوا ديزون دولي، حتى كان ما تبرمجش مستحيل النهار ان نتبرمج، معناتها نكلمك في التليفون. وربما ثم مديرين مهرجان يعتقدون انهم باش يحس حياتهم كامله باش يشدوا المهرجان هذاك لين يموتوا، لا تو يجيو ناس اخرين ربما وتو يخموا فينا وتو نمشيو حتى مش في مسيو بروبر حتى في عروض اخرى. معناها احنا نخدموا برشا صبر وبرشا حب لشيء نعملوا فيه، واللي يحب يبرمجنا بارك الله فيه، اللي ما يحبش يبرمجنا هات يجي يكتب مكتوب نتبرمج ان شاء الله في ظروف اخرى ربما. خاطر بالحق راهو الاشكال انك تنتج وتخدم وتبرف وتعمل وفجاه تلقى روحك. انا نحس اللي احنا مظلومين كمسرحيه مسيو بروبر في المهرجانات الكبيره مظلومين صدقني. علاش ما نحبش ندخل في الكواليس، اما علاش انا ثم برمجه تتعاود 5 و6 مرات كل عام نفس الوجوه مثلا
1: ما تعطيش فرصه للعرض،
2: انا ما تجيبنيش علاش شنو السبب؟ مثالش لمهرجان كلمنا مثلا اعتذر وقال راه ما جبتكمش خاطر هذا السبب راهو هكا وهكا جامد لافي جامد لافي مال، علاش انا ما تبرمجنيش وكل عام نشوف نفس ما انا عندي الحق نحس انا نحس نحس اني مظلوم. ما تعيطليش يا خويا، ايجا عيطلي وجربني وشوف الجماهير وشوف العرض ومن بعد احكم قول والله راني جبت وجربت والعرض طلع مش مستوى. اما انت تحكم عليا اوترما وحدك وما تبرمجنيش ونشوف ما ثم مهرجانات الممثلين الكل تعديوا في المهرجانات كلهم بدون استثناء الا وليد الزين ما يتعداش. علاش
1: فماش حاجه ضدك انت وليد؟
2: ما نعرفش وانا ما عندي حتى شيء ضدي. ما انا شنو
1: ما عندكش عداوات؟ ما عندكش مشاكل؟ ماكش متاع مشاكل؟ ما تعملش بوز الحقيقه؟
2: ما فماش علاش. لكن انا نقطه استفهام، علاش ثم مهرجانات يتعديوا فيها الناس الكل وانا ما نتعداش؟ شنو السبب؟ انا ماذا بيا مدير مهرجان يكلمني يقول لي راهو ما عجبناكش على السبب هذايا ما يسالش. وانا مقتنع الحقيقة. وانا ممكن مقتنع
1: من حقك الحقيقه في كل في برشا سياقات في العالم المتقدم. حتى خلينا نبداو من واحد طلب قدم على خدمه
2: بالضبط
1: يجاوبوا بالرفض او الايجاب.
2: واضح
1: يجاوب من حقك تساؤل مشروع الحقيقه. وليد عندك الف حق في هذايا.
2: هذاك علاش ريم نفرح انا في المهرجانات الداخليه اللي يعطيوا قدرك ويعيطوا لك ويفرحوا بيك والجمهور يجيك والناس تفرح ومعناتها بكل عفويه يعطيوك القدر نتاعك. هذاك علاش انا نفرح ونمشي بالامكانيات الكل ونبدا نستنى وقتاش باش نخلط وقتاش باش نمشي ويكون فرحان على الاخر. لانه كي واحد يعطيك قدرك ويكلمك ويعيط لك ما تنجم كان ترجع له عرض في مستوى البرمجه نتاعه ويكون الناس كل فرحان.
1: يعطيك الصحه وليد، عندك الحق انك تحس على عرضك كيف ما هكا، وشكرا على الصراحه نتاعك. خلينا باش نعرفوا الليله كما سنسنا المستمعين نتاعنا السهرات نتاع المهرجانات الليله وين تنجموا تمشيوا وشنو تنجموا تشوفوا. هذايا مع لاجوندا كولتوريل. فاصل صغير نسمعوا السهريات اليوم وين تنجموا تمشيوا ثم نرجع نواصلوا مع وليد الزين.
0: فان تايم بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: Radio Anaphar.
1: Agenda culturel.
2: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الأربعاء 5 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي يستضيف الفنانة التونسية شيمة الهلالي المعروفة بصوتها الطربي الهادئ، وهي من الأصوات اللي خرجت من برامج المواهب وقت شفناها في ستار أكاديمي 2006 ووصلت للجمهور العربي. نمشي والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا عرض جاكاراندا نص ودراماتورجيا عبد الحليم مسعودي. من الحمامات نمشي والمهرجان نابل الدولي في دورته 38 اللي قدم لنا حفلة للفنان تونسي كازو، الفنان اللي يحظى بشعبية كبيرة في تونس ونشوفوه تقريباً كل عام في المهرجانات التونسية. نتعداو المهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم لنا عرض للفنان الجزائري سلطان جنيوة، وكذلك عرض الفرقة الجزائرية إسانارا اللي تنتمي لموسيقى الصحراء الإفريقية والبلوز الصحراوي. نتعداو المهرجان الزهرة في دورته 45 اللي قدم لنا عرض الزهو الجربي الأصيل، وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان بو مخلوف الدولي في دورته 50 اللي قدم لنا فيلم لقشة مسمي من إخراج سامي مسعود، وهو فيلم كوميدي من بطولة بسام الحمراوي، ريم الرياحي، سيف عمران وشادلي العرفاوي. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت الأجندة كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
1: Agenda culturel.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم ومعايا ضيفي وليد الزين. وليد نحب نقول لك برشا برشا على اليوتيوب يسلموا عليك برشا، كانوا بيان سور صحابنا اللي كانوا يتابعوك ويعلقوا بيان سور. تتذكر برشا بما أنك كنت زميلنا هنا في الديوان وقالوا لك رانا نحبوك برشا في البرامج الإذاعية، فما بالك في المسرحية.
2: مرحبا،
1: خلينا نسلموا عليهم حبيب وطاهر ومولدي وصبري والناس كله، معز وقمر الكل حقيقة، ودي أرتيست وبربي الغنيه راهو اللي قاعدين تطلبوا فيها الحقيقه. الحقيقه مش شوفوا جربوا مع حد يخرج، جربوا مع رباب الصباح بالك ناش تحط لكم الغنيه، اما انا ما تعملوش عليا برشا. وليد
2: أيوة.
1: كنا نحكيوا على العروض على مسيو بروبر اللي انت ترى اللي هي مظلومه فيما يخص المهرجانات التي تسمى بالكبيره، اللي فيها اللي هي كبيره معناها تاريخا والا زاد سعه استيعاب نتاع عدد مشاهدين وكل شيء، ولكن هذا انت معوض بالقدي بالقدي عندك الحق تحس بالظلم معناها فما مرارة في الموضوع، عندك ألف حق، ولكن اللي تغني اللي تعمل فيهم وتدخل فيهم في أعماق تونس تخليك توصل أكثر عباد الساعة والتجربة تكون مختلفة كما وصفتها لنا في أول الانترفيو. أنت دونك تصب في المهرجانات الكل قدم الملف متاعك،
2: قدم الملف لكل المهرجانات الموجودة في الجمهورية التونسية. دونك بعد بتبيع المهرجانات اللي جاي تعمل
1: استعملت بتقرب. المنصة متاع وزارة
2: المنصة بتبيعت الحال المنصة
1: ربي بدلت حاجة
2: والله. يشوف هي معناها جوست باش تقننا برامول معناها
1: باش يخليو تخاص بتدخل
2: ولا باش حتى ثم مهرجانات تحل معناتها دات معينة من الوقت الفلاني الوقت الفلاني. دونك هذيك هي أكثر تنظيما، وثم ناس ما صارت لها مشاكل في ما عرفوش كيفاش يصبوا ما عرفوش كيفاش يعملوا. دونك ان شاء الله اصل باهي الرقمنا هي، اما ان شاء الله تكون
1: افيكاس
2: بالقدام معناها باش تولي الامور اكثر نجاعه.
1: باهي ان شاء الله نتمنوا العروض وين تحب وين تستحق وليد، وخاصه ايجابات شافيه خاطر مهم انه العبد يعرف علاش
2: ان شاء الله
1: بالرفض او بالايجاب.
2: بالعكس.
1: عندك الف حق في هذايا. المسرحيات الحقيقه هاو توا قاعدين نتبعوا في المهرجانات الكل قليل، وين نلقاو مسرحيه فيها مسرح جماعي اللي راهو فيهم الكل سيدي يا اما دي وان مان شو ولا ستاند اب ولا دي مونودرام اذا نقولوا من غير ما فما مسرح جماعي. علاش تحس الممثلين ولا هاربين من هذا ولا ما فماش اعمال فماش اقتراحات فنيه؟
2: كلامك صحيح، هو ما فماش انتاجات جماعيه.
1: السنه هذولي فما الهاربات
2: وشفت
1: اقامه شهيره لسي عبد العزيز المحرزي يقول لي عندها عرض
2: وثم الفودفيل اللي خادمينها ولد الطلياني دونك فودفيل. شوف ما جاتش اقتراحات ربما بتاتر باش تصير عمل جماعي فيه مجموعه من الناس مجموعه من الممثلين معناها اللي بيقدموا عمل جماعي. وشوف قبل ثم معناها جهات كانت هي تنتج بالقدام، مثلا فرقه مدينه تونس المسرح كانت تنتج بالقدام اللي فودفيل المسرح الجماعي، ربما هذا الكل نقص شوي.
1: والربح ما عندوش دخل؟
2: ايه بطبيعة الحال خاطر يتكلف راهو باش تعمل مسرحية فيها خمسة ستة من الناس، راهو اليوم تتكلف برشا وقداش باش تتباع وقداش البلاتو باش يتكلف. دونك هذيك الكل تدخل في اعتبارات الانتاج،
1: ويمكن نراهنوا على ممثل عنده شعبية
2: بالضبط
1: في رمضان
2: بالضبط. وهو نشوف انا راهو سيتان ستيل، راهو سيتان ستيل كيما ثم هذا كيما ينجم يكون موجود زاد الفودفيل والجمهور يمشي وين يحب، يمشي للوان مان شو المونودرام يمشي للفودفيل والمسرح مسارح معناها ثم موت كيما في العالم موجود في العالم
1: أكيد.
2: ثم هذا وثم هذا
1: به بعد المسرح يظل يحكينا على مسيو بروبر وعلى العروض وكل شيء. العبيد ساعة طوى مثلا المتابعين متاعنا قالوا لك في البرامج الإذاعية إن حبوك زاد في التلفزة خاطرين وليد عديد سنين برشا معناها متاع تلفزة في الأعمال الكوميدية ولا حتى الدرامية، شفناك في رمضان ضيف شرف في سيتكوم صح برو الحلقة الخامسة مع مراد بن نفلة وسفيان دهش وحنين شكراني نسلموا عليهم الكل. أنت قررت تتوجه للمسرح ولا تركز غادي ولا ما عادش قاعدة أدوار تتعرض عليك نحكي على التلفزة؟
2: والله صحيح مشيت للمسرح على خاطر في وقت من الأوقات فما فماش أدوار ولا ما فماش اقتراحات أنه معناتها ناخذ دور ربما يعبر علي على مستوى الفني المستوى الأداء شنو النجم نعطي شنو النجم نضيف في في في سيتكوم ولا في مسلسل دونك المسرح اللي هو الترام تاعي دونك أنا هاني نخدم على روحي موجود لو كان ثم استدعاء العرض اللي يستاهل في عمل فني تلفزي مرحبا ما فماش أنا متواجد موجود في المسرح دونك اللي هو الأصل اللي هو الترام عندك كما نقولوا احنا اللي موجود فيه هذاك هو دونك بعض الاقتراحات اللي معناها نشكر الناس اللي خمت فينا ولكن نتمنى انه يكون ثم عرض حتى في الدراما مش كان في الكوميديا انه نجرب روحي اكثر ولا نشوف روحي اكثر في في الاعمال التلفزيه
1: دونك العروض اللي جاتك تتكرر فيها الادوار حاجات تشبه
2: بالضبط ربما حاجات تشبه وربما حتى على مستوى الدور مستوى الدور
1: مساحته
2: المساحه اللي ما تنجمش تعطي فيه برشا يعني النجم يجيب اي ممثل اخر ربما ينجم يعطي نجم تجيب واحد معناها ينجم يعملوا بسهولة تامة بالنسبة لي أنا مازلت نستنى في الدور اللي أنا باش نخدم عليه برشا في برشا ريشيرش وبرشا خدمة وبرشا متعة اللي مازال ما جاش إن شاء الله يجي في الوقت المناسب
1: إن شاء الله يجي في الوقت المناسب الحقيقة الانتاجات الأخرانية في الكوميديا الانتاجات الرمضانية هذه الأخرانية أعطيني عمل شد انتباهك خلينا نقوله ما نعرفش أنا في السيناريو الجيم تاع الممثلين إخراج أعطيني حاجة عجبتك وتفرجت بها شدتك
2: السناء ولا وقتاش
1: اللي تحب رمضانات هذوما كنت تحب السناء ولا
2: والله شوف ثم زخم نتاع انتاجات ثم انتاجات اللي باهية معناها حقق نجاح جماهيري معناها وثم انتاجات متوسطة ديما نقول أنا مشكلة للنص الكتابة هي ذيك أكثر حاجة فيها إشكال أنه النص يكون مزروب ناقص معناتها غلوة ناقص برشا كتيبة هذاك علاش راهو حتى كي تجيب ممثل كبير وتعطيه نص مازال ناقص ضعيف راهو معناه مثلا ثم سنام اللي تفرجت فيه في الوطنيه اللي فيه وجيه الجندوبي ومن نوردي ببنات معناها
1: صبريه في السبعينات
2: صبريه معناها حلو الفكره حلوه مزيانه معناها سيت كوم صاحبك راجل زاد اللي فيه لما في كتيبه فيه معناتها الجماهير تبعته وتواصلت معناتها من صاحبك راجل واحد لاثنين دونك ثم معناها الناس تعمل تنتج قاعده تخدم قاعده تحرك قاعده ثم حركيه وثم بعض الانتاجات اللي ما زلت ناقصه شويه النص يقوى اكثر معناها علاش نرجع لك مثلا صحه برو الفكره مزيانه برشا وائل قولي اللي هو كتب يعطي الصحه اللي هو يتسمى جديد في الكتيبه صحيح. برافو عليه الفكره مزيانه على الاخر وان شاء الله باش يكون ثم سيزون اخر باش يكون اقوى بحول الله عندي فكره زاده باش يكون اقوى من السيزون اللي قبله
1: باش تحضر
2: بالضبط
1: باش تكون موجود
2: ان شاء الله بحول الله باش يكون الدور زاده اكبر ودور اكثر
1: خذ وقت اكثر يمكن في الكتيبه المره هذه
2: بالضبط خاطر راهو ثم جراه اليوم انك تنتج راهو في تونس وانك سهيل الغداوي تحيه ليه محمد ثم جراه ومغامره انك تكتب وتنتج بعد تقوي تحاول تزيد اكثر وتحاول تنجح اكثر وتحاول تشوف شنو الحاجات اللي مشات واللي مشات وذاك هو
1: المؤسف يمكن وليد انه ديما الامور الانتاجيه خلينا نقولوا الفلوس بالعربي تخلينا نوصل لحاجات كيف ما هكا يجي رمضان نقولوا كان ما نخدموش في رمضان ماش باش ندخلوا فلوس باش نخدموا المره الجايه هاي نزل برواحنا بتت حاجات ما
2: تديش حاضره اهم حاجه انا نعذرهم راهو ماذا بيه يصور لك سيت كوم في 20 يوم خاطر 25 يوم تتكلف و30 يوم تتكيف
1: تطول الافلام ولا تصور في
2: بالضبط تكلف حق. الانتاج يتكلف برشا ماذا بيه معناتها يتقشف اكثر ما يمكن باش ينجم يخلص الناس وينجم وتتعدى المسلسلات وتبالي الناس
1: ما نعديوش الشتاء نحكيو عليه ما خلصوش عندك الحقيقه سيركل فيسيو ولو انه الاقدام على المغامره كما انت سميتها نتاع الانتاج وانه فما اعمال معناها ولا السنه رجعت شويه حركيه بين عامين والسنه فما انتاجات اكثر باقي خير من بلاش
2: صحيح فما حركيه ونحاولوا ما نحكموش زاده بحكم جائر معناها على الناس اللي حاولت تنتج وحاولت تكتب ولكن زاد ماذا بينا زاد وقت اللي يكون ثم إعادة ولا كتيبة ولا حاجة تكون زاد في مستوى المتفرج خاطر المتفرج ما يهموش في الفلوس راهو شوية
1: اي ما يعرفش
2: حاب يتفرج في حاجة خايبة راهو يزابي وعمل له كومنتير خايب ما فيش كلام
1: الحقيقة زاد روس الأموال والشركات اللي فما مسؤولية مجتمعية ينجم تمشي في الباب نتاع الثقافة ينجموا يميزيو على الأعمال ويحاولوا يعاونوا العباد هذايا في برشا بلدان يدور في العجلة بالكذا
2: بالكذا
1: احنا نفسنا
2: في ثقافة رجال الأعمال والناس اللي دعم هذا ناقص الغالب.
1: المهم هذايا فيما يخص الأعمال الرمضانية حتى في البرامج فما جات تعديت مدة شفناك في البرامج التلفزية وتجربة الكرونيكور الكلمة الكلمة اللي وليت الحقيقة تحمل معاني بالضبط. أكثر من اللي هي في على معناها الأصلي معناها قرار منك أنك تبعد على العالم هذا
2: أي تجربة ممتازة نعتبرها وعرفت برشا حاجات فيها وتعلمت فيها برشا حاجات ولكن بالنسبة لي أنا كممثل عاش من عرف قدره يعني أنا مستحيل كان مش نجم تشوفي نهار آخر كرونيكور في برنامج انه خاطر الميسيون اللي كنت فيها مثلا مع نوفل مع يعني قريبه شويه اللي انا كممثل انه عندنا فقرات كوميديه عندنا كنكت اللي نعملوا فيه معناها عندنا حاجات فيها الاسبي معناها كوميك ولكن انه تشد ميكرو وتكون عندك مسؤوليه وباش تحكي في المواضيع الكل وباش تحكي في الرياضه وباش تحكي في السياسه والاقتصاد والفلاحه وتربيه المواشي ودونك فهمت والتساقطات والمطر والماء لا هذيك صعيبه برشا دونك انا كممثل ربما استنزفتني تصويره الناس شافتني اليوم ولا ككرونيكور حتى المخرجين ربما وعندي بعض الكواليس انه ثم شكون طرحني في فكره يا اخي قال لهم لا ثم استهلاك برشا وكرونيكور وديما موجود وكذا دونك حتى على مستوى الاداء والتمثيل دونك الناس ما عادش تخمم فيك برشا مالوروزمون
1: وانت ما تحبش تضحي بالتمثيل قدام
2: بالضبط انا خاطر انا ممثل ما نحبش تولي عندي الاتيكيت تاع كرونيكور فهمت واضح. ولكن هي تجربه بصراحه معناها تجربه باهيه محلاها ممتازه عرفتني برشا للناس وقربتني بتصويره اخرى نتاع وليد للناس
1: صحيح.
2: المواضيع اللي نحكيوا فيهم سبونتانيتي هذيك الكل اما سي بون تجربه باهيه وكهو
1: معناها قلت لنا مستحيل وفات
2: صحيح خليه ربما فرصة الناس خير مني معناها في الكرونيك معناها
1: والحقيقة برشا ذكريات نتصور عديت معناها العدد الكبير العمل اليومي مثلا بالضبط. في الإذاعة بار التلفزة أنت كنت معنا هوني في ديوان فيم عملتوا برشا جو
2: عملنا برشا جو
1: حكتوا برشا
2: حكنا برشا وعملنا برشا دي ماما فار وبرشا حاجات زادة تعديت فيها برشا وجيعة زادة كيف دونك ميلانج كبير بين حاجة أخرى أنا قلت اللي تعلمتها العلاقة مع الميكرو مع المستمعين التجربة أخرى زادة كي مش كيما علاقتك بالمسرح كيما علاقتك بالميكرو بالإذاعة دونك ثم دي تكنيك أخرين واحد يتعلمهم طريقة الأداء أخرى تقرب للناس أوترما يعني بصراحة نوجه تحية للناس الكل اللي خدمت معهم
1: ويرحم السعد
2: ويرحم السعدي الزيداني
1: اللي
2: بكل صراحة بعد وفاة السعدي الامبيونس معناتها جنرال مرارة الحكاية بصراحة فقدنا برشا حاجات بينات بعضنا
1: مش سهل
2: ديجا العام اللي بعده تجربة
1: صعبت
2: فكت وصعبت شوية وتفرتت شوية دونك عنصر عرسة من العرس اللي كانت موجودة معنا دونك تفقدت بيان سور هذاك هو هذاك حال الدنيا هذاك اللي كتبه
1: الله يرحمه وينعمه صحيح ما تنجمش تتواصل من بعدك كما كانت أكيد لكن فما مثل شذيك هذيك الحياة الله يرحمه السعدي فما شكون اليوم عنده برشا ذكريات وحب يسلم عليك بالقدا بعد ما كان معك في الشلة هذيك قبل ما تعرف شكون خلينا هو الشخص ذي عيد ميلاده اليوم فتغني له عيد ميلاد سعيد وبعد سلم عليك خاف وليد حسين من عمله في فخر
2: ليه ليه بالعكس ولا ليه بالعكس
1: ولا غني معي مخافش عيد ميلاد سعيد
2: عيد ميلاد سعيد جوايوز انيفرسير هابي بيرثدي هابي بيرثدي
1: وانت ما تعرفش شكون
2: تشينغل تشون هذا بالله
1: هيقول ميرسي يقول هاي
2: عسلامة
1: أهلا برباب
2: أهلا برباب شنو أحوالك
3: أهلا وسهلا
2: وينك رباب شنو أحوالك
3: ربي فضلك يا وليد ميرسي حاشيلو هاتي بصوت وليد زين حاجة أخرى
1: شقاولك باللغات الكل زين
2: تشوف الكادوات اللي بشتعمت عليك
3: برشا كادوات
2: تشوف الكادوات
3: مرحبا
2: عايشك
1: أهلا وسهلا رباب كل عام تحيا بخير
3: عايشك يا ريم ميرسي
1: توحشتك مخلطش عليك اليوم الصباح أنت
3: إن شاء الله نتقابل
1: إن شاء الله
2: مصيفة رباب مصيفة
1: ليه تخدم الصباح مسكينة
3: إصباحات أنا يا وليد إصباحات أوكي اليوم دخلنا اوفيسيلمون لنادي 30 كما يقولوا وليد سبقني دونك يعرف نورمالمون يعطينا ديزاستوس اللي في كل كيفاش تضمن حياه جميله في 30
2: حياه جميله لحد شيء توا غمضي عينيك وتحرك على روحك ما عادش تغزر التالي جمله
1: ما عادش
2: انسى الريتروفيزور تويكا فهمتني
1: الى الامام
2: الى الامام وركزنا على ظهرك كرتبك على ظهرك خاطر تبدا تويك
3: ربي
2: فهمت عليها ربي يعطيك صحه ان شاء الله عقبال 100 سنه فهمت
1: هي حاسه شويه خاطر وصلت للثلاثينات
2: ما
1: ماحلاهم الثلاثينات
2: ما عادش
1: قول لها
2: يا بنتي توا 60 سنه
3: اعطيني جمال الثلاثينات يا وليد راني مانيش مستوعبه
2: يا بنتي اقسم بالله الثلاثينات هو معناتها اوج العطاء فهمت مازالت الحياه قدامك ان شاء الله عقبال 100 سنه توا ب 60 و70 سنه مازالت الناس تعمل في السبور ومازالت الناس تتكربس فهمت كريستيانو ها واحد في 41 الناس مازالت فهمت
1: قديش انت وليد
2: انا والله هي الثلاثينات انا الاربعينات انا لا لا ما عنديش مشكله بالعكس
1: أنا.
2: لا بالعكس يا اخي شنو اخي انا خايف
1: وليد عام قديش
2: خايف لمبور انا
1: يا والله ويلي
2: انا من عام 86
1: ها انا مديت هاني ما نحشمش
2: انا الحمد لله يا رب
1: حتى مشكل الحمد لله ربيب صغرونتنا احنا ما توا ساعه سعيده ان شاء الله اي صغيره اما صغيره ولد في الثلاثينات عام جاي الحقيقه جعفر ما عرفش شيخه عليك كي تبدا تقول جين زي وكذا سيئة ربيب
3: شوف حاجه اخرى كيفاش
1: العام الجاي
3: كيفاش لازمني
1: دخله
3: اخرى عرفتي ولا
2: نبدل الدات
1: لا لا
2: ما تجاوبش ولا تبدل البرنامج برنامج
1: خليه لنا يا ودي
2: هاكي برسن لا لحد كيما بشير رشب والله
1: هكا وليد
3: والله بالعكس نتونس انا
2: نتونس لا بالعكس
3: ربي فضلك يا وليد
2: يعيشك
1: يا يعيشك يا ربيب
2: شكرا
3: انا نحب نقول لوليد برافو راني بكري نسمع فيه ويعطيه الصحة وجولة حلوة برشا
2: يا ربي يخليك
3: قاعدة نتبع فيك وسمعت قبيلة وان شاء الله يا ربي ترفع ما سميتها بالمظلمة على مسيو بروبر ونلقاوك في المهرجانات الكبيرة وليد انسان ياسر محلاه
2: ربي يخليك
3: انا نعتبره من الكوميديين اللي اسمه موجود خلينا نقوله الصف الاول زاد راهو يا ريت
2: خاطر
3: وليد بالحق ياسر تضحك قبيله نسمع فيكم تحكيوا على ديما لاباس وديما لاباس
2: عملنا برشا ضحك
3: يرحم سعدي
1: الله يرحم
3: التجربه هذيك الحقيقه ما تنساش 3 سنين كانت مهنيا من اروع ما فهمها
2: حتى
3: برشا عملنا برشا حاجات وليد راهو باش نقول انا وليد باش نكشف السر راهو اللي قدم فيه وليد كسوا في مسيو بروبر كسوا في كرونيكور في ديما لاباس راهو ما يجيش شويه من نقول انا مش عارفه 50% من الواقع نتاع وليد راهو تضحك برشا
2: برك تسمع مدير المهرجانات
1: تسمع
2: عايشك يا ربيب
3: بالحق
2: ربي يخليك
3: تضحك وتتفرهد وقديش انسان محلي وراهو انسان متربي
2: ربي فضلك ربي فضلك
3: متواضع وانسان مثقف مثقف جدا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
3: في ديما لاباس ان شاء الله راك ديما ناجح
2: عايشك ربيب ان شاء الله ديما متميزه انت زاده وان شاء الله ربي يعطيك الصحه وفهمتني ان شاء الله واليوم شنو برنامجك؟ عيد ميلادك
3: مهم احتفالات مانيش خالطه على الاحتفالات هذه
1: يخرج يخرج
2: الجمهوريه كلها مش تحتفل ان شاء الله
1: يا ربيب يعيشك ميرسي بوكو ربيب عيد ميلاد سعيد مره اخرى ربيب الفرجاني زميلتنا عيد ميلاد ايمان سكوحي زاد زميلتنا اليوم نهار احتفالات كبير
2: خدمنا مع بعضنا ايمان سكوحي الصباح عملنا في رمضان وقتها صحيح. جو
1: اليوم نهار عيد ميلاد تبارك الله الشطر الراديو اسود برج الاسد توا ما شاء الله عليهم كلهم تبارك الله ايمان سكوحي زاد كل عام وانت حي
2: خير
1: ربي يخلي لك البنات يا ربي الكل يسلموا عليك لهنا يا ربيب نعرف اليوم يسلموا عليك في الصباح ما كيف يسلموا عليك توا وفما برشا الناس قاعده تطلب قالوا لي ريم ما تخليهوش يخرج من غير ما يقول لنا نكتين ثلاثه
2: نكتين ثلاثه يا حسره
1: هات واحده برك
2: يا نكتين بالله خلينا نفكر والله خلينا نفكر
1: مستانسين بالنكت
2: نسيتهم تعرف صدقني عندي 5000 نكته في
1: بالحق
2: في مخي والله
1: ترى
2: استناني خلينا نفكر
1: راني معك
2: قال لك ثم
1: عدول
2: جاي باش يكتب صداق تلفت للراجل قال له اعطيها مهرها على قدر جمالها عمل لك الراجل جبد 50 دينار مدهم للعدول العدول رجع له 48,000
1: وليد وليد اسمعني جان قول
2: اسمع
1: امتنع التعليق
2: عندي مده
1: لا باش نخليك عندك 3 ثواني تخمم فيهم في واحده اخرى لو طون اللي تسمع الصوت هذا
2: قالك ثم واحد تلفت العدول مش للعدول استنى اوتبرس ما والله نسيت اقسم بالله نسيت
1: كلهم عدول
2: اليوم لا قالك ثم واحد متعاتي
1: اي
2: قال توا كي يموت العدول نجم ننكر اللي انا عرست باقي في
1: انا ما كنتش نتفق لازم نضحك ولا شنو
3: وليد
2: اسمع لازمني والله لازمني نتفكر نسيتهم والله نسيتهم اقسم بالله
1: لا حقيقه هاي ثالثه ما فيهاش عدول
2: استنى خلينا نفكر ما فيهاش عدول باقي في العدول
1: نذكروا معاه
2: استناني ثم
1: انت في العاده تبدا بوريقك
2: اي صحيح
1: تبدا بوريقك
2: فجأتني
1: خبرتك بليش اوراق
2: قالك
1: الاخرين هي
2: ثم واحد شرب قهوه
1: ايه
2: وحلوله الكراسي في جراج
1: أنا بياك ضحكتني في الثالثة سوا وليد
2: سير شرب قهوة بسيرش
1: عايشك يا وليد
2: عايشك يا ريم
1: ميرسي بوكو على الذكريات ميرسي بوكو اللي رجعتنا للضحك نتاع قبل
2: ربي
1: يفضلك كل التشجيع وكل الإيمان بأن مسيو بخوبخ لازم تمشي أكثر بهكا برشا إن شاء الله ربي يوفقك في بقية العروض الجاية ربي يوفقك في العودة المدرسية نعرف برشا تعب الحقيقة إن شاء الله ما بيناتهم تلقى وقت تصيف حتى نهير اثنين هكاك مادام رجعت
2: يعني خطوة إبيزا درتي الإبيزا وبعدين رجع
1: شكرا لك وليد الزين
2: ربي يخليك ونتمنى لك كل التوفيق
1: ربي يعيشك ربي فضلك شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا في الساعة الثانية من فان تايم خليني نرتاحكم شوية تمشيوا تسمعوا الأخبار تسمعوا شوية موسيقى ثم ترجعوا نكملوا مع بعضنا فان تايم لليوم
0: فان تايم

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.1.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أعطى اليوم شارة انطلاق إنجاز 92 مسكنا اجتماعيا موزعة على ولايات صفاقس وسوسة والقيروان ضمن برنامج الكراء المملكة. وتتوزع المساكن الجديدة المبرمجة لهذه السنة بين 35 مسكنا جماعيا بسقية الزيت في صفاقس و14 مسكنا بسوس الجوهرة إلى جانب 43 مسكنا بالقيروان الشمالية. الإدارة العامة للمصالح

0: الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد أن ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. وزارة التربية تؤكد في بلاغ توضيحي اليوم أنه لم يقع بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد للسنة الدراسية القادمة، على أن يتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لمختلف المراحل التعليمية في موعد لاحق عبر قنواتها الرسمية. وأفادت الوزارة بأن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر الموقع الجديد vscolaire.education.tn، ولن يتطلب الأمر الاستظهار بأي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. كما أكدت الوزارة إتاحة جميع آليات الدفع الإلكترونية للأولياء لخلاص معاليم التسجيل، سواء عبر البطاقات البنكية والبريدية أو تطبيقة ديديسات أو المحافظ الإلكترونية. في الأخبار العالمية، الحكومة المحلية في مدينة سبتة تحذر من أن الوضع المعيشي والإنساني الذي يواجهه المهاجرون القصر لا يمكن أن يستمر، داعية إلى معالجة أزمة اكتظاظ غير مسبوقة. وأشارت السلطات الإسبانية في مدريد إلى أنها أعادت إلى المغرب 70,000 من أصل 72,000 مهاجر دخلوا المنطقة، وفي المقابل لا يزال حوالي 2,500 مهاجر يتواجدون داخل سبتة، من بينهم مئات القصر غير المصحوبين بذويهم، حيث يواجهون ظروفا إنسانية مزرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
1: ديوان اف ام. عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الصفاقسي اللي تمكن من حسم صفقة تعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو لاعب العين الإماراتي في نطاق الإعارة مع تضمين الاتفاق. بند يمنح النادي الصفاقسي نسبة مرتفعة من حقوق بيع اللاعب مستقبلا من فريق العين إلى أي فريق آخر. بالنسبة لنوليندو لاعب دولي كونغولي بدأ مسيرته مع نادي النجم الأحمر الكونغولي قبل خوض تجربة احترافية خارج بلاده منذ 2023، وين التحق بالعين الإماراتي وتم قيده ضمن الملاعبية المقيمين. المهاجم الكونغولي خاض مع العين 24 مباراة، سجل خلال 6 أهداف قبل ما تم إعارته إلى فريق غرناطة الإسباني الثاني، وين شارك مع الفريق الرديف في 4 ماتشوات وسجل هدف. بالنسبة للاعب الكونغولي الجديد للنادي الصفاقسي كان فاز مع فريق العين بدوري أبطال آسيا سنة 2025. من المنتظر يكون في الساعات القليلة القادمة في صفاقس من أجل استكمال المفاوضات والاتفاق على التفاصيل النهائية للتعاقد بين جميع الأطراف. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت تثبيت نتائج عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 اللي جرات نهار 29 جويلية الفارط. الرابطة أوضحت في بلاغ وجهته إلى الكتاب العامين لأندية الرابطة الأولى أنه القرار يأتي بعد ورود مراسلات جميع النوادي بخصوص ملاحظاتهم ومواقفهم النهائية من عملية سحب الرزنامة.

مكتب الراب تأكد أنه اعتماد نتائج القرعة والعمل بها بذلك ينهي الجدل المتعلق بالرزنامة الخاصة بالموسم الرياضي الجديد. مدرب المنتخب الأولمبي يانيس بوجلبان أعلن عن تعيين المدرب نوف الشبيل مساعد لي خلال مشاركة المنتخب التونسي خلال دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. نشير أن المدرب المساعد السابق حسام الحاج علي انتهى عقده نهار 30 جوان 2026. نوف الشبيل سبق له أن عمل كمدرب للنجم الرياضي الساحلي والأمل الرياضي بحمام سوسة والترجي الجرجيسي والهلال الرياضي بمساكن. الملعب التونسي تعاقد مع المهاجم البنيني فينيتو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. 23 سنة بالنسبة للاعب الجديد للبقلاوة. الموسم الفارط كان في ريان سبور الرواندي. نذكر أن الملعب التونسي أعلن اليوم أيضا عن تعاقده مع المدافع التونسي عزيز الكناني لمدة 2 موسم. النادي الرياضي لحمام لنف تعاقد مع الظهير الأيمن السابق لفريق مستقبل جيبس فراس بن عمار لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. نذكر الهمهامة توصلت لاتفاق رسمي مع CSS بخصوص خلاص مستحقات الفريق من انتقال عمر بن علي للدوري التركي على أقساط. ختام ماتشوية تصفية دوري أبطال أوروبا بداية من 6 درجين. أرهوس الدنماركي ضد صباح باكو الأذربيجاني. 7 متاع العشية في نربخشي التركي ضد شتورم غراتس النمساوي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في لمان وتحية تونس.

0: عن 106 في المهدية والمستير عن 94.7 وفي جيبس عن 99.1.
1: Food Club.

0: شو انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: مرحبا بيكم انتو ان تسمعوا في فان تايم. مرحبا بيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الكهرباء، في الدار، في الخدمة، ما نعرفش شكون مازال يخدم توا، لكن اكيد فما عباد قاعدين نونسوا فيهم، نسلموا عليهم برشا. وحبيت نقول لكم اللي سمعتوا بدنا الرو هيفا وهبي، خاطر توا وصلنا للبارتي نتاع الحصة اللي لازمها روقان، على خاطر باش نسمعوا هكا صوت رايق زاده هو نتاع سي رضوان. عسلامة يا رضوان.
4: عسلامة. عسلامة يا ريم.
3: مرحبا بيك.
4: عايشة يا ريم. مرحبا بك انت زاد.
3: شفت قداش رايق؟ مانيش غلطة الحقيقة. مرحبا بيك رضوان، انت توا بحذنا على خاطر وقايت زوم فن.
4: زوم فن. دونك ريم، اليوم باش نحكيوا على ظاهرة اطلاق الالقاب الفنية عند المطربين العرب. انتشار الظاهرة دي مرتبطة بصناعة النجوم. ما بدتش من توا، هي تاريخيا موجودة من قبل. بدأت مع العصر العباسي، كان وقتها استعمال الألقاب موجود عند الشعراء والمغنين، خصوصا اللي كانوا في البلاط الملكي. كانوا كل شاعر ولا كل مغني يعطيوه لقب فني له. التحول الحقيقي وقتاش بدأ في بداية القرن العشرين 1920 مع تطور المسرح الغنائي خصوصا في مصر. مصر يعني اللي تجربة الألقاب بدأت من مصر. مع ظهور شركات والأسطوانات والنقاد الصحفيين،
3: خاصة
4: الصحافة الفنية اللي كانوا يكتبوا في جرائد، كانوا يعطيوا زاد ألقاب للفنانين، ومغادي بدأت تنتشر الظاهرة. والأهم من هذا الإذاعة اللي ساهمت بشكل كبير في نشر ثقافة الألقاب الفنية، بحكم أنه كانت مسموعة وأغلب الأغاني تتسمع وقتها في الإذاعة. دونك من غادي بدأ الفنان يتحول من مجرد مطرب إلى شخصية عامة عندها صورة وعندها هوية معينة. المرحلة الحاسمة كانت في الثلاثينات والأربعينات عام 1934، خصوصا وقت اللي أغلب الناس يستمعوا للإذاعة المصرية. فكانوا الفنانين يحتاجوا أسماء مختصرة تبقى في ذهن الجمهور، تبقى في ذهن الإنسان اللي يسمعهم، فكانوا يختاروا ألقاب قصيرة.
3: بي
4: وهنا ولدت الألقاب جزء من صناعة صورة الفنان. اخترنا تول ونحكيوا على ثلاثة من أساطير الفن. أولهم كوكب الشرق، أم كلثوم.
3: وهو كذلك حتى حد ما يعرفش أنه كي يسمع كوكب الشرق راهي أم كلثوم.
4: أم كلثوم. الرواية الأكثر انتشارا تقول أنه لقب كوكب الشرق أطلق المذيع المصري محمد فتحي، المعروف هو زاد بلقب كروان الإذاعة.
3: صحيح.
4: خصوصا خلال تقديم ونقل الحفلات عبر الإذاعة. علاش كوكب الشرق؟ أم كلثوم وقتها ما كانتش مجرد مطربة، كانت نجمة بارزة، واحدة من الأسماء الغناء العربي. نعرف نحن أنه الكوكب يحمل رمزية النجم المضيء، وكانت في نظر الجمهور متاعها وفي نظر الصحافة صوت استثنائي يتصدر المشهد في الشرق، فجت من هنا التسمية هذه
3: كوكب الشرق.
4: كوكب الشرق. نزيد ونمشي وزادة إلى فيروز اللي عندها زوز ألقاب، جارة القمر أو جارة الأمر.
3: جارة الأمر.
4: اللي تقول الروايات أنه هالاسم هذا مش مرتبط بشخص معين، يعني ما أطلقوش شخص معين، بل أنه فيروز غنيت وقتها إحنا والأمر جيران.
3: وهو كذلك غنية ياسر جميلة.
4: هي جميلة على الأخر. ومن غادي جات التسمية والدولة وانتشرت. عنا زاد التسمية اللي هي أرزت لبنان.
3: أرزت لبنان معناها الرمز متاع لبنان.
4: الرمز متاع لبنان
3: كما في العالم.
4: كما في العالم. هالتسمية هذه جات يعني جات لأنه لبنان معروفة برشا بشجرة الأرز اللي موجودة حتى في العالم متاعها، وتعتبر جزء من هوية لبنان. وبالله فما حاجة نحب نقولها.
3: قولي.
4: فيروز راهي مازالت حية. جماعة اللي في الكومنتريت برشا شوفهم في برشا باجات.
3: ليه؟
4: كي تبدا تحكي على فيروز ولا يهبطوا بوست على فيروز، ربي يرحمها.
3: ربي يطول في عمرها. هكا
4: حية ترزق الفنانة. نزلت حية.
3: الحقيقة العام هذا اللي تعدى فقدت أولادها الزوز، فقدت زياد الرحباني وهالي الرحباني الله يرحمهم، ومازلت كي تعديت توا سنوية زياد الرحباني، توفى في أوت عام ناول، لكن فيروز مازلت حية وربي يطول في عمرها. جارة القمر.
4: كيف عنا صباح اللي تلقب بالشحرورة. في حوار لها قالت صباح أن عمها كان شاعر كبير يلقب بشحرور الوادي.
5: صح.
4: وفي بدايتها الفنية كانت تغني أغاني خاصة به، فالجمهور اللبناني أطلق عليها لقب الشحرورة باش تولي مشهورة كيف عامة، اللقب اللي ارتبط بمكان ولادتها في بلدة وادي شحرور في لبنان.
5: صحيح.
4: يعني صباح في الحوار هذا قالت أنا يفرحني الاسم هذا برش، ويفرحني اللقب هذا برش، خاطر يفكرني بريحة الوطن ويفكرني بالانتماء إلى لبنان،
3: وفيه معنى الغناء الجميل. زاد الصوت الجميل
4: إنه طائر الشحرور نعرف إنه صوته جميل، صوته مزيان، كيف كيف صباح زاد صوتها مزيان. هذه القصة وما فيها، هذه قصة الألقاب وكيفاش بدأت من الأول، واخترنا أبرز الفنانين.
3: جميل رضوان، الحقيقة أي احنا يظهر لي في الثقافة الشرقية أكثر شيء، معناها احنا العرب عندنا التسميات هذية، ونسميه حتى طوى، ونسميه حتى الكورجية. تسمع المعلقين متاعنا يسميه الكورجية، يعطيوهم ألقاب، والفنانين كيف كيف، والفنانين المعاصرين طوى زادا صبر باعي أمير الغناء العربي، أمير الطرب، صلحولي يميمتي أمير الطرب، خفت، أمير الطرب العربي، عندك القيصر كاظم الساهر، عندك يسرى محنوش سيدة الطرب، مازال كي كان فيه نقاش توا اللقب نتاعو، واللي هي كما قلت لنا انت فسرت لنا من وقت الدولة العباسية، دونك في حضارتنا احنا العربية نحبوا نطلقوا الألقاب كيف ما هكا.
4: وتنجم تكون ريم حتى قبل قبل حتى الفترة العباسية، لانه من قبل كانت من الدولة،
3: خاطر وقتها تشهروا الفنانين البلاط وشعراء البلاط وكذا. يعطيك الصح، مرسي رضوان على الاختيار هذايا اليوم وعلى الافكار المهمه. مالا اخترت لنا اغاني؟
4: اكيد اخترت،
3: يقول لنا مالا باش
4: فيروز احنا والامر جيران، واخترت صباح زي العسل.
3: جميل زي العسل الاختيار نتاعك سي رضوان. نسمعوا الاغاني هذايا ونرجع نكملوا فان تايم.
6: نحن

اسمع الألحان، نحن والقمر جيران، عارف مواعيدنا وتارك بأرميدنا.

كنتوا تسمعوا في صباح على قلبي هواك زي العسل, وسمعنا قبلها فيروز اللي هي سيدة الصباح, اما مش صباح الكهو, الصباح والمساء وفي كل وقت تنجموا تسمعوا الغناء الجميل فيروز صباح, وكل الاصوات اللي جايتنا من هك الاحساس بالحنين هذيك الحقيقة في كل وقت, ما فمش وقت معين. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالغنيات هذية. انا نحب كيف نذكركم حتى كي نبداو في وسط الصيف, حتى لو كان الصيف عنده مصاريف ونقدمين على عودة مدرسية وكل شيء, ديما ماذا بينا نذكروكم وتعرفوا لهنا إيمان بالرسالة هذية. إن شاء الله تكونوا تتفرجوا ولا تسمعوا فهمتوا اللي أنا نحب نحكي لكم على أطفال قراء أسواس, على خاطر في قراء الأطفال أسواس نمنوا ديما أنه كل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية ويحظى بفرصة باش يبني مستقبل أفضل ليه. هذية الكل ما ينجم يصير كان كي تعتبروهم كيما وليداتكم وتخموا فيهم كيما تخموا في وليداتكم وتحاولوا تعاونوهم كيما كل صغير يستحق أنه يلقى الحياة الكريمة اللي توفر له هالحظوظ هذية باش ينجح في حياته. دوك مساهمتكم عبر الاقتطاع الآلي البيابي حتى كي تبدأ بسيطة راه تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي للصغيرات, وانتم تعرفوا العدد الكبير اللي تحتضنوا قرى SOS من الصغيرات, والدعم اليومي راه يستحق برشا مصاريف, وأكيد أنه هالمساهمة كي تبدأ قارة وكي تبدأ دورية وكي يبدأ اقتطاع آلي من حساباتكم البنكية كل شهر وبخطوة بسيطة, راك تنجم تساهم في كفالة طفل صغير ما عليك كانت عمر البي ابي هالاقتطاع الشهري القارب المبلغ اللي تقدر عليه. هذا كيفاش تعملوا على الموقع اللي الكلنا نعرفوه www.sosve.tn, وإلا كي تحبوا تفهموا أكثر وإلا تستفسروا تنجموا ديما تكلموا قراء سويس على 58 371 002. إذا تحبوا تساهموا باش تفرحوا أطفال قرى SOS. راجعين توت سويت مع لو فيستيفال.

0: Joana Fan, Sudcom.
1: Fun Time. Fun Time.
2: مرحبا بكم الناس كل، مازلنا مواصلين معكم في فان تايم وشرفت الحصة متاع اليوم على الانتهاء، ولكن أخبار المهرجانات ما توفيش، وخاصة البوليميك اللي يكبروا شوية ويبدأ فيهم ردود ومواضيع ومعطيات جديدة، كل مرة تخرج كل مرة يكون فما تفسير، كي يبدأ فما أكثر من طرف متداخل في الموضوع. كنا مع بعضنا لهنا نهارين التالي وقت اللي علمناكم بخبر إلغاء حفلة الفنان اللبناني رامي عايش في مهرجان بنزرت الدولي، واللي كان الإلغاء قبل بليلة بنهار فقط من الحفلة اللي كانت المفروض أنها تتقام البارح دونك 4 أوت. وسمعنا وقرينا البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للفنان رامي عايش كيف شنو اللي جد اليوم، على خاطر سمعنا التصريحات وسمعنا مدير مهرجان بنزرت كيف فسر الوضعية متاع المهرجان، موقف المهرجان من هذي الكل اللي اختلف. وبالتالي طبيعة احنا المواضيع هذية ما نجموا ينورونا فيها كيف كان الصحفيين الثقافيين اللي تابعوا الشأن الثقافي واللي نجموا يعرفوا ويكون عندهم معلومات أكثر ويكونوا على اتصال بالأطراف اللي ربما ما تخرجش للإعلام. نجموا نكونوا نحكيوا على متعاهد الحفلات مثلا، ولا على الجهة المنظمة اللي اختارت أنها ما تردش بعد الاتهامات الكبيرة اللي جات على لسان مكتب الإعلامي لرامي عايش. اليوم كنا قرينا تدوينة للصحفي والزميل صلاح الطرابلسي اللي نحب نفهم أكثر علاش قال التصريح هذاك، شنو يقصد بالضبط، خليه يفسر لنا على حول المعطيات اللي هو عنده، ونحاول نتبعه أكثر فأكثر باش نقفوا على الحقيقة، ربما الحقيقة من الجهة هذه ولا من الجهة الأخرى، لأنه بكل أسف الأخبار كيف يخرج ونقرأ والعناوين وكل شيء صحيح هو يهم شخص بركة، لكن تحسها خاصة كي تبدأ على صعيد دولي ويتقال أنه متعهد حفلات يجيب فنان كبير ويطلع متحيل وفما تحيل وشركات كيفاش حجوزات بلوتو مزيفة، الحقيقة مش باهية للصورة متاع المجال، للصورة متاع الميدان، للصورة متاع البلاد. هذاك علاش حابين نفهموا أكثر من الصحفي الزميل صلاح الطرابلسي شنو اللي حاب يعبر عليه بالضبط بالتدوينة اللي تهم الموضوع هذايا واللي انشرها اليوم. مع سلامة يا صلاح. مرحبا بك صلاح. خليني ان نذكر انه انت اليوم حبيت في التدوينة متاعك ما نظلموش الناس، هذا اللي بديت بيه، قلت ما نحبوش نظلموا الناس على خاطر ما جاء في بيان مكتب رامي عايش جانب الصواب. قولي كيفاش.
3: انا شفت البيان شفت الأطراف الكل، وصلتني وثائق وكتبت البيان، برشا تجني على الناس على متعهد الحفلات في تونس، على الناس اللي تخدم في المجال الفني، برشا تجني خاصة حكاية التذاكر الوهمية والحجوزات الوهمية للتذاكر. أنا الوثائق اللي وصلتني هي بالتأكيد وصلتكم أنتم، وأكيد نجم تشوفها تلقاها عن صديق حياتي زميلتنا. الحجوزات صارت نهار 27، الإلغاء صار نهار 3 أوت. الجهة في تونس دفعت هذا الكل موجود في الوثائق. تم كونترا بعثه رامي عياش يأكد فيه أنه لأنه هو نجم كبير وفنان مشهور، حفلاته تكون عادة 100% نسبة امتلاء المسرح، اشترط أنه في حفلاته 95% المسرح يكون معبي.
2: هذا شرط في العقد،
3: ما الشروط اللي موجوده في العقد، هي معناتها انا ما نجمش نضمن على ناس في ديارها باش تجيني ولا ما تجينيش.
2: معناها هو حاطط بند، وصحيح بالطبيعه احنا اتصلنا بالوثائق كما انت شفتهم صلاح، نهجم نقول انه البند 11 من العقد اللي بينه وبين متعهد الحفلات فيه انه بصفته فنان كبير وحفلاته في العاده تكون 100% ملقانه، فانه يشترط 95% من الحضور يكون مضمون باش يغني، والا فهو يحتفظ بحق انه يلغي الحفله.
3: يلغي الحفله هذا الموجود مع هذه من شروط التعجيزية. أنا ما نعرفش الجمهور باش يجي، الجمهور البنك هذيك يحب رامي عياش، ما يمشي رامي عياش، ما يمشيش رامي عياش، معناتها شروط تعجيزية. الإلغاء طبيعي باش يصير بما انه التذاكر حسب ما طرح به سلوك السفلي قبل بالتدعيم النهاري
2: مدير مهرجان بنزرت
3: بنزرت هي نسبه كبيره طرفور المسرح بنزرت كبير وجمهوره الكبير اللي يحضر سهرات وثناء شفنا حضور ما سهرات بنزرت كانت كبيره الحضور الجماهيري 1800 في بنزرت
2: شوي
3: كذلك من هنا العرض معناتها الموعد العرض يصور شوية برشا
2: معناها صليح تحب تقولي أنه رامي عياش هو اللي ألغى العرض على خاطر البند هذايا ما وصلوش
3: أنا اللي شكون الطرف اللي ألغى أنا اللي يهمني مش شكون اللي ألغى عادي راهو طبيعي جدا لازم أنا كنحافظ على الإيماج تاع الفنان لازم بالاتفاق معاه أنا يصير إلغاء العرض وناس كل بالتراضي أنا اللي حاب معرفة اللي يوجع هو كلمة التحيل وحط الناس كل في خانة واحدة
2: التحيل ولا التذاكر المزيفة والحجوزات المزيفة
3: اللي هي معرفة بعلي شفتهم أنت ريم الحجوزات أنا ما حبكش دينا بعث لك حجوزات مزيفة ما بعث لكش ما معنا واحدة معناتها تهمة التحيل هي كلمة التحيل هي الخايبة
2: صحيح خلينا نفسروا للناس اللي تسمع فينا إصلاح على الوثائق اللي أنت تحكي عليها دونك شفنا العقد بالطبيعة واللي هذا يحكينا على البند 11 متاع عدد نسبة 95% من الحضور يشترطها رامي عياش باش ينجم يطلع في الحفل 95% من المدارج لازمها تكون ملأة باش هو يطلع يغني الحاجة الثانية الاتهام بأنه الحجوزات الطيران مزيفة الدليل اللي تقدم لنا من الجهة المنظمة واللي هي كانت في مرمى الاتهامات بالبيان هذايا متاع مكتب رامي عياش واتصلنا بالزانولاسيون ان فيت متاع التذاكر ما تنجمش تانولي تذاكر لم يتم اقتطاعها ديجا هذه الحاجة الأولى والبيناليتي اللي تم دفعها على خاطر تم الإلغاء في آخر لحظة فهذا حسب رأيك يثبت أن التذاكر كانت مقتطعة فعليا
3: 27 صارت حجوزات تاريخ 27 جويلية زانولاسيون 3 أغسطس 2026
2: اللي هو الوقت اللي خرج فيه الاخبار صحيح
3: اللي خرج فيه الاخبار وصار كيك معناتها رامي عياش ممكن كان يهبط بيان يعتذر فيه عن عدم الغناء في تونس لاسباب قاهره لاما تتهم الناس بالتحيل هو اللي
2: هو اللي قلق ان فيت عندك حق
3: اللي سلف هذا تصوير البلاد تصوير
2: بالضبط بالضبط
3: تصويرتنا احنا لانه اللي باش يطلع من في الخارج باش يحط الناس كل في خانه واحده
2: فنان اخر باش يشوف يقول معناها الوضعيه في تونس المهرجانات تنظيمها مش على مستوى وكذا
3: وعمليه تحيل ما صارتش يا جماعه معناتها ما تمش عمليه تحيل في الموضوع ما صارتش عمليه تحيل
2: واضح
3: ما عرف ما توفرتش الشروط اللازمه من الحضور الجماهيري اللي حب عليه هو للحاجات ما صارش العرض يعني كان لازم تفتح الحكايه غادي مش خرج بيان ونتهم الناس بالتحيم
2: واضح
3: مش أول وآخر عرض باش تلغار
2: صحيح معناها حسب رأيك كما البيان اللي صدر على إدارة مهرجان بنزرت كانت نجم تقول تم الإلغاء ونعتذر وهذا هو معناه
3: مهرجان بنزرت عمل ما في وسعه وكونه باش يصير العرض ما
2: سؤال صلاح بربي توا هو رامي عياش مازال كي كان في تونس ومازال كي يقدم عرض في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة العرض كان معناها حسب اللي ريناه وحسب الإعلام العرض كان عليه إقبال جماهيري محترم
3: أو من ناحية الإقبال الجماهيري راهو للتوضيح لكن نجمو نرجعو نشوفو ما تمش بيوع نتاع تذاكر بقدر ما كانت تم شوية دعوات لأنه يعني ما نجموا نتأكدوا منها مع إدارة الأوبرا ومع المنظمين ما كانت عملية إقبال كبيرة على التذاكر
2: يقولوا
3: التذاكر والأوبرا معناتها المسموح نجم يبيع لك في 1000 تذكرة فقط
2: والباقي يتم عن طريق الدعوات
3: يعني حتى 1000 ما وصلش طباعت نورمالمون حسب الأرقام وقت اللي وصلت للغادي
2: واضح لكن هذا ما ينجمش يصير في مهرجان كما مهرجان بنزرت ومهرجان بنزرت من اكبر المهرجانات اللي عندها طاقه استيعاب في تونس
3: من اكبر ومن احسن المسارح مهرجان بنزرت وبالمناسبه تحيه للمدير وسيلوت
2: فيس
3: المديره على البرمجه تاع السياح اللي بالحق كانت برمجه كبيره والجمهور كان في الموعد صارت كل
2: صحيح
3: سواء التونسيه ولا الاجنبيه
2: واضح أصلي.
3: من زرت من أكثر المهرجانات اللي سعراتها شادت قبل الجماهير.
2: وهو كذلك. وهو كذلك صلاح يعطيك صحة على التوضيح. يعطيك صحة أنك خذيت الكلمة على خاطر من دور الصحافي زادة أنه يوضح للناس, وإذا فما معطيات جديدة يوصلها للناس كيف كيف, على خاطر بالضبط اللي قلقك هو اللي قلقنا جميعا في أنه معناها السمعة تتمس في نالما كيف تتكلم هكا على كيف, معناها كيف هذا يوصم الناس الكل من غير ما نعرفه حد بعينه, يتحطوا الناس الكل في نفس القارب, الحقيقة مش به واضح. يعطيك صحة يا صليح, شكرا جزيلا على التدخل متاعك. هذه وجهة نظر الطرف الآخر, بطبيعة من حقهم أنه الجهة المنظمة دافع على روحها, وخاصة أنها دافعت بالوثائق اللي نتصور أغلب الزملاء في الصحافة الثقافية, خلينا نقوله في كامل وسائل الإعلام, ينجموا يتواصلوا بهم بكل سهولة, ينجموا يشوفوا النسخة من العقد, ينجموا يشوفوا لانولاسيون افيك بيناليتي, معناها اللي خلصوا عليها غرامة متاع تساكر اللي تم إلغائها في آخر لحظة, واللي يعتبرها المتعهد هذيك دليل على أنه مش صحيح أنه التذاكر كانت حجوزات وهمية كما جاء على لسان المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش. الحقيقة حاجات كيف ما هكا نتمنى, وديما أنه المهرجانات تتعدى لسيزون من غير مشاكل كيف ما هذية, وخاصة كيف تولي عندها إشعاع أكبر من تونس وتخرج البرة. هذه وجهة نظر, احنا باش نكملوا نحاولوا ناخذوا الطرف الآخر اللي نجم يزيد يوضح لنا أكثر أو يجاوبنا شوية, خاصة على موضوع البند متاع شرط الحضور بنسبة 95%. خلينا نسمع أغنية صغيرة ونرجع نكملوا مع ألو فيستيفال.

0: فكرك يا نسيني بعدك على عيني محمد فؤاد. تحسوا اخر الحصه مشايف الحنين ما عادش هكا برشا ميسكش كل نهار وجو هكا. الفايده تعجبكم الاغنيات وتقعدوا تبعونا للاخر بما انه احنا توا براتيكمون في اخر الحصه, وبما انه فتحنا الملف نتاع الغاء حفله رامي عياش قبل بليله فقط من برمجه مهرجان بنزرت الدولي, مهرجان كبير من اهم المهرجانات في تونس. كل صيف الحقيقة البرمجات تكون هيلة حسب ما يقدموه, وخاصة أنه مش مستنسين بالمشاكل هذية خاصة في مهرجان بنزرت. احنا بعد ما كنا نحكيه مع الزميل الصحفي الثقافي سلاح الترابلسي اللي توصل كما أغلب الميدان احنا كلنا معناها الصحفيين بالوثائق اللي يدافع بها عن نفسه الجهة المنظمة للحفل, واللي خاصة اتقلقت من الوصف متاع التحيل والتذكر المزيفة. نعرف أنه سمعنا الجهتين, لكن بما أنه فما معطيات جديدة فحابينا نكملوا نثبتوا مع مدير مهرجان بنزرت سي لطفي الصفاقسي اللي معنا على الهاتف في ألو فيستيفال. سي لطفي معايا عسلامة.
1: مرحبا بكم كل مستمعي.
0: مرحبا بك سي لطفي, مرحبا. هذولي اول مره احنا على في الاذاعه كيف ما هكا, اول مره انترفيو ان شاء الله مش اخر مره. ديما فما ما يتحكي على مهرجان بنزرت, وان شاء الله تكون في العاده اخبار ديما طيبه ومفرحه. سمعنا تصريحك سي لطفي في موزايك وفات على الموضوع هذايا, وحبينا ان نواصلوا معاك ونعرفوا موقف اداره المهرجان مهرجان بنزرت. كنت صرحت ب أنه التعامل الآخر دقيقة مع رامي عياش ومع مكتب رامي عياش كان بكل حبية كيف ما نقوله, حاولتوا توصلوا الحل حتى الآخر وقت.
1: أكيد أول حاجة نقول لك بصراحة ريم أنا فرحان برشا هذي بالإلغاء, لأنه القنوات العربية والتونسية والدولية الكل تحكي على موضوع إلغاء حفر رامي عياش. نجاحات مش تكون برشا في تونس, أي نجاحات مثلا برشا إذاعات, لكن مثالش حتى الحاجات السلبية نجمو نخذو نشتري كاس المليان. الإلغاء تم طلب من متعهد رامي عياش
0: به المتعهد التونسي.
1: التونسي
0: هو اللي طلب بالإلغاء,
1: هو اللي بعث لنا كتابيا
0: به
1: طلب إلغاء الحفل
0: به قبل بنهار. يا اخي انتم خرجتوا البيان هذاك اللي ريناه اللي هو يتعذر إقامة الحفل ومتتأسفوا لظروف قاهرة, هذا هو
1: اكيد كما قال هو لانه احنا ما نجموش نعملوا حفل ما فيش الفنان معناه
0: بالطبيعة.
1: احنا الجهة اللي متعاقدين معها بعقد مسجل في وزارة المالية ومسجل في وزارة الثقافة, وعندنا الترخيص الاولي لإقامة الحفل, يعني ما نجموش نعلنوا على حفل بل التنخيص,
0: وهو كذلك
1: راهو الملف الكله قانوني مع متعهد معتمد ومقدم غير انه تتم الغاء باش يخلي مثلا برشا قلق لينا احنا كمهرجان اكثر من الفنان واكثر من المتعهد واكثر من الناس كلها, خاطر الناس كل ما تعرف كان جهه التنظيم اللي هي مهرجان بنزرت الدولي. احنا كنا قراب برشا من الجماهير نتاعنا ولا بروفوني ما سمعتوا حتى واحد قال يا مستعجلينش فلوسنا ولا متقلقين, رغم اللي كان العدد اللي وقع اقتطاع التذاكر وهذا لتفنيد كل كلام انه ما تباعوش تذاكر, وعلى ذاك المهرجان اتفق مع المتعهد وبطلوا الحفل. 1822 تذكره وقع تلويجها قبل 3 أيام من الحفل, وهذا رقم محترم جدا. خاطر احنا في بنزرت في مهرجان بنزرت التذاكر اغلبها 50% من التذاكر يقع افتتاحها يوم الحفل,
0: واضح معناها قبل بثلاث ايام. 1822 قبل بثلاث ايام كان وصلنا لنهار الحفله, كنت ترى انه النجم يكون الدوبل معناها النجم نوصل ل 4000
1: اقل حاجه باش يكون بين 3000 و 4000 4000 متفرج,
0: واضح
1: هذا عدد في ظروف السنة محترم جدا.
0: سي لطفي هو المهرجان بنزرت تقت الاستيعاب نتاعو 7000 هكا ولا
1: أكيد
0: ب 7000. أنت ما نعرفش إذا كنت على علم ونتصور أنك شفت العقد بالطبيعة اللي هو ما بين المتعهد وما بين الفنان رامي عايش اللي فيه اللي هو هاو موجود عند وسائل الإعلام نجم نبعثولك توت سويت كنت حب اللي فيه البند رقم 11 يقول أنه بما أنه فنان صف أول وفنان كبير وحفلاته الكل هيكون الجمهور فيها 100% فإنه يحتفظ بحق أنه ما يطلعش يغني إذا ما تبيعوش 95% من التذاكر. هذا بند رقم 11 في العقد اللي ما بينه وما بين المتعهد واللي على أساسه يرى المتعهد يقول أنه الإلغاء جاء على خطر البند هذا بالذات الشرط هذا.
1: والله
0: أنا نبعث لك العقد تتسويت سيلوتي.
1: لا لا أنا متفق تتسويت أنا متفق مع أنا أول مرة نسمع أنه فنان يا أخي فنانين يجيبوا فيهم كل صف أول في مهرجان بزاد دولي أنا أول مرة نسمع أنه فنان ما يطلع إلا ما يتباعه 95 لأنه هو يخدم بالأجرة يا زولي مش يخدم بال
0: صحيح لكن صورته بالنسبة لي ما ينجمش يغني قدام كراسي فارغة نتصور ولا حاجة كيف ما هكا ولكن البند هذا هاني قلت لك رقم 11 في الكونترا اللي ما بيناتهم والحاجة الثانية اللي يدافع بها المتعهد اللي توصلنا بها احنا الصحفيين ووصلتنا أبار العقد وهذه أهم نقطة فيه فما بعثلنا كيف دليل على أنه التذاكر تم اقتطاعها نهار 27 جويلية وفما الأسماء وكل شيء بطبيعة حاجتك ما هكا ما نجموش ننشروهم وأنه دفع اون بيناليتي غرامة على خاطر ألغى الحجوزات هذه نهار 3 أوت فهو بالتالي ما ينجمش يكون يلغي في حجوزات بغرامة إذا هو ما عملهمش المرة الأولى ما اقتطعش التذاكر فهو يحب بطبيعة من حقه أنه يفند صفة التحيل عليه وأنه بعث تذاكر مزيفة.
1: كل حال احنا اللي يهمنا احنا انه عقودنا بما انه ما نتعاملوش مع الفنان مباشرة لكن اتصل بها الفنان وهذه سابقة معناها باش يقول راهو انا نعتز بالمهرجان ونعتزق ووقع الكلام اللي قاله كله دي صراحة اول حاجة المتعهدين هذوما يعني مش اول مرة يخدموا مع مهرجان بن زايد وحتى اثنين عندهم عروض أخرى في مهرجان بن زايد وتموا وكانوا عروض ممتازة
0: ما ريتوش منهم مشاكل من يقبل
1: لا ما ريناش لا رينا منهم مشاكل لا قبل ولا حتى سناء لأنه سناء بيدا المتعهدين هذوما ما فهمش مش متعهدين لو عندها معناها أجانب معناها نتعاملوا معهم بالثقة وبالوثائق
0: واضح
1: وبالوثائق
0: سي لطفي تحكي على نفس جهه التعهد نفس المتعهد هذا خدمته مع حفلات اخرين
1: اييت ناي بتلاقي
0: وما فما حتى مشكل
1: وتم حفلات
0: واضح.
1: وفما حفلات اللي صراحه المتعهد خسر من جيبه يعني انا نقول لكم فما متعهدين لانه وقت اللي نتفقوا مثلا على سعر معين ولا طريقه معينه متى تعامل لو فما ريسك ياخذوا المتعهد وفما ريسك ياخذوا المهرجان وقالوا في بعض الحفلات معنا تكبدنا خسائر لأنه إحنا جمعية مش عنا خزنا وعنا تمول الخسائر لا إحنا لو خسائر تحملناهم وسنة في ظروف صعيبة برشة لكن الحمد لله اللي مجد قاعدة تخرج هيلة وفاجئك أختي الكريمة إنه وقت دي مهرجان يعمل إلغاء حفل بعد 48 ساعة يجم يعمل سولد أوت مثلا تجيش هكا ولا
0: لكن في بنزرت يمكن
1: يرحم والدي
0: واضح يعطيك الصحة
1: غدوة أي قل لي متجهين غدوة متجهين سولد أوت في الزيارة ما شاء الله.
0: تعرف سي لطفي أنا يظهر لي أنت قلت الإلغاء جاء في صليح على خاطر فما برشا كلام لكن يظهر لي أنا من هنا أقول لك مرحبا بيك بحذينا من شاء الله الجمعة الجاية كنت حب إيجا بحذينا خلينا نحكيه على مهرجان بن زرت وعلى كل العروض سمحني هو الوقت صحيح وفي لكن حبينا نوضحوا الأطراف الكل شنية خاطر مش به الاتهام فينا الوقت هو وفي لكن مرحبا بيك سي لطفي مرحبا بيك إن شاء الله تجي بحذينا الجمعة الجاية توت سويت نخرج نكلمك سي لطفي ربي فضلك ان شاء الله العروض ديما ناجحه ان شاء الله انتم تبعتوا معنا الحلقه من الاول للاخر توا الاخبار وغدوه نرجع لكم في نفس الوقت في لامين باي باي
2: فاني تايم
3: بوبليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافله مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 اوت الحظره تحفلها في سهريه الخميس 6 اوت مع مرشد بوليله كونوا

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجلس السابعة ديوان افهم عسلمة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر جويلية الماضي 5.1% مسجلة تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط والذي بلغت فيه 5.3% بعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. قطاع الهندي الأملس بمعتمد بوعرقوب من ولاية نابل يسجل تراجعا حادا في الإنتاج خلال الموسم الحالي حيث بلغت نسبة الانخفاض أكثر من 60% وفقا ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري ببوعرقوب سامي لهويدي لمراسلة ديوان فم. وضح لهويدي أن إنتاج الهندي الأملس لن يتجاوز هذا الموسم 1000 طن مقابل ما بين 4,000 و5,000 طن خلال السنة الفارطة مرجعا هذا التراجع الكبير إلى الانتشار الواسع للحشرة القرمزية التي ألحقت أضرارا جسيمة بمساحة هامة من الغراسات. حملة مراقبة مشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية بولاية سوسة أسفرت اليوم عن حجز 23,600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجري جملة بكل من سوسة المدينة وحمام سوسة وفق ما أفاد به المدير الجوي للتجارة رياض القاسمي في تصريح لمراسل ديوان فم. ووضح المصدر ذاته أن عملية الحجز جاءت في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات المضاربة خاصة في قطاع توزيع المياه المعدنية وذلك بعد ثبوت قيام المخالفين بإخفاء هذه الكميات وعدم عرضها للبيع بهدف اعتماد بيوع تمييزية واحتكارية. في العالم نائب وزير خارجية إيران يقول أن جزءا كبيرا من المسار الجديد بمضيق هرمز يقع في مياه طهران الإقليمية وجزءا آخر بالمياه العمانية وبموجب التفاهم سيغلق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي بالمياه العمانية. وقال نائب وزير الخارجية أنه في ظروف الحرب ستفرض طهران سيادتها على المضيق ولكن في ظروف السلام ستكون الملاحة عادية مضيفا أن المسار الجديد المتفق عليه مع عمان بمضيق هرمز مؤقت لكنه قد يستمر من 2 إلى 4 أشهر أو أكثر. طهران اشترطت خطوتين متلازمتين من واشنطن لإنهاء إغلاق مضيق هرمز وهما رفع الحصار البحري الأمريكي عن السواحل الجنوبية الإيرانية وإلغاء العقوبات النفطية التي أعيد تطبيقها مؤخرا. وأكدت المصادر الإيرانية الفصل التام بين مفاوضات مضيق هرمز الجارية مع واشنطن وبين تفاهمات إدارة الملاحة الثنائية المشتركة مع سلطنة عمان التي قربت على التمام وتنتظر التوقيع خلال ساعات بشرط عدم وجود تدخلات أمريكية معرقلة. وتتمسك طهران بالبند الخامس من مذكرة التفاهم الذي يمنحها الحق السيادي في إدارة الملاحة بالمضيق مؤكدة أن رفع العقوبات والحصار سيمهدان فورا لتوجه الوفد الإيراني إلى إسلام أباد لاستكمال المفاوضات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفهم.نت. إلى اللقاء.
2: تساقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Hey, bonsoir bonsoir مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. البرنامج اللي تلقاو فيه الموسيقى نتاعكم وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قصدي ربي بلاي ليست سيغمون مختار سبيسيالمون لكم انتم باش تونسكم في ثنيتكم ان شاء الله. هذا محمد القرقني من وراء الميكرو ايمن المسعودي سيد المخرج معنا لليله. السلام عليكم نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا. ديريكتومون الموسيقى نتاعنا تبدا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا شيرين في حب وجنه.

زياد البرجي مش اسمه بابا بير مش اسمه احمد الرباعي. هذه الموسيقى متاعنا واكثر من هكا سيغمون اي تو سويت. مش خليكم مع بلاك كوفي يورايز. هذه الموسيقى متاعنا بونيكوت. انتم ما تسمعوا فينا تكلوب.

دو روتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ديراكتومون لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت في جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس الليلة اخترت اني سماكم ونرجع بكم للريغي من عام من الثمانينات بلوتو. هذاك علاش باش نسمعوا ويلينغ سولز, باش نسمعوا ثيرد وورلد, باش نسمعوا روستمان سينيال, باش نسمعوا بيرنينغ سبيرز اي بوب مارلي. اي تو سويت خليكم مع بلاك يورو في كاريبيان. هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف. احنا رجعنا معكم جوستومون بعد الاخبار, خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجه. انتم تسمعوا

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزء الثامنة ديوان اف ام عسلمة. وزير الخارجية محمد علي النفط يؤكد بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف بالعاصمة الأردنية عمان اليوم أن القدس لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم وتمثل إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بدياناتها وثقافتها. وشدد الوزير على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التعبير عن التضامن إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل يدفع المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته ووضع حد للانتهاكات المتواصلة وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة سلاح زواري أعطى اليوم بالقيروان إشارة انطلاق مشروع إنجاز 43 وحدة سكنية جماعية في إطار برنامج الكراء المملك. وتنجز الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط سنيت الوسط هذا المشروع بحي المنار بالقيروان الشمالية بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة. وأفاد الوزير في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة خماسية وطنية تمتد من سنة 26 و2000 إلى غاية 2030 تهدف إلى إنجاز وتوفير 5000 مسكن اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية مع برمجة إنجاز 1200 مسكن خلال السنة الحالية كخطوة أولى. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد أنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 من مارس من بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالإحتلال.

0: محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب ويصبح محليا شديد الاضطراب بالشمال وخليج قابس، وقليل الاضطراب لا مضطربا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والوسط، وبين 31 و36 درجة بالجنوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
1: ديوان اف ام. عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.

0: UNFM Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. سي اس اس تمكن من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو لاعب العين الإماراتي في نطاق الإعارة مع تضمين الاتفاق بند يمنح نادي الصفاقسي نسبة مرتفعة من حقوق بيع اللاعب مستقبلا لأي فريق آخر. لوليندو لاعب دولي كونغولي بدا مسيرته مع النجم الأحمر الكونغولي قبل خوض تجربة مع فريق العين الإماراتي، وكان تمت إعارته أيضا لفريق غرناطة الإسباني ويلعب مع غرناطة الرديف 4 ماتشات سجل خلالهم هدف. بالنسبة لوليندو كان توج مع فريق العين بدوري أبطال آسيا سنة 2025. لاعب منتظر يكون في صفاقس في الساعات القادمة لإتمام واستكمال المفاوضات والاتفاق على التفاصيل النهائية قبل إمضاء عقد رسمي مع ساسس. نادي شباب الوزداد الجزائري اتفق مع اللاعب كوسيلة بوعالية من أجل تعزيز صفوفه في الموسم القادم. من المنتظر بوعالية يمضي عقد مع الفريق الجزائري يتواصل إلى غاية جوان 2028، مع الإشارة أن بوعالية قام بفسخ عقده مع الترجي بعد موسم وحيد مع الفريق. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت تثبيت نتائج عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 اللي تم إجراءها نهار 29 جويلية. الرابطة في بلاغ اليوم أكدت أنه القرار جاء بعد ورود مراسلات جميع النوادي بخصوص ملاحظاتهم ومواقفهم النهائية من عملية سحب الرزنامة، وأكد مكتب الرابطة اعتماد نتائج القرعة والعمل بها منهيا بذلك الجدل المتعلق بالرزنامة الخاصة بالموسم الرياضي الجديد. من أخبار الرابطة نحكيه على الهيئة التسييرية للسيابي اللي تعاقدت مع الإيفواري البوركيني محمد لامين تراوري لغاية جوان 2028. تراوري متوسط ميدان دفاعي قادم من فريق جمعية الديوانة البوركينية إلى فريق نادي البنزرتي. ملعب التونسي تعاقد مع المهاجم البنيني فينينو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. اللاعب 23 سنة شاطر الموسم الماضي في رايون سبور الرواندي. نذكر أنه ملعب التونسي أعلن اليوم أيضا عن تعاقده مع المدافع التونسي عزيز الكناني لمدة 2 موسم. ختام ماتشوات تصفيات دوري أبطال أوروبا، أرهوس الدنماركي والصباح باكو الأذربيجاني 2-1، وفي الشوط الأول فينربخش التركي متقدم ضد شتورم غراتس النمساوي بهدفين مقابل 0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanfm. diwanfm صوتكم.
2: Qui dit soirée

ايغو بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. كيما العاده لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع الاغاني القديمه الاوكسيدونتال في اولديز. اولديز في اولديز الليله وفي البيلبورد نتاع 2003 نبداو مع المرتبه 90 وين نحكيو على اغاني الكاونتري اللي ارتبطت بحدث تاريخي كبير. نحكيو على موسيقى اسمها هاف يو فورغوتن لدارلي وورلي، الغنيه اللي خرجت عام 2003 في فتره كانت فيها الولايات المتحده مازالت تعيش على وقع هجمات 11 سبتمبر 2001 وكانت الحروب في افغانستان والعراق محور نقاش كبير. الغنيه تسال سؤال مباشر تقول هل نسيت، في اشاره الى ضحايا هجمات 11 سبتمبر وتدعو المستمعين الى التذكر اللي حدث. حققت الغنيه نجاح كبير برشا، وصلت للمركز الاول في تصنيف البيلبورد هوت كونتري سونغز، ولات واحده من اكثر الاغاني تداولا في الاذاعات الامريكيه في الوقت ذاك. وفي المقابل اثارت ايضا جدل واسع لانه البعض اعتبرها تعبير على الوطنيه والتضامن، وين الناس اخرين شافوها انها مرتبطه بالمناخ السياسي والحرب في الفتره هذيك. دارلي وورلي معروف بالاسلوب اللي يحكي قصص من الواقع، وهاف يو فورغوتن تبقى من اشهر اعماله اكثرها تاثيرا على خاطرها وثقت لحظه حساسه من التاريخ الامريكي من خلال الموسيقى.

في المرتبة 89 إذا فما أغنية تختصر قوة الكلمات في عالم الراب فهي Sing for the Moment الإمينيم، الموسيقى اللي خرجت عام 2003 من ألبوم The Eminem Show، وتعتبر من أكثر أغانيه عمقا. المميز فيها أنها تستعمل مقطع من الأغاني من الغنية الكلاسيك دوريمون لفرقة أيروسميث بصوت ستيفن تايلور وعزف الجيتار الأسطوري لجو بيري، وهذا اللي أعطاه طابع يجمع بين الراب والروك بطريقة متميزة. في Sing for the Moment إمينيم يحكي على تأثير الموسيقى في حياة الشباب وكيفاش الأغاني تنجم تكون تنفس للناس اللي تعاني من مشاكل أو ضغوطات، كما يرد على الانتقادات اللي كانت تقول أن الموسيقى الراب تشجع على العنف، ويأكد أن الغناء بالنسبة للكثيرين هي وسيلة للتعبير والأمل مش سبب للمشاكل. الغناء لقات نجاح كبير ومازال حتى لليوم تعتبر من أقوى الأعمال في مسيرة إمينيم، خاصة فضل الكلمات للديب متاعها والمساج المؤثر اللي خلت برشا مستمعين يحسوا أنها تحكي على تجاربهم الشخصية.

في المرتبة اللي من بعد. إذا نحكيو على الأغاني اللي فيها برشا سنتيمون صوت مزيان, نحكيو على Flying Without Wings بصوت روبن ستودارت اللي تسحق تكون في القائمة هذية, الغنية اللي خرجت عام 2003 بعد فوز روبن ستودارت بلقب الموسم الثاني من برنامج American Idol, وهي في الأصل غنية لفرقة ويست لايف الإيرلندية, لكن روبن عطاها روح جديدة بصوت قوي وتوش متميزة في الأغنبي والسول. Flying Without Wings تحكي على السعادة اللي نلقاها في الحاجات البسيطة, حب العائلة, الصداقة, النجاح, أو حتى لحظة تغير حياتك. الرسالة متاعها تقول أنه كل واحد فينا عنده حاجة تخليه يحس وكأنه يطير من غير جناحات إذا عرف يقدرها. الغنية حققت نجاح كبير في أمريكا, وصلت للمركز الثاني في البيلبورد, وساهمت في انطلاقة قوية لمسيرة روبن ستودارت اللي لقب في الوقت ذاك بذي فالفت تيدي بير بصوته السوفت وشخصيته الهادية. وحتى لليوم تبقى الموسيقى من الأغاني اللي تعطي أمل, وذكرنا أنه أجمل لحظات الحياة هي في التفاصيل الصغيرة.

في المرتبة 87 وإذا كان تحبوا الموسيقى الكونتري اللي فيها برشا انرجي مغامرة وشوية هكا هبل متاع شباب فغنية What Was I Thinking الديركس بنتلي هي الاختيار المناسب. الغنية خرجت عام 2003 وكانت أول سينجول في مسيرة ديركس ومن أول إصدار حققت نجاح كبير ووصلت للمركز الأول في البيلبورد هوت كونتري سونجز وكانت البداية الحقيقية. الفنان أصبح بعد ذلك واحد من أبرز نجوم الكونتري في أمريكا. الموسيقى تحكي على شيء بيخرج يخرج مع الحبيبة متاعه بالسكتة من دارهم ويعيش لحظات متاع مغامرة ومواقف طريفة قبل ما يلقى روحه مطارد من والدها اللي متغشش بيانسور. وبعد كل اللي صار يرجع يسأل روحه شنو كنت مفكر في قالب خفيف وكله انرجي وروح متاع شباب. اللي ميز الغنية هو الإيقاع السريع والجيتار الكاونتري والكلمات اللي تحكي على قصة كاملة بطريقة فاني. هو الأسلوب اللي اشتهر به ديركس بنتلي خلال المسيرة متاعه وحتى لليوم تبقى الموسيقى دائما الكلاسيك متاع الكاونتري المودرن والغنية اللي عرفت العالم بصوت ديركس بنتلي.

ما زلنا متواصلين في الكاونتري, وهذه الموسيقى الأخيرة بالنسبة لليلة في الترتيب المرتبة 86. نحكيه على موسيقى اسمها Red Dirt Road, الموسيقى متاع بروك ساندان اللي خرجت عام 2003 ووصلت للمركز الأول في البيلبورد, وهي من أشهر عمل الثنائي الأمريكي روبي دان and كيكا بروكس اللي يعتبروا من أنجح ثنائيات في تاريخ الموسيقى الكاونتري. Red Dirt Road تحكي على شاب يذكر طفولته ومراهقته في الريف, وين يتعلم أول دروس الحياة ومن أول حب الأول غلطة وحتى الأول مرة يبدأ يفهم معنى المسؤولية والإيمان. طريق التراب الأحمر كما يقولوا هما في الغنية مش مجرد مكان, ما رمز للذكريات والبدايات اللي تصنع شخصية الإنسان. اللحن لهذه الكلمات الصادقة اللي موجودة في الموسيقى خلي الغنية تلمس برشا قلوب متاع برشا مستمعين, خاصة اللي حنوا لأيامات الطفولة والحياة البسيطة بعيد على الصخب متاع المدينة. بلوك ساندان نشحوا على امتداد أكثر من 20 سنة في تقديم عشرات الأغاني اللي وصلت للمركز الأول, ولو من أهم الأسماء في تاريخ موسيقى الكاونتري.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزوة التاسعة ديوان اف ام. عسلامة. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها اليوم إلى ولاية نابل للاطلاع على سير عمليات خزن مادة بطاطا الاستهلاك وبذور البطاطا الوطنية. يقول إن برنامج تكوين المخزون التعديلي يمثل أحد الآليات الأساسية التي تعتمدها الدولة لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على توازن الأسعار، وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين منها ياكل عمومية ومهنية وشركات خزنة لينجح هذا البرنامج وتحقيق الأهداف المرسومة. ويقدر المخزون التعديلي من مادة بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 حوالي 12,392 طنا من بطاطا الاستهلاك. وأبرز الوزير أهمية دعم إنتاج بذور البطاطا الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الغذائية والحد من التبعية للتوريد، داعيا إلى مواصلة الاستثمار في هذا المجال ورفع منطقة الإنتاج والخزن بما يستجيب لحاجيات القطاع. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يعلن برمجة انطلاق الأشغال البنائية الفوقية لمستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددا على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز والدفع بالأشغال وفق الرزنامة المحددة. وبين الوزير خلال زيارة ميدانية أدها صباح اليوم إلى موقع المشروع، بين أن أشغال الأسس القاعدية قد شرفت على الاستكمال لتدخل الورشة مرحلة جديدة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تجسيد هذا المرفق الصحي الاستراتيجي رغم الصعوبات التي شهدتها المرحلة الأولى. في العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع هجوم استهدف سفينة في خليج عدن تبناه الحوثيون لاحقا. وقالت الهيئة التي ترقب الملاحة الدولية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن، موضحة أن ربان السفينة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي على مقربة شديدة من السفينة. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد تقارير عن أي أثر بيئي. شبكة CNN تنقل عن مصدر دبلوماسي لبناني أن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة. وأضاف المصدر لCNN أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، مشيرا إلى أن هناك مساع للتهديد.

0: نايت كلاب
1: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي.

موسيقية مختلفة AI version ماتشي ماتشي و behind the song والرانديفو اليوم مع الماتشي ماتشي وين باش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مرة في تيم سبيسيال أغاني الذكريات والحنين للزمن الجميل والماضي أغاني نوستالجيك وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

مع واحدة من أحلى الأغاني اللي غنيهم هشام عباس وهو في عز شهرته ونجاحه. زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير، تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. غنية خرجت عام 1996، كلمات أحمد فوزي، ألحان وتوزيع بهاء حسني. من القديم ومن زمان وأنا صغير، خلينا زيدا نسمع جديد مع نوردو ورحمة محسن من يومين كنا صغيرين. غنية تحولت الهيت وحقت أرقام مشاهدة كبيرة سور يوتيوب. من يومين كنا صغيرين، زمان وأنا صغير، نوردو رحمة محسن، هشام عباس، ماتشي ماتشي.

وقف يا زمان شي لحظة بسنيني من أروع مغنية الفنانة اللبنانية القديرة جوليا بطرس، غنية صدرت في التسعينات تحديدا عام 1994، غنية بنكهة رقي التسعينات، كلمات إيليا أبو شديد، ألحان وتوزيع حسين المنذر. وإذا كان الزمان توقف شوية ينجم يرجعنا للماضي، ماضي ما نجمناش ننسوا وإلا نتخطوا، يرجعنا للحب القديم. الحب القديم واحدة من أحلى مغنى ملك الإحساس فضل شاكر، غنية صدرت عام 2000 فيها شحنة كبيرة متاع حنين وشجن، كلمات مصطفى مرسي، ألحان وتوزيع وليد سعد. الحب القديم، وقف يا زمان، فضل شاكر، جوليا بطرس، ماتشي ماتشي.

كان الزمان وكان في دكاني بالفي. حنا السكران غنية غنتها الأيقونة فيروز عام 1973، كلمات وألحان الرحابنا الاثنين عاصي ومنصور، وعاود وزعها من بعد من جديد الموسيقار الراحل ملحم بركات، وقدمها إلياس الرحباني. لكن من بعد عاودوا غنوها الفوركاتس عام 1998، ونجحوا برشا في أدائها تحت إشراف مؤسس الفرقة غسان الرحباني. في نفس التيم متاع الحنين للصغرى، محمد فؤاد لخص المعاني هذه الكل بوحدة من أحلى أغاني النوستالجي، ساعات بشتاء ساعات بشتاء اليوم عشت وأنا صغير لشكلي قبل ما تغير. غنية صدرت في 2010، كلمات أميرة طيمة، ألحان خالد عز، وتوزيع وسام عبد المنعم. ساعات بشتاء، كان الزمن وكان، محمد فؤاد الفوركاتس. ماتشي ماتشي.

زمان. هكا غنى تامر حسني عام 2008 في ألبومه الراب كمان، كلمات جمال الخولي، ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم. غنيت زادة وردة أيام بنعدة ولو فينا نرد. هذه رسالة الفنية الأخيرة للفنانة القديرة وردة قبل رحيلها. غنية غنيتها باللهجة اللبنانية لأول مرة بعد ما كانت ديما تغني بالمصرية. كلمات منير عساف، ألحان وتوزيع بليل الزين. أيام زمان، وردة، تامر حسني، ماتشي ماتشي.

0: تعاني بمعانيها ومواضيعها المختلفة، الأكيد إنها ما توفيش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو بلاي هيتس جديدة. باي فوفا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس ماتشي ماتشي.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: تسمعوا نايت كلوب كل نهار من 2 للحد من 7 إلى 10 متاع الليل. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجزء العاشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد خلال إشرافه على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط، يؤكد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون باعتبار أن العهد على الملوث، حيث أن كل من يتسبب في التلوث يتحمل كامل مسؤولياته. وشدد الوزير على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنية الحديثة والمبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها بما يساهم في تطوير الأداء والرفع من نجاعة التدخلات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن والمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة انطلاقا من يوم غد الخميس 6 أوت بداية من منتصف النهار. ووضحت أنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم على النحو التالي: أغ ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن النتائج عبر موقع الجامعة www.orientation.tn يوم الجمعة 7 أوت. تحصل 91.40% من المترشحين المقبولين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 26 و2000 على النقلة وفق ما أفادت به وزارة التربية اليوم. وبلغ عدد المترشحين المقبولين 663، تحصل 606 منهم على النقلة حسب المصدر ذاته. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت منطقة مجدلزون جنوب لبنان دون تسجيل أي إصابات. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربة إسرائيلية في وقت سابق اليوم استهدفت بلدة تبنين الجنوبية أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين. وأشعل جيش الاحتلال حرائق في أحراج منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة وفق الوكالة اللبنانية. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كانت معمولة بها في 60 عاما الماضية. وأشار غريب أبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، وأكد التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. وأوضحنا الجانبين بحث أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على أحدثيات السفن.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالترجي الرياضي التونسي، واليوم وصل متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاستيو لتونس من أجل إتمام اتفاقه مع إدارة نادي باب السويقة. كاستيو من منتظر أن يمضي على العقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. ديما مع الترجي، إدارة الفريق قررت بصفة مفاجئة فسخ عقد اللاعب الجزائري كوسيلة بوعالية بعد موسم وحيد مع الترجي الرياضي التونسي. بوعالية تنازل على ما يقارب 1.5 مليون دينار من مستحقاته المادية للترجي الرياضي. في المقابل، إدارة نادي شباب الوزداد اتفقت مع بوعالية من أجل الإمضاء على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2028. النادي الرياضي الصفاقسي تمكن من حسم صفقة المهاجم الكونغولي جوسنا لولندو لاعب العين الإماراتي على سبيل الإعارة، مع تضمين الاتفاق لبند يمنح النادي الصفاقسي نسبة مرتفعة من حقوق بيع اللاعب مستقبلا من العين الإماراتي لأي فريق آخر. لولندو لاعب دولي كونغولي بدأ مسيرته مع نادي نجم الأحمر الكونغولي قبل خوض تجربة احترافية خارج بلاده منذ سنة 2023 وقت التحق بالعين الإماراتي. المهاجم الكونغولي لعب مع العين 24 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وتوج مع العين بدوري أبطال آسيا، وشارك معه في كأس العالم للأندية سنة 2025. ومن المنتظر قدوم اللاعب في الساعات القادمة بعد استكمال المفاوضات والاتفاق بين جميع الأطراف. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي تعلن عن التوصل إلى اتفاق مع اللاعب صدام بن عزيزة من أجل خلاص مستحقاته المادية. الاتفاق ينص على دفع مبلغ قيمته 300 ألف دينار وتقسيط باقي المستحقات المقدرة ب 251 ألف دينار. نذكر أن النجم الساحلي مطالب بغلق كل النزاعات المادية قبل يوم 10 أوت 2026. الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي تعاقد مع ليفاري البوركيني محمد لامين تراوري إلى غاية جوان 2028. تراوري يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، وكانت له تجربة مع فريق جمعية ديوان البوركينية. اللاعب السابق لنادي الصفاقسي ونادي عزام التنزاني بركات الحميدي اتفق مبدئيا مع فريق الملعب التونسي. نذكر أن البقلاوة حاليا متواجد في عين دراهم كتربص تحذيري استعداد للموسم الجديد. الختام بالباسكت، النادي الافريقي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن ضمه للثنائي بلال الجزيري ومرتضى بن تاهر. الجزيري أمضى العقد مع الافريقي يتواصل إلى غاية جوان 2029، وعقد مرتضى بن تاهر باش يتواصل إلى غاية جوان 2028. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا diwanfm.net.
1: ديوان اف ام،
0: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز 11 ديوان اف ام. عسلمة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية، وذلك تزامنا مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية. وأشارت معطيات الرصد الجوي إلى ظهور خلايا رعدية محلية ابتداء من بعد ظهر اليوم بالشمال والوسط مع تساقط أمطار تكون أحيانا غزيرة بولايات سلينا والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل بكمية تتراوح بين 20 و 40 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومترا في الساعة أثناء السحب الرعدية. وزارة التربية تؤكد في بلاغ توضيحي اليوم أنه لم يقع بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد للسنة الدراسية القادمة، على أن يتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لمختلف المراحل التعليمية في موعد لاحق عبر قنواتها الرسمية. وأفادت الوزارة بأن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر الموقع الجديد vscolar.education.tn، ولن يتطلب الأمر الاستظهار بأي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وأكدت الوزارة إتاحة جميع آليات الدفع الإلكتروني للأولياء لخلاص معالم التسجيل سواء عبر البطاقات البنكية والبريدية أو تطبيق الديديسات أو المحافظ الإلكترونية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكين يقول أن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الحالي، وانتقد محاولات بعض الأشخاص إحداث الانقسام في إيران تحت ذريعة الرسالة التي نشرها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وتحدثت عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. واعتبر بازشكين أن جهود من وصفهم بالأعداء ركزت على بث الفرقة والانقسام داخل المجتمع، مشددا على أن جميع الإيرانيين على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم أسهموا في الحفاظ على البلاد. وزارة الصحة الإيطالية تؤكد أن السلطات المختصة ستعلن أعلى درجة تحذير من موجة الحر في 27 مدينة رئيسية، خاصة مع توقعات بأن تشهد هذه المدن الموجة الحر الرابعة خلال هذا الصيف. ورجح المتحدث باسم وزارة الصحة أن تبلغ أقصى الدرجات المسجلة 40 درجة في عدد كبير من المناطق الإيطالية. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: مديون اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام. عسلمة. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يعطى اليوم بولاية صفاقس إشارة انطلاق أول مشروع سكني ضمن الآلية الجديدة الكراء المملك، والذي يشمل إنجاز 35 مسكنا بحي الأنس في معتمدية ساقية الزيت لتسليمها خلال الصائفة القادمة. وأكد وزير التجهيز أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إسناد صفقة لإنجاز أكثر من 70 مسكنا إضافيا بمنطقة طينة في إطار الآلية ذاتها ضمن استراتيجية وطنية لاستغلال أراضي الدولة في بناء حوالي 1200 مسكن بعدة ولايات خلال السنة الحالية. وزير التجهيز أعلن أيضا برمجة انطلاق الأشغال البنائية الفوقية لمستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان خلال شهر سبتمبر القادم، مشددا على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز والدفع بالأشغال وفق الرزنامة المحددة. وبين الوزير خلال زيارة ميدانية أدها الأربعاء إلى موقع المشروع، بين أن أشغال الأسس القاعدية قد شرفت على الاستكمال لتدخل الورشة مرحلة جديدة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تجسيد هذا المرفق الصحي الاستراتيجي رغم الصعوبات التي شهدتها المرحلة الأولى. أعوان مركز غابات بنزرت التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت وبالاشتراك مع الحماية المدنية تمكنوا مساء الأربعاء من السيطرة النهائية على حريق جد في الغابة الشعراء الموجودة بالقرب من شاطئ الصخور 3 والانطلاق في تبريد المنطقة وفق ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فم، مضيفا أن النيران أتت على مساحة مقدرة بأقل من ربع هكتار من الشجيرات الغابية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري يؤكد أن مشروع سد دويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى السنة الحالية، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وسفر. قصة. وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا يجتمعون في العاصمة الأردنية عمان، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. وأكد الوزراء أهمية تكثف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وبالمندب بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية بما يضمن حرية الملاحة البحرية فيهما ويساهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. ختاما، الطقس يوم الخميس يتميز بتسجيل انخفاض في درجات الحرارة وذلك بمعدل درجة إلى 3 درجات مقارنة بيوم الأربعاء وفق ما أكده المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تصريح له للإذاعة الوطنية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وبالمرتفعات وقرب السواحل، ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني، تصبحون على خير.
2: ديوان فهم. تبع الموسيقى.